موزيك فم في بنزرت 106.2 107.8. Independent ticket to the first night.

0: مزيكا فم.
1: يصبح الخير يصبح النور، مرحبا بكل مستمعينا. اليوم السبت 1 أوت 2026 وتوا 6 تاع الصباح، وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاد ورجعت لكم وتوحشتكم قد الدنيا كما يقولوا. ان شاء الله صبحية ممتعة، ان شاء الله نهاركم مبروك فايق يا هوان فيقوكم بيها تغنيها فيروز. نهاركم طيب، نهاركم اسعد الايام.

0: الستة وثمانية وعشرين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور، ارجعنا لكم نسلموا على كل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكند. يلا ناخذ فكرة على حوال طقسنا. أي سيدي، بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 1 أوت 2026، الطقس باش يكون صافي بأغلب الجهات ثم مغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى ما بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات ما بين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا. أنا نقول لكم اقعدوا معنا صبحية كاملة، صباح الخير ويكاند. عنا بعد نكلموا المعهد الوطني ساعة أخرى، المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطور الطقس، وعنا زد حتى الميتيو دي بلاج باش نعرفوا فين نمشي ونعوم. الميتيو
1: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزيك فام.

0: الستة وثمانية وخمسين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح نور, رجعنا لكم وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. يلا ساعتنا جايش عنا فيها, عنا فيها اتصالنا بعهد الوطني للرصد الجوي, ناخذ من عندهم كل تفاصيل وتطورات طقسنا, وعنا زادة دقيقة حد نسمعوها من عند فاطمة. انذكركم باش تكلمونا على 70 113 013, تخليونا أصواتكم في صندوق عجب نسمعوها شوي آخر ونوصلوها شوي آخر. عنا زادة نمرونا 23 51 3000, وإلى خنقولوا 513 000. كلموني على الواتساب نستخدو لميساج متاعكم ونقرأ لكم زادة على المباشر. سلام عليكم برشا. يلا هنجيو للموسيقى. محمد الجاموسي الفنان الراحل غنينا قهوة جدور قيد, هو بتاع قهوة, أنا كنت في كوتشي شهر كامل بقهوة بجرة القهوة جو يحد يصحصح. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا, مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل, مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك, مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارة ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات, اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فم صباح الخير. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008, وذلك في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به نائب مجلس نواب الشعب فتح المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026 والذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والصحة يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولايات الشمال الغربية. والمدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن هذا القرار سيمكن من تحويل المستشفى المذكور إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم, كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى ويفتح آفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعزي خلال مكالمة هاتفية نظيره الجزائري عبد المجيد تبون إثر الحادث الأليم الذي جد أمس بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا, مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية كانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. يشار إلى أن حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس شمالية الجزائر أمس ارتفعت إلى 27 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى, فيما قرر رئيس الجزائري عبد المجيد تبون على انحداد وطني لمدة 3 أيام متوعدا بمحاسبة المتسببين في الحادث. في تطورات الشأن في إيران، مسؤول أمريكي يفيد لموقع إكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في المفاوضات، لافتا إلى أن الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بهذا الشأن. من جانبها، وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن بلاده أعدت خططا شاملة للرد على ما اعتبرها أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون. مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن ينفي في بيان اليوم التقارير التي أفادت بأنه يعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندبة، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. وفي الختام، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يؤكد أن السلطات عادت معظم المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بصورة غير نظامية إلى المغرب، نافيا وجود أي تهديد لأمن منطقة شنغن ومشددا على أن إجراءات مراقبة الحدود لا تزال فعالة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: 27 دقيقة جعلنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم. نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: ميتيو
0: ومعنا سبيل اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير، يصبح الأنوار.
4: صباح النور أميرة، مرحبا بكم، مرحبا بكيفة مسمي ذات موزايك، وإن شاء الله ما تنهيت أسبوع موفقة وأطلام للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، أمين يا ربي. نحب نأخذ فكرة على الطقس اليوم وفي الويكاند. يلا خلينا نقول اليوم وغدوة كيف يكون. ها
4: نجم نقولوا طقسنا به معناتها تقريبا معناتها الطقس مستقر، ما فماش معناتها تقلبات جويه ومعناتها عوامل جويه اللي تقلق. عموما اليوم باش يكون طقس عامه صافي لقليل السحب على اغلب مناطق البلاد، مع هبوب مع رياح من القطاع الشمالي تكون على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي تكون على الوسط والجنوب قويه شويه او معتدله الى قويه نسبين خاصه مع تقرب السواحل الشرقيه وبالجنوب، وضعيفه الى معتدله بالنسبه لبقيه الجهات. العباد يتسال على البحر اليوم، نجم نقولوا عموما معناتها البحر قليل الاثيره على اغلب السواحل نتاعنا خاصه في الفترة الصباحية. العشية تم شوية موجة خاصة ما تبي السواحل الشرقية، ما عموما يكون قليل الإثيرة بين محلين مضطرب بالسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة اليوم أكثر شوية من البارح معناتها تقريبا بدرجة إلى درجتين، معناتها نجم نقولوا القصوى اللي مش تتراوح اليوم بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى حدود 42 درجة كأقصى درجة تكون نسجلوها اليوم خاصة معناتها في ولايات الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب، مع ظهور كذلك الشيلي محليا في بعض المناطق. غدوة إلى حد إن شاء الله يتواصل الاستقرار في حالة الطقس خاصة معناتها في الصباح معناتها ولا الفترة الصباحية الأولى، والعشية تم إمكانية زادة لظهور خلايا رعدية، معناتها إمكانية ضعيفة زادة نجم تكون لبوادر ظهور خلايا رعدية تنجم تكون مصحوبة ببعض الأمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط. الريح من القطاع الشرقي عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تقريبا في نفس المستويات أو أكثر شوية من اليوم، وتبقى تقريبا في هذه المعادلات معناتها حتى في بداية الأسبوع يومين الاثنين والثلاثاء. نحكي على ارتفاع معناتها صحيح في درجة الحرارة، لكن ما ثماش موجة حر كما معناتها قاعدين معناتها
0: قاعدين نسمع
4: ولا كما عشناها قبل، معناتها درجة الحرارة أعلى شوية من المعادلات العادية معناتها للعشرين الأولى معناتها لشهر أوت. نحكي بفارق بين 3 إلى حدود 4-5 درجات عموما معناتها كأقصى تقدير. بالتالي معناتها ما نجموش ندخلوا معناتها في التعريف لموجة الحر. ما بداية الأسبوع إن شاء الله كما حكينا معناتها تبقى في نفس المعادلات درجة الحرارة، عموما الطقس مغيم جزئيا يوم الاثنين. كيف ثم معناتها العشية معناتها كيف المرتفعات الغربية ديما بوادر ظهور خلايا رعدية، ونهار الثلاثاء استقرار في حالة الطقس، طقس عامة قليل السحب مع معناتها حرارة تقريبا في طائش وتبقى في نفس المساويات، ونهار الأربعاء إن شاء الله معناتها بداية من يوم الأربعاء تنخفض من جديد درجة الحرارة.
0: والله نشكرك برشا على كل المعلومات، خاصة أنه أنت معناها زدت أكدت أنه الكلام اللي قاعد نشوفه فيها احنا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه راهو باش ترجع القبة بتاع الحرارة وسخانة كيما هذيا، لا مش صحيح، مش باش يرجع.
4: فنشكرك كيف قاعدين معناتها، وصلنا حتى نبرو معناتها تقريبا معناتها الإشاعات والمتندفين معناتها من أكثر من اللي قاعدين معناتها نعطيه في المعلومة الجوية للعباد.
0: ميسيش نطمنوا الناس احنا.
4: نطمنوا الناس، هذاك هو أوسو، هذاك هو معناتها شهر غود، درجة الحرارة معناتها في الأواخر الثلاثينات وفي الأربعينات معناتها تبقى في نفس المساويات. والبيك نتاعها نعرفوها ديما بين 11 والأربعة نتاع العشية، ونعرفوها أوسو في النهار تكون سخونة وأطراف وتكون باردة شوية بداية اليوم، وكذلك معناتها نسميت ليلات نجم تكون معناتها تعطي معناتها شوية فريشير وتراتح احنا مسخنة اللي في النهار.
0: إن شاء الله يا ربي. نشكرك برشا سي بلال الحيوي.
4: شكرا ليك.
0: نشكر كل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:24 دقيقة، تسمع في صباح الخير ويكاند.
3: ميتيو
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: صباح الخير ويكاند.

0: السبعة وتسعة وثلاثين دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاد. نقول لكم وفكركم كلمونا على 71-13-13، كلمونا وإحنا نوصلوا لكم أصواتكم في صندوق عجب. توش قلنا 37 دقيقة، يلا خلطنا الموعدنا دقيقة حاد مع فاطومة.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل مع أول يوم من الشهر أوت. شهر هو جيب معاه كان الحب، كان طاقات. هوني نحكيه على طاقات التجديد، الحماس والبداية الجديدة. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهار مناسب للمصارحة وتقوية العلاقة. راهو ويكاند باش يكون للحب اللي كنت يا حمل. الثور فرصة باش تبرز أفكارك، لكن ماديا فما مصروف مفاجئ، لكن الوضع باش يبقى تحت السيطرة، ما تخافش يثور. الجوزاء خليك هادي وما تستعجلش نتيجة. حتى السرطان الحمد لله كيف ما حكينا انه قوت بش يكون للحب، راهو اجواء رومانسية ولما عائلية ممتازة. الاسد فما تقدم ملحوظ، اذا ركزت على اولوياتك وعلى فكرة عندك فرصة لتحسين وضعيتك المادية. العذراء راهو الثقة بالنفس مفتاح نجاحك. والميزان راهو نهير مليان حركة اتصالات ايجابية. العقرب في الفلوس راهو قوت تدخل بالاستقرار المالي والمهني. وانت يا برج القوس نحكيه على القوس الناري، خليك متفائل مهما كانت الظروف. الجدي عبر على مشاعرك بصراحة، ركز على الحلول مش كان على المشاكل. الدلو راهو نهار مناسب للمصارحة، كيف كيف زادة للبدايات الجديدة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، خليك متوازن على خاطر التوازن هو عنوان نهارك.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند.

0: السبعة وتسعة وخمسين دقيقة. يصبح الخير يصبح نور، ارجعنا لكم، مرحبا بكم تسمعوا في صبح الخير ويكند. يلا ساعتنا الثالثة عنا فيها موعدنا مع زميلنا اسكندر إبراهيم، نسمعوا في سبور إكسبرس، عنا زادة ميتيو دي بلاج، نسمة بحري نسمعوها زادة شوي. خلينا نكمل معهد الوطني للرصد الجوي، يقولون وين نمشي ونعوم وفين البلايس البحورات الباهية اللي تعوم كما نقولوا، وعنا زادة ريكاب دو لا لو ريكاب دو لا سيمين هذيا، ياخذوا فيه الأخبار، نصور لي موعد سنستو به مع زميلتنا نادية الفورتي الأخبار المهمة اللي خرجت تيلة الأسبوع الكله. نجيو للموسيقى، محمد عبد المطلب يغنينا الناس المغرمين. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام صباح الخير من جديد. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، والنقابة تؤكد في بلاغ لها تواصل الأشغال المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يقوم أساسا على ضمان استمرارية الخدمة الصيدلانية وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أفادت في بلاغ أصدرته سابقا بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. ولاية منوبة تعلن عن القائمة الأولية للمنتفعين برخص في قطاع النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات التاكسي الجماعية التي تضم 30 منتفعا، مع فتح باب قبول الاعتراضات من 3 إلى 15 من أوت الجاري وفق بلاغ أصدرته الولاية. وتأتي هذه الحصة عقب آخر حصة تم إسنادها في 2024 والتي تضمنت ما يزيد عن 70 رخصة تاكسي جماعي دعمت خطوط هذا النوع من النقل الجماعي المنتظم والذي يشمل حاليا 410 رخصة ناشطة. دوليا، وسائل إعلام أمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. مسؤول أمني في طهران يقول وكالة تسنيم الإيرانية إن القوات المسلحة الإيرانية سترد بالمثل إذا نفذت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضربات على منشآت الطاقة، معتبرا أن استهدافها سيكون خطأ استراتيجيا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم بأنها تلقت بلاغا عن واقعة على قرب 21 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من سلطنة عمان، إذ شهد ربان ناقلة نفط تناثرا كبيرا للمياه وانفجارا على مقربة شديدة من السفينة. وفي الختام، وزارة الداخلية الإسبانية تعلن أمس أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا إلى المغرب بعدما عبر عشرات الآلاف الحدود إلى جيب سبتة الإسبانية خلال الأيام الأخيرة. وفي سياق متصل، فنلندا والدنمارك تعلنان عن تأييدهما للموقف الإيطالي الداعي لبحث تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، معتبرتين أن ما حدث يعكس إخفاقا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وداعيتين لاتخاذ إجراءات أوروبية أكثر صرامة لمواجهة الهجرة غير النظامية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ موضوع على ترجي ويوسف البلالي، نجم نقول موضوع هذا أشرف على النهاية. نعرف البارح الملاعب كان عنده اجتماع مع نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر. ترجي اقترح وقت عرض أخير في عقد بموسم مع نفس امتيازات العقد القديم، ويولي العقد ذي سير المفعول نهار اللي توفى عقوبة الفيفا المسلطة على اللاعب. البلالي طلب مهلة للتفكير لكن ما بطاش برشا بصراحة، وافق على العرض ذي البارح بالليل، بالتالي الاتفاق بدأ حاصل بين الأطراف الكل. ومن هنا نهار الاثنين إن شاء الله يتم استكمال كل الإجراءات وإمضاء العقود، بعدها مباشرة بشلتحق يوسف البلالي بالمجموعة في تربص جمرت. نقدم على الترجي، متوسط ميدان دفاعي اسمه خيسوس عبد الله كاستيو، عمره 25 عام، دولي من البيرو. اخر ماتش لعبه مع منتخب بلاده كان في شهر مارس اللي تعدى، يلعب مع نادي يونيفرسيتاريو البيروفي. اللعب ذي من المنتظر باش يخلط لتونس غدوة لحد ان شاء الله لاتمام المفاوضات مع الترجي واجراء الفحص الطبي في صورة انه كل شيء يتم على احسن وجه، فانه الملاعب في صحة عقد بثلاثة مواسم مع الترجي الرياضي التونسي. كملوا مع الترجي بالمقابلة الودية اللي أجراها البارح في البارك بي أمام اتحاد كارتاج. مقابلة فيت للترجي 2-1 بنتوات الشيخاوي والحميدي، نحكي على أول دقائق. زاد البارح لعادل بالطيب مع الفريق، وزاد كيف مقابلة عرفت مشاركة الظهير الأيمن غسان المعتوقي. زاد كيف نحكي على أبو عالية اللي رجع للمقابلات الودية مع الترجي، مقابلة عرفت تواجد. زاد إذا كان نحكي على

0: الايت ميلك وخمسة أهداف لحمزة المنصري في المقابلة هذية. أما الحمام سوسة في مقابلة ودية زاد البارح كمل رابح قدام طريق جرجيس 2-1. النادي الرياضي الصفاقسي يدخل في مفاوضات مع متوسط ميدان المنتخب الأولمبي والوحدة الإماراتي لؤي الترايعي. ترايعي ابن اتحاد المنستيري عمره 21 عام، كان انتقل في جويليا الفارج جويليا 2025 بالتحديد للوحدة الإماراتي. من جهة أخرى نحكي على ملاعب اسمه ريان كيزيتو فيجو متوسط ميدان أوغندي عمره 22 عام يلعب مع الشرطة الأوغندي، وصل البارح لصفاقس للخضوع للاختبارات الفنية اللازمة. بالنسبة للإتوال فما عرض لاتحاد بنقردان ومفاوضات مع الفريق من أجل انتداب المدافع إياد التويس في المقابل مهرب الصغير. في غادر النجم الرياضي الساحلي بطلب من المدرب براكوني اللي يشوف أنه طريقة لعب مهرب الصغير ما تتمشيش مع فلسفته كمدرب. بعد معارضة كبيرة نكملوا نحكيه على الفيفا، كانت معارضة كبيرة من أغلب الاتحادات القارية والوطنية، أغلب زادة الملاحظين والمنتقدين لهنا نحكيه على معارضة كبيرة لمشروع الفيفا الجديد. ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو كان أعلن أنه في آخر وقت تراجع على المشروع هذا، مشروع تأسيس شركة جديدة نذكره داخل فيفا يملكوها مستثمرين. لهنا نحكيه على المستثمرين هذوكم كيجي وشنو يعملوا، يتولوا إدارة الحقوق متاع الشركة هذه، الحقوق التجارية لكأس العالم والمسابقات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. وكان الكرة ولي تتباع وتتشري بالنسبة للمعارضين، هذاك علاش برشا اعتبروا أن المشروع هذايا فيه برشا فلوس لكن لا يتماشى مع القيم الأساسية لرياضة كرة القدم الشعبية. يقولوا أنه هذا نوع من بيع كرة القدم وتحويلها لمشاريع خاصة، ولهنا في الأخير اخضاع على رئيس الفيفا للانتقادات هذه والمطالبة بالتراجع على المشروع هذايا، وتراجع على المشروع دونك ما عادش فما منه مشروع الفيفا جديد لبيع كرة القدم كما يقولوا معارضين. نشر هذه كل الأخبار موجودة على ترواد وبالفيبوان موزايكا فام بوانات. نخليكم تسويت مع أميرة وبقية الكيب في صباح الخير ويكاندا.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكاند.

0: 8:39 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطنا الفقرتنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: ومعانا بلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يا صباح الأنوار.
2: صباح النور بيرا مرة أخرى. مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين مزيك.
0: مرحبا بيك. ناخذ فكرة على شتوتنا وبحوراتنا لليوم، معناها نجم بحر فيهم، وإن شاء الله يا ربي معناها نستمتع ونروح سالمين
2: ان شاء الله. ان شاء الله ما تعطل هم للجميع، وديما نتبعوا توصيات كما قلنا مع الحمايه المدنيه. ما اذا كان ثم ما تشط من الشطوط ما اللي متعوا مش فيه، ما تنحاولوا ما تطبقوا التعليمات ومنغمروا شوكا. باهي بالنسبه لي لليوم السبت غرت اوت تقريبا، معناتها بالنسبه للشواطئ الشمال الغربي تبرق راس سجله سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي. تقريبا البحر باش يكون اليوم هادئ الى قليل الاثيره في على طيله اليوم معناتها صباحا وبعد الظهر، مع موج رياح غربيه شمالي غربيه اللي سرعتها ما تجاوزت 30 كيلومتر في الساعه. بالنسبه لي خليج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كرتاج بورت سدريه واسليمان كيف كيف، معناتها البحر باش يكون في الفتره الصباحيه هادئ الى قليل الاثيره، محليا نجم يكون متموج معناتها في بعض الشواطئ، والعشيه باش يكون معناتها قليل الاثيره الى محليا مضطرب مع هبوب رياح اللي باش تكون شماليه شماليه غربيه سرعتها بين 10 و 30 كم في الساعه وتصل مؤقتا الى حدود 40 كم في الساعه. بالنسبه لي شواطئ خليج الحمامات الهواريه حمام الغزاز اقليبيا قربه والحمامات تقريبا معناتها الريح باش تكون شماليه شماليه غربيه 10-30 كيلومتر في الساعة تصل محليا إلى حدود 40 كيلومتر في الساعة، والبحر يكون قليل الإثيراب محليا مضطرب خاصة في فترة ما بعد الظهر. وبالنسبة لي شواطئ معناتها الوسط الشرقي هيرقلاش مريم القطاوي بو جعفر سقارس المهدية رجيش وكذلك الشابة باش تكون معناتها اليوم الصباح بقليل الإثيراب إلى متموج، والعشية يكون كذلك معناتها يتواصل قليل الإثيراب للمتواج مع رياح اللي سرعتها تتراوح بين 20 إلى حدود 30-35 كيلومتر في الساعة. وخليج جابس معناتها الشفار جابس جربة جربة معناتها شواطئ جربة وكذلك جرجيس من البحر هذا إلى قليل الإثيراب في الفترة الصباحية، ويكون ثم متموج معناتها في فترة من بعد الظهر تتقوى شوية بركة رياح، بالتالي معناتها نجم نقولوا معناتها عموما البحر اللي باش يكون قليل الإثيراب محليا مضطرب أو محليا متموج خاصة في السواحل الشرقية في فترة ما بعد الظهر. وغدوة إن شاء الله معناتها أقل شوية، معناتها ما فماش رياح باش تكون معناتها أقل سرعتها عموما معناتها خلال هذا اليوم، والبحر يكون هادئ إلى قليل الإثيراب خلال اليوم الغد على أغلب الشواطئ نتاعنا، والسباحة بالتالي يكون معناتها الأول أجل البحرية تكون ممكنة على أغلب الشواطئ.
0: نشكرك على كل المعلومات، يلا نرجعوا لكم.
1: ميتيو دي بلاج. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزيك كفان.

0: السبعة 48 دقيقة بدينا 48 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار، مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكاند. عندنا عيد ميلاد، كمال عويش يحتفل بعيد ميلاده، أصحابه عائلته والناس اللي يحبوه يسلموا عليه برشا يقولوا له عيد ميلاد سعيد، وإحنا نقولوا له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. يلا 48 دقيقة أخلتنا موعدنا. ريكاب دو لا سيمين،
1: ريكاب دو لا سيمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: هاي سيدي نبدأ بالأخبار المهمة اللي سمعناها الجمعة اللي فاتت. أول أخبار بش يكون أجيال جديدة لخلاص الأداءات الجبائية. هي وزارة المالية أعلنت على رزنامة أجيال خلاص وإيداع التصاريح الجبائية الخاصة بشهر أوت 2026. المواعيد تنطلق من 17 أوت تتواصل حتى 28 أوت. الوزارة دعات المواطنين والمؤسسات إلى إيداع تصاريحهم قبل الأجيال القصوى لتفادي الاكتظاظ والضغط على المنظومة الإلكترونية. مجلس نواب الشعب صادق على قرض قيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد باش يساهم في تمويل جزء من ميزانية الدولة. وزارة المالية وضحت أنه جزء من القرض هذايا باش يتوجه للاستثمار والمشاريع التنمية، مؤكدة زادة على برمجة حوالي 51 ألف انتداب خلال سنة 2026. ناخذوا الاخبارنا الثالث والاخير. النفط يواصل في الارتفاع، اسعار النفط العالميه ارتفعت من جديد بعد تصاعد التوتر العسكري بين امريكا والولايات المتحده وايران وسط مخاوف من تاثير التطورات الامنيه على حركه الامدادات عبر مضيق هرمز، وهذا ما خلى الاسواق تترقب اي تصعيد جديد. احنا نقولوا معناها ربي قدر الخير، سوم البرميل تجاوز 92 دولار، ان شاء الله يا ربي معناها هكا تهدأ الأمور كما نقولوا وكل شيء يتعدى سلامات. يلا
1: ريكاب دو لا سيمين، صباح الخير ويكاند.

0: 58 دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا أينما كنتم تسمعوا فيه. صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام. الوقت كالعادة يجري، هو الوقت ديما يجري. احنا خلطنا ساعتنا الرابعة، عنا فيها صندوق عجب نسمع فيه أصواتكم 71-113-13، وعنا زادة فقرتنا الصيفية ولاد البلاد، واليوم باش يهزونا ولاد البلاد الجرجيس نكتشفوا البحر تاع جرجيس وبحوراتها. يلا نرجع للموسيقى، وردة جزائرية تغنينا مقطع من LA. خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: سيف 2026، أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.

0: ان ميوزك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزيك فام.
1: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
2: راديو موزيك فام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزيك فام تحية طيبة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل لغاية يوم الاثنين الموافق للثالث من أوت الجاري على الساعة 12 ظهرا. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان الماضي وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسة التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ديوان الحبوب يدعو المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026 وذلك في أجل أقصاه يوم 31 من أوت 2026 خلال التوقيت الإداري الصيفي. وأوضح الديوان في بلاغ له أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجل المحددة إعداد قائمة بالمهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الذين سيتعامل معهم عن طريق التعيين المباشر خلال السنة الجارية لإنجاز مشاريع البنايات المدنية. في تطورات الشأن الدولي إصابات في قصف لمسيرة للاحتلال الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان في قطاع غزة بمحيط الشارع الثالث في القطاع. الكويت تعلن صباح اليوم تصدي لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة والجيش الكويتي يدعو السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن كييف لم تتمكن سوى من إسقاط صاروخ باليستي واحد من أصل 27 صاروخا خلال هجوم كبير شنته موسكو اليوم وذلك بسبب افتقار بلاده إلى الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتشغيل منظومات باتريوت الأمريكية. زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب منطقة تقع قرب مدينة نابولي في إيطاليا متسببا في أضرار ببعض المباني وانقطاع الكهرباء وتعطل خدمات القطارات ومترو الأنفاق وفق ما أفادت السلطات الإيطالية. وفي الختام شعار اتحادي نشر عبر الانترنت يظهر أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم تثبيت برنامج سندات التأشيرات وهو برنامج قد يلزم المتقدمين الحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة معظمها في أفريقيا بإيداع سندات تصل قيمتها إلى 20,000 دولار. وانطبق الأشعار المنشور في السجل الاتحادي أمس على تأشيرتي B1 وB2 المخصصتين لرحلات العمل والسياحة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فام بونات والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: 9:16 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار, نسلموا على كل مستمعين ونشكركم برشا برشا برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك فام, على الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. يلا ديما فكركم في نمرونا 71 113 13, هذا هو نمرو صندوق عجب, نسمعوكم توا ونسمعوا أصواتكم.
1: صندوق عجب
2: اللي نسمع لي 60,000 تلميذ انقطعوا كل عام على التعليم نرمز البعد على المدرسة, الفقر, ثقالة الأولياء عين بحاجة أخرى وإلا ظروفهم زادة صعبة, الدروس الخصوصية الغالية والإجبارية سيختو ذكرى سلاح الدمار الشامل اللي ينخر في التعليم, ذل ما تصلح التعليم إلا ما تتربح الحرب على الدروس الخصوصية, ولهذا كي نكسوا شوية على التعليم نضمنوا الجودة والعجب في تونس ويرجع تعليمنا إلى ما كان عليه المستوى نتاعو نتاع قبل.
3: بالله يجيب لنا واحد يفسرنا بتاع قروض 10, راهو مشينا البنوك, البنوك قالت لك ما ثم شيء, علاش؟ شكرا بارك الله فيك موزايك فهم.
4: حبيت نشارك في صندوق عجب. بكريكا كنت نسمع جابوا برنامج يحكي على التراث الموجود بالنسبة لتونس, معناتها التراث اللي عنا, معناتها كما موقع بتاع سيدي بوسعيد والكل يحكي, قالك معناتها في جربة ولات معناتها بناء فوضوي وبرشة بناءات, وقالك معناتها انت اي بلاد انت معناها من تونس مثلا سيدي بوسعيد انت باش تحطها معناتها في على التراث العالمي, قالك ما عادش عندك الحق انت في تونس باش تعمل فيها بناء فوضوي باش تبني فيها معناتها حاجات معناتها خاصة بالمواطنين, معناتها تقعد ذاك البناءات هيك الموجودة معناتها تقعد كما هي خاطر هي تراث عالمي, قالك ما عندكش الحق تولي في القائمة الحمراء, معناتها قالك ما عندكش الحق تولي تبني في وسطها, خاصة في جربة قالك وصلنا شكينا, قالك حتى معناتها المعهد الوطني للتراث قالك شكينا, حتى الوزارة الداخلية قالك فما برشا مباني فوضوية. الحقيقة منا تكوي ومنا تشوي, هو صحيح احنا كتراث وكسياحه وكل شيء وخاصه المواقع العامه الاثريه معناتها حاجه نهايه في الابداع وفي الروعه, وتقول تبارك الله قداش تونس معناتها جاتها حضارات وكل, لكن في الناحيه الاخرى زاد الشعب فقير وزاد ما ينجموش الناس باش يشري هو قطعه ارض باش يبني فيها, حتى هذه زاد من الناحيه الاجتماعيه زاد معناها تاخذ بعين الاعتبار معناتها الخطر الغالب معناتها ذيك هي الامكانيات نتاعنا نتاع تونس.
1: صندوق عجب صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كنا رسبت واحد من 6:30 نهار مع ميرا على موزايك فام.
5: بلاش كاسك الشوك لولا تجي فيك مخك يقف وتغيب على الوعي, نجم تمشي وما ترجعش, البس الكاسك واحمي راسك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كنا رسبت واحد من 6:30 نهار مع ميرا على موزايك.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو بالطبيعة خير.

0: رجعنا لكم 9:35 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الأنوار. نسلم على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا الفقرتنا ولاد البلاد، واليوم معانا بنت البنات، بنت البلاد عايشة صهباني من جرجيش. يلا نسمعوا بحوراتنا في جرجيش.
1: ولاد البلاد،
2: أنا مدام عايشة صهباني أصيلة جرجيس، جرجيس بلاد الكرم وبلاد الجود، وتحية كامل جمهورية تونس كاملة، مرحبا بكم في سغال بيانفيني. إكزامبل كي تجي جرجيس نجم تبحر في أعز عز عز بحر اللي هو بحر كازينو أم سردوك، عندك بحر حس الجربي زادة لكلاس، عندك بحر العقلة، بحر السويحل، عندك سونتر فيل فيها قاوي أنسيان مزيانين في سونتر فيل في جرجيس، عندنا الكارتي عربي الحراوين لحوانة القدم وكل حاجات الأنسيان العتيق تاع البلاد، عندنا البر التجاري، عندنا الزون فرانج، عندنا الكوبانية، عندنا الموانسة اللي هي مازالت محافظين على تراثهم وعلى المجازان بتاعهم على قاوي القدم هذوك متاع زمان، حتى الكرسي باللوح وكل الحلاب بالطين، عندك لغستوغون مانيفيك، عندك هوني في حمص سردوك سبيسياليست حوت اختصاصي في الحوت في المشوى، يعني عنده وصحات روعة وعنده شربة وعنده مقرونة مزيانة برسة، موجود في بحر الكازينو. تراث في جرجيس محلة تراثنا، عنا في المثل عروساتنا، عروساتنا مازالوا ناس تخس 80% 80% المحافظين على التراث. دوغ يا دو جوغ صار عرس متاع زمان، يعني قعدت 3 أيام وثلاثة ليالي والناس طيب وتاكل، حتى احنا الكسوة عندنا الكسوة العروس يهز جهاز العروسة عجمل والطبال سبون. لزاكتيفيتي تنجم تعملها في جرجيس هي الفورسية بلونش أبوال لباراشيت، يا بكو دزاكتيفيتي ناتاسيون بكو دشول ناتاسيون تمشي لها تمشي اكزامبل للزون زون تولستيك العقلة رأس مرمور أماري حس الجربي اللي خدا بكو دي سيكسي لمياغ بلاج مالديف، عندك بحر كازينو، عندك بحر سيدي كبير، عندك سونيا الكوت بسم الله ما شاء الله على الميكانيك وعلى الكراهب اللي بيجيبوا فيها الأولاد. دياغ البارع عندنا الجحفة احنا يجيبوا العروسة من دار بوها لدار رجلها، على الكورتاج وعلى الموتو وعلى الكواد وعلى البال فواتير زي جامي في حياتي، بسم الله ما شاء الله مشهورين بال الموتو والفواتير والكراهب. مرحبا بكم في جرجيس، تشوفوا نحن لي كورتاج نتاع العروسات بالموتورات بالفواتير، تشوفوا يعني فرجه مزيانه مزيانه برشا، كورتاج عالمي عالمي افيك لي فلام لي في دارتيفيس. مرحبا بكم ويجوا شوفوا عروساتنا، شوفوا بحوراتنا، سغال بيانفيني اهل الجود والكرم، تحيه لتونس من بنزرت البنقردي.
1: ولاد البلاد، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت وحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزايك اف ام.

0: سيتي.
1: انا سحرور.
2: وانا جي جي.
1: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
3: السي اف جي والبروغرام كالعاده بحذانا في ماجيك سيتي. نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
1: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي.
3: نستناوكم في ماجيك سيتي، تيني سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
4: صباح الخير ويكند.

0: 9:59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم. نشكركم برشا برشا برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك فام. يلا خلطنا إيش ساعتنا الخامسة؟ عنا فيها ساعتنا الخامسة، عنا فيها إعادة لدقيقة حد نسمعها من عند فاطومة. عنا فقرتنا الفقرة الصيفية سيانس يونيك، هذه نسمع فيها تجارب الشباب اللي يخدموا في الصيف. عنا زادة نيوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري، فما كرياسيون تونيزيان كالعادة والعويد، وأصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-13. نجيو للموزيكا الفنان الكبير والله صباح فخري، ربي يرحمه وينعمه، لكن ديما نقولوها الفنان عمره ما يموت غنينا. يا حلو، يلا خليكم مع الاخبار مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت فوال ديامتر 24 سنتيمتر دو لا مارك كارفور هوم ب 30 دينار و 900.
2: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار لحد 2 أود سهرة مشتركة مع فنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. والفنان الشاهي. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا وموزايك فام.
4: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. حادث مروري جدة ليلة أمس يسفر عن وفاة عونين من الحماية المدنية، أحدهما أصيل مدينة ماجل بالعباس من ولاية القصرين، والآخر أصيل مدينة سيدي عيش من ولاية قفصة، وذلك أثناء عودتهما على متن شاحنة إدفاء بعد الانتهاء من مهمة تعزيز بولاية الكافة. وتعود أسباب الحادثة حسب مصدر من الحماية المدنية بقفصة إلى انفجار بأحد الإطارات المطاطية للشاحنة بالطريق الوطنية رقم 15. سفير تونس بأنقرة أحمد بن الصغير يدعو الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، مؤكدا أن المنتدى التونسي التركي للتعاون وتنمية الاستثمار يمثل إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. ومثل الجانب التونسي في المنتدى ممثلون عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والبنك المركزي التونسي، إضافة إلى نحو 30 متعاملا اقتصاديا ينشطون في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والنسيجة واللوجستيك والخدمات. في الشأن الدولي، الجيش الكويتي يقول في بيان أصدره اليوم أن القوات المسلحة الكويتية رصدت طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم، وجرى التعامل معها وتدميرها. والمتحدث باسم الجيش الكويتي يعلن أن الهجوم الإيراني استهدف منشأة حكومية في شمال البلاد ومركبات تابعة لشركات خاصة في جزيرة بوبيان، مشيرا إلى أنه أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الجيش استعد لشن سلسلة من الضربات تستهدف البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس جنوب طهران. وفي الختام، إيطاليا وفرنسا تشددان اليوم السبت التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت هذا الأسبوع تدفق حوالي 60,000 مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي. وكان وزير الداخلية الإسباني أعلن أن أكثر من 48,000 مهاجر عادوا إلى المغرب، في حين شاهد مراسل وكالة فرانس بريس عشرات الحافلات تنقل منذ منتصف الليل مئات الركاب أغلبيتهم من الشباب إلى الجانب المغربي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل مع أول يوم من الشهر أوت. شهر هو جايب معاه كان الحب، كان طاقات، هوني نحكيه على طاقات التجديد، الحماس والبداية الجديدة. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهار مناسب للمصارحة وتقوية العلاقة. راهو ويكاند باش يكون للحب اللي كنت يا حمل. الثور فرصة باش تبرز أفكارك، لكن ماديا فما مصروف مفاجئ، لكن الوضع باش يبقى تحت السيطرة، ما تخافش يا ثور. الجوزاء خليك هادي وما تستعجلش نتيجة، حتى السرطان الحمد لله كيف ما حكينا انه قوت باش يكون للحب، راهو اجواء رومانسية ولما عائلية ممتازة. الاسد فما تقدم ملحوظ، اذا ركزت على اولوياتك وعلى فكرة عندك فرصة لتحسين وضعيتك المادية. العذراء راهو الثقة بالنفس مفتاح نجاحك، والميزان راهو نهير مليان حركة اتصالات ايجابية. العقرب في الفلوس راهو قوت تدخل بالاستقرار المالي والمهني. وانت يا برج القوس نحكيه على القوس الناري، خليك متفائل مهما كانت الظروف. إلي جدي عبر على مشاعرك بصراحة، ركز على الحلول مش كان على المشاكل. الدلو راهو نهار مناسب للمصارحة، كيف كيف زادة للبدايات الجديدة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، خليك متوازن على خاطر التوازن هو عنوان نهارك.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا

0: معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع ميرا على موزيك فام.
2: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويليا إلى 3 أوت. البداية يوم 26 جويليا مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية. 27 جويليا عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي. 29 جويليا الموعد مع نور وسليم عرجون. 30 جويليا سهرة مع الفنان وليد التونسي. 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة. 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق. 3 أوت مع سهرة المالوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي. تباع التذاكر على موقع guichet.in وبداية من يوم 22 جويليا 2016 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.

0: رجعنا لكم العشرة وخمسة وعشرين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. خلطنا الفقرتنا اللي نسمع فيها شوية معناها بعض شباب اللي يخدموا في الصيف يخدموا سيانس يونيك باش يعاونوا رواحهم. حبينا نسألوهم كيفاش التجربة هذية معناها يعيشوها. يلا نسمع توت سويت سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك سيانس يونيك حكاية الصيف حكايه مش عاديه.
2: والله يا اتيديون فو حاليا تو دبرت خدمه في قهوه عجبتني دوما القهوه هاني ديجا نعاون في روحي ونعاون في الدار باش نعرف كيف نتحرك في كل في الصيف خاطر ما عنديش حتى حل اخر بار انه خدمه معنا لازمتني نتحرك باش على الاقل عندي مصروفي عندي فازات عرفت كراوات واحد هكا علاش الخدمه من القهوه معناها عجبتني الحق دوما القهوه عجبني ساهل ما فيهش برشا ستريس في ساعه في ساعه معنا يكمل لك النهار وتقابل عباد كونتاكت جديد كل يوم أكاري عجبتني. كل سيف نخت كل سيف ولا شتا زادا نخدم كيف لازم نخت نخبي في الفلوس أكيد باش على الأقل كي جي شتا رونتري سكولير فازا نستحق حاجات على الأقل عندي فلوس باش ناخو أكيد لبسة باش ناخو حاجات نستحقهم باز الدار وليا.
1: سيونس يونيك سيونس يونيك حكاية السيف

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعة تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار لحد 2 أود سهرة مشتركة مع فنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. والفنان الشاهي. تبيع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا وموزايك اف ام.
2: صباح الخير ويكاند.

0: العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا الفقرتنا كرياسيون تونيزيان نوتري بلوس لي لطف نوتري بلوس اللي احنا نوتري بلوس
1: ما عنديش مشكل
2: نوتري بلوس صباح الخير ويكاند.
0: توا نحكي لأميرة قلت لها اسخانة قد تفرشكت في ال في ال في الكوجي.
1: واضح فهمتك جاوبتني سيبا في لونتي
0: راسي تاب بسخانة يظلي فما اسخانة يظلي عملت حاجة بالحق انا نحسبه في حالة غير عادية
1: ليه عملت
0: ما بجمعش قال الراجل
1: ليلى عندك الحق
0: ما نعرفش كيفاش تعديتوها ولا نعرف هكا ويقولك هو كيفاش الشنقة مع جميع خليعة حاجة معناها هلا غالب على البلد الكل نتحمله اما عندها تأثيرات معناها انا اليوم كل ربع ساعة انا غلط غلطة
1: ما انت رجعتنا من كونجي
0: هو
1: مش كونجي برشا
0: هو من فور رجعت من فور يسيج الحمد لله يا
1: الحمد
0: ربي
1: لله.
0: ايا اموره نحبوا نحكيوا اليوم على البلاستيك قلت نحكيوا على البلاستيك خاصه انه تلقى مثلا برشا ناس وقت اللي يبدا فما الماء زاده يقولك نحطوا في نحط دبوزه في الكونجيلاتور ان كان جالها كما نقولوا احنا باش تشدني نهار كامل تبدا على الاقل عندي ماء بارد يا اخي قلت لي راه ذي الحكايه راهي ماش به
1: معناتها جوستومون معناتها في السخانة هذية باش تلقى دبابز الماء نحكيو البلاستيك بيان سور يا اكسبوزي للسخانة يا اكسبوزي لبرشا برد وفي الحالتين البلاستيك ينجم يتأثر كو سوسوا بالسخانة المرتفعة دوك وقت اللي تمشي باش تشري ماء من أي بلاصة وتلقى الماء اكسبوزي للشمس دونك ماهوش منصوح ان ناخذوه الماء هذاك خاطر البلاستيك راهو ينجم يذوب معناتها البلاستيك قابل للذوبان وهذه معلومه معناتها واضحه معروفه
0: عليها برشا
1: دايوغ برشا يقول لك نحل الدبوزه مثلا نستطعم مطعم خايب نشم ريحه خايبه هذيك ديجا طيشها طول وما تخممش مرتين دونك ما قيناه اكسبوزي للشمس لا اكسبوزي للسخانه ساعات في بلاصه مثلا بحذها كوشة فور فهمت بحذها سخانة قوية
0: ساعات الماء يتحط
1: حتى في كوجينة لا وحتى في كوجينة تحطه في كوجينة تبدأ سخونة برشا مثلا وثم سخانة أكثر من العادية ولا ثم فور كبير مثلا يسخن برشا كيف معناتها سخانة راهي تنجم تأثر وإلا تلقى العبيد للكونجيلاتور دونك يقول مثلا بشي برد دبوست الماء يكنجلها بشي يهزها معها من غدوة كنت لاحظوا انه دبوست الماء البلاستيك تحطها في الكونجيلاتور تتمدد دونك البلاستيك ماهوش البلاستيك نتاع الدبوزه الماء ماهوش معناتها مؤهل باش يتحط في الكونجيلاتور
0: خاطر
1: كيما البرد ينجم ياثر على البلاستيك السخانه تنجم تاثر على البلاستيك دونك هو يسمو يتحط في معناتها درجه حراره معتدله
0: من الاميره ساعات القشبونات محطوطين في حكوك نتاع بلاستيك تلقاهم يتباعوا هكاك
1: مش اي بلاستيك
0: هذيك فما نوعيه خاصه تاع بلاستيك
1: بيان سور مش اي بلاستيك نحن حتى في الكونجيلاتور تاع الخضرة ولا متاع الحم ديما نبدأ نوصي مثلا ما نجموش نحطه في ساشيت بلاستيك عادية ولا في حكوك بلاستيك عادية وإلا دبوسة الماء هذيك بعد ما تفرغ مثلا نمشي ونعبيو فيها السيترونات ونعبيو فيها ليجو ونحطوها ونستعملوها هكيك أكثر من مرة ونحطوها في الكونجيلاتور وتضرب ما تضرب هذيك المدة وتخرجها تستعمل وترجع يذوب ويرجع لي معناتها الدبابز نتاع الماء البلاستيك هي مخصصه باش نستعملوا باش نشربوا نستعملوها مره بركه دونك وتستعملها الحاجه واحده اللي هو الماء ما تشربش فيها الماء وبعد تحط فيها الزيت ما تشربش فيها الماء وبعد تحط فيها الجو فهمت دونك جوست باش تشربها وتطيشها
0: فما شكون يقول لك انا نحل دبوزه ماء ما يفهم الناس ما تشرب برشا ماء ما يعطشوش نخليها نهاري هذيك الماء هذيك مثال كي تتحل معناها دبوسه الماء تقعد معاك نهاري
1: هو راهو
0: ولا عندها وقت زاده
1: هو ريت مثلا كنت تسالني السؤال نفسه في شتين نقولك عادي
0: ايوه
1: ولكن في السخانه تكاثر البكتيريا يكون اكثر من العاجره
0: ايوه
1: ديما حط في بالك اي حاجه مش كان الماء اي اكله تتخيلها انت في حياتك في السخانه تكاثر نتاع البكتيريا يكون معناتها تخد درجه الحراره ميرا وصلت لل50 راهو نحكيو على حاجه مانيش نحكيو على الظروف العاديه والطبيعيه نتاع نتاع
0: العام. راهي تعديت هذيك الموجه نتاع سخانه مقبله كنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي فطمنونا قالوا لنا راهو
1: الحمد لله.
0: حتى الكلام اللي قاعد يتقال على مواقع التواصل راهو راجع سخانه قال الكلام ما فماش منها بالعكس معناها راهو توا في تدريجيا
1: الحمد لله نحسوا فيها
0: الحمد لله ونشكرهم برشا زاد
1: نحسوا في البرود نحن علي كنا علي كنا
0: 30 و35 في ديسمبر
1: قرسنا شيء كبير. دونك دو بريفيرونس محب في سخانه هذه دبوزه هذيك نجمو نفرغوها في دبوزه باللار
0: معناتها
1: نجمو ناخذوا دبابز باللار ما يبداوش ملونين الدبوزه تبدا خضراء وغونجي وغوز راهو ذوكا كيف كيف ينجمو يذوبوا ويتحلوا في الماء دونك تاخذ دبابز ماء باللار شفافه لازم يتغسلوا حتى دبابز الماء هذوك تبداش تستعمل وتعاود وتقول دبوزة باللار وتقول ماء في الاخر ما حطيتش فيه حاجه لا ذوكا زاد يتغسلوا ويتنفوا كان زم يتعقموا معناتها باش ما نمشيش ياسر ما نمشيش في المبالغه خاطر باش نقول لك شنو نقعد كل مره نفرغ حاول قد ما تنجم الدبوزه ما تفوتش نهارين اي سورتو نحكيو على دبوزه ماشي اكسبوزي للشمس انت دبوزه حطيتها في الكهرباء امبوسيبل معناتها حتى ساعه تخلي ساعه ما ترجعش تشرب منها
0: اي صحيح
1: حطيت حليت الدبوزه شربتها وخليتها ساعه في الكهرباء اكسبوزي للشمس ساعة واحدة بالنسبة لنا الدبوزة غير صالحة معناتها ذيك باش تشربها خاطر الشمس قوية برشا ولا مثلا في البحر كيف كيف دبوزة الماء راه ما تنجمش تخليها معناتها اكسبوزي للشمس في البحر وبعد تشرب يلزم تجي ما تحاول تحميها من الشمس تحطها في منشفة تحطها في جلاسيير تحطها في الرمل تحفر حفرة وتحطها في مش مشكل ليسونسييل ما تخليهاش في السخانة فالفكرة اليوم اللي حبيت نقولها باختصار انه البلاستيك راهو دبيبز البلاستيك ما يحبوش البرد اكثر من اللازم وما يحبوش السخانه اكثر من اللازم وراهم استعمال مره واحده ما نجموش نستعملوهم اكثر من مره على خاطر يظهر لي صعيب باش تدخل الدار التونسيه ما تلقاش دبوزه نتاع ماء محطوط فيها زيت ولا محطوط فيها جو ولا
0: دونك
1: اي معناتها اللي نقول فيه معناتها حاجه فريكونت موجوده راه فهمت نستسهلوها اي نستسهلوها وفي الصيف هذه حاجه تولي تبان اكثر وتولي تقلق اكثر فنردوا بين على صحتنا جزيئات نتاع البلاستيك راه تنجموا نلقاوها في الجسم ومع مر السنين تنجم تاثر على الانسان بيان سور
0: يعطيك الصحه يا مورا نشكرك برشا غدوه نتقابلوا ان شاء الله مرحبا بك يلا نرجع لكم
2: ميكس في بلس صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزيك اف ام
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: صباح الخير ويكند.

0: العشرة وتسعة واربعين دقيقة. يلا توا خلطنا الكرياسيون تونيزيان.
1: كرياسيون تونيزيان كل عرسبت على موزايك فام.
0: ونرحب برشا برشا بضيفتنا ضيفة البرنامج وفاء مرزوق. مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا.
0: لاباس عليك؟
2: الحمد لله شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا يا لالا منورتنا.
2: بون غوتور يا عايشة سيزون جديدة. ان شاء الله مومو تكون مبروك عليك في السيزون الجديدة
0: ان شاء الله. امين يا ربي. وفاء قد تفجعت جاية في الثنية ونسمع فيك قلت كرياسيون تونيزيان. لا سخانة وبرا
2: سيسالش كلنا أثر علينا.
0: الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك لالا منورتنا. وفاء انت عندك مشروع اسمه مومو بيبي. باش نقاو فيه هذا مومو بيبي؟
2: مومو سي اون مارك تونيزيان دونك براند انا اللي عملتها.
0: اي لالا تبارك الله عليك.
2: عايشك سي بوكو. دونك نلقاو فيها دي بيان اون تكستيل دونك نخدم فروشيت لي بيبي تو سكي.
0: نخدم فكره حلوه. اي
2: سي عايشك. دونك كلها صناعه يدويه 100% هاند ميد. نستعمل فيها قماشات اون كوتون 100% كوتون بويسكو لا ماجوريتي معناها اللي نخدموا للبيبيات ولا الصغار. دونك حاجه هكا باهيه وحنين على جلده.
0: اي حنين على جلده خدها صغيره. كيف جاتك فكره المشروع؟ احنا جاوب بحذينا برشا معناها دي كرياتور اللي يعملوا اللي يخدموا معناها اللي يعملوا الشرك واللي بيجو فما اللي يعملوا السيكان والحوايج. انك تخدم حاجه هكا للبيبي كيف جاتك الفكره هذه؟
2: والله هو من الاول انا كنت في دومين معناه مختلف في جمله.
0: انت شكون تعمل؟
2: انا على باز انجينيور.
0: ما شاء الله عليك خمسه خميسه عليك تبارك الله.
2: قريه باك مات نجحت مونسيون باهيه
0: تبارك الله عليك.
2: عايشك. عملت بريبا في المنار من بعد قريت ثلاث سنين سيكل دانجينيور تخرجت وخدمت عندي كاريمون 5 ans معناه اكسبيريونس في الدومين اوتوموبيل. كنت انجينيور كونسيبسيون ميكانيك.
0: دونك بعد جيت للخياطة.
2: بعد الخياطة جتني هي كهواية. أنا دخلتها باش نجيري ستريس نتاع الخدمة.
0: أيوة نوسع بها بالي.
2: اكزاكتومون. يا أخي اكتشفت لي جو سوي دوي دونك عندي في إيدي الصنعة. وعملت عليها جو. وبالصدفة معناها وقت اللي مشيت نشري في الماكينة سيد شريت من عنده الماكينة دونك هو بيدو كان يخدم في السويد ومرته سويدواز. روحوا لتونس والمرأة في ظرف عام معناها حلت بروجي. قلت بوركوا با علاش واحد يجي من برا ويحل بروجي معناها في بلادي وانا ماخذة فكرة اللي هي صعيبة. دونك جي اوزي هكا وخذيت الانيشيتيف.
0: ما شاء الله عليك. قد ايه عمره المشروع؟
2: عمره 6 شهور.
0: معناها هو بيدو بيبي.
2: هو بيدو بيبي.
0: انت حكيت لنا على نوعية القماشات اللي تخدم عليها كل انت معناها تعمل كل شيء وفي هكا ولا لا؟
2: اي نعمل لي كال بيبي نعمل لي تور دو لي نعمل لي بارور فما نخدم زاد كبار وصغار مي بور لو مومون مازلت ماهوش موجودين على لي ريزو سوسيو معناها الخدمة نتاع لي زادولت. ان شاء الله بيانتو تهبط ان شاء الله.
0: اي ان شاء الله هاو قاعدين نغزر وانا نقول حتى مستمعينا يدخلوا توا على الباج نتاعنا موزايك فام يتفرجوا في لي فيديو وشوفوا وفي كيفاش قاعدة تعمل تخدم في الباترون تاع
2: هذيك اون فيت كرياسيون معناها سبيسيال شويه هذيك
0: كي الباتش وورك هذو
2: في الباتش وورك هذيك كوفرتور دو سوفينير دونك نصنعها من دبش البيبي. ناخذوا الحوايج نتاع البيبي ونقصهم ناخذ هكا لي ديسان هذوك ونخدم بهم كويت.
0: احسن حاجه والله احسن حاجه.
2: تبقى له حتى كي يكبر ينجم يتغطى بها ينجم تبقى له سوفينير.
0: اي باهي خرق العاده. الاسعار قداش نلقاوهم؟
2: نلقاوهم بين 70 دينار حتى 300 دينار.
0: 300 دينار باش هذيا في
2: خاطر هذيا 300 دينار على خاطر الكويت دو سوفينير هذيك تشد برشا برشا وقت وبرشا خدمه. دونك اغلبيه الكو تكون في اليد العامله مش في الماتيير بروميير.
0: يا لاله ربي معاك وربي يوفقك. وقلنا وين نلقاوك؟
2: عايشك. تلقاوني على لي ريزو سوسيو على فيسبوك انستغرام تيك توك مومو.بيبي.تي ان. ما شاء الله لقي اقبال كبير
0: ان شاء الله ديما هكا
2: مالغري صغير ان شاء الله من حسن الى احسن. بروجي والا سور واتساب نيميرو التليفون موجود ديجا على
0: الباج يلقاوها. يا لاله نورتنا وفاء مرزوق صاله ناجحه وان شاء الله انت هكا بديت بالنجاح ان شاء الله اكثر وقت.
2: يا ربي
0: نورتنا يا لاله مرحبا بك.
2: ميرسي بوكو.
0: يلا نرجعوا لكم.
1: كرياسيون تونيزيان كل نهار سبت على موزايك فام. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزايك فام. صندوق عجب.
3: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا صندوق عجب. في خصوص الموضوع اللي تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي انه البنوك باش تمكن الافراد من قروض دون فوائض دون ضمانات ادناها 5000 دينار، وعلى هذا الاساس توجهت لبنك الذي نتعامل معاه اللي هزيت كونت كورون دفتر الادخار عقد عمل في HDP مطلب مراعني. قالوا لي ما في بالنا بحتى شيء، مهبط حتى شيء من البنك المركزي. اذا سيدات الكريمة طلبت منها باش تمكنني من اثر الكتاب يدل كونها ما في بالها بحتى شيء الا وانها امتنعت.
4: ألو صباحي صندوق عشب، بالله يرحم والديكم خذوني على قد عقلي، أنا امرأة مريضة بالقلب نسكن في أرينا، تو هالقرار اللي خذوه في بنزرة على الموتورات، يا أخي بنزرة ماهيش شاملة تونس، علاه ما ياخذوه في أرينا كل ليلة ولا نرقدوا ليلة نهار ليلة نهار، علاه هكايا؟ بالله يرحم والديكم وصلوا لي صوت، بارك الله فيكم.
5: باخير باخير، مرحبا باختي ميرا، مرحبا بكم، وزيك اختي ميرا نورتنا، نقول لك الحمد لله. عالسلامة يا قيم للصبر وحشانة بابتسامة، هذه الأخت ميرا مرحبا بها، نورتنا نورتنا نورتنا، ربي يفضلكم وزيك. صندوق عجب.

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة، الوقت يجري معاكم. يسبح النور يسبح الخير، خلطنا ساعتنا الستة، ساعتنا الأخيرة. شعنا فيها عنا فيها توتوبسيون كي العادة والعويد مع أركين بن فضل. عنا زدة اليوم باش نحكيه على قرية تيدي بوسعيد اللي تم إدراجها على قائمة التراث العالمي اليونسكو. باش يكون ضيفنا شوي آخر سي علي شريف، عضو اللجنة العلمية والتقنية المسؤولة على إعداد ملف الترشح. نحكيه على الموضوع هذا، موضوع هام برشا. عنا زدة بارا سيافي مع الشيف وفيق، وعنا بروغرامك نعطيكم فكرة على البروغرام الليلة بالنسبة للناس اللي باش تخرج للمهرجانات. نجيو للموسيقى، البلبل عاد هذايا نرجعوا بيه، البلبل عبد الحليم حافظ غلينا على قد الشو. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'akthar ma'loumat, otkhol ala www.amenbanktre.com, ittasil ala raqm al-mukhassas 71 148 888 ou la zour aqrab fara Amen Bank, oui, nos conseillers dédiés vous accompagnent. Tounsi mouqim bil kharej, marhab bik. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
3: Calypso. Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du New Rai El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي، يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات. وشمل القرار منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بن زرت، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقبلي. كما نص القرار على منح الصبغة الجامعية لقسم طب الأطفال وقسم أمراض القلب وقسم التصوير الطبي وقسم البيولوجيا الطبية بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس من ولاية صفاقس. وشمل القرار أيضا منح الصبغة الجامعية لقسم أمراض الكلى وقسم الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء وتأهيل الوظيفي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوا بقصر هلال من ولاية المنستيرة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم التخدير والأنعاش وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بباجة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الأنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين. في الشأن الدولي، مصادر في مستشفيات قطاع غزة تفيد باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. القوات الإيرانية تتهم اليوم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. الحكومة الإسبانية تقول إن عدد الضحايا في أزمة جيب سبتة الإسبانية الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا، بينهم من قضوا غرقا وآخرون خلال محاولات اجتياز الحواجز الحدودية. وأعلنت مدريد أنها تقوم بتركيب حاجز احتواء على طول سياج كسر الأمواج الممتد إلى البحر بعدما اخترق عشرات الألاف من المهاجرين حدود الجيب الإسبانية الصغير هذا الأسبوع. وفي الختام، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يلغي خططه لبيع حصة في الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص بعدما واجه الاقتراح معارضة واسعة من الاتحادات القارية. دفعت رئيس الاتحاد جاني انفانتينو إلى التراجع عن المشروع حفاظا على وحدة منظومة كرة القدم. وكان الفيفا يعتزم جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار عبر بيع حصة تبلغ نحو 20% في وحدة جديدة تتولى إدارة بطولاته بما في ذلك كأس العالم. إلا أن الخطة التي كشف عنها الثلاثاء الماضي قوبلت برفض واسع، كان أبرزها تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا بمقاطعة بطولات الفيفا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزايك FM.

0: لحداش 11 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبير أون أوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعوه توا في توت أوبسيون.
1: شالي ليكس أولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. توت أوبسيون مع أركان.
0: يصبح الخير يصبح نور. اهلا وسهلا بركان.
2: نهارك زين يا ميرا. عوده ميمونه
0: يا عايشك ربي يفضلك. شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
0: شعبت فيك سخانه؟
2: سخانه كبيره.
0: سخانه كبيره كه ان شاء الله كل حاجه باللطف.
2: انا سبيغ تفرهدت بالكدا رجعت لنا في الفورمه.
0: تلبقت بالكدا.
2: السيد المستمعين يستناو فيك. قصوا عليك الضوء سخن ممكن نسكل
0: الضوء الماء زوز شخنا
2: ان شاء الله ما تعودش عليه.
0: يصير شكا هو به شعلينا. فما سؤال يسالوا فيه والله قدام لنا هكا معناه مواطن يقول لي بربي اسال السؤال هذا الاركي. شنو يقول لك انت وقت اللي تقرا الكود وهذا شيء صحيح؟ وقت اللي يقول لك تقف ديك الكهرباء تخرجك المثلث، يقول لك فما كتبشير لازم يكون ما موجود في الكهرباء زاد هذيك، ولا قدر الله يصير اكسيدون ولا حاجه واحد يدورك البلاصه بالتبشير وكل. احنا كي نشريو كهرباء في تونس نلقى فيهم كان غوت سكوخ. الغلطه في شكون؟ فينا احنا ولا في اللي بيعنا ولا وعليه؟ سامحني. وشنو ما الحاجات، خلي فرد مره نكمل السؤال ونسكت، شنو ما الحاجات اللي من المفروض يكونوا موجودين في الكهرباء خاصه توا معناها اركان تخرج الناس وتمشي هي تتخلع ويشقوا كيفاش هما ياخذوا الطريق معناها فيلزم تكون موجودين هذوما الحاجات نتاع السيكوريتي. ان شاء الله يا ربي الناس كل سالمين.
2: هما لي زيكيبمون دو سيكوريتي راهو كان حلو لونغل دومير يكثروا اليوم معناها متعدين.
0: اي
2: في وقت من الاوقات كانوا لي كونسيسيونير كي ليفريو الكهرباء جديده يعطيو معناها اون كادو ان كيت كامل دو سيكوريتي كل مصنع ولا كل دار شنو اللي تعطي مع الكهرباء.
0: توفيو الكادو
2: ما يعطيو شيء حتى روت سكور ولا توبسيون ما عادش يعطيوها. ولي زيكيبمون دو سيكوريتي الاخرين قليل ياسر كان مازالوا يعطيوهم. لكن السيد المستمع انا ننصحك معناها الامور هذه موجوده وتتباع ماهيش غاليه برشا. دونك لو تريانغل دو سيكوريتي هكا تريانغل اللي تحط في الكياس لا قدر الله اون كا دو بان ولا داكسيدون ولا اي حاجه
0: مثلا مش غالي برشا.
2: ماهوش غالي، موجود في معناها في براتيكمون في برشا بلايص وسومه ما يفوتش معناها 70 80 دينار مش يكون غالي برشا.
0: غالي تسمى
2: قدام السلامه نتاعك ما يغلى حتى شيء.
0: فما برشا حاجات،
2: فما لو جيلي، فما جيلي دو فيزيبيليتي اللي يكون يشعل في الليل.
0: انت تقول انا نحسب انا هاني شده ورقه وستيلو.
2: هو راهو حتى مصنعي سيارات المسؤوليه نتاعهم كانت اعلى في اوقات سابقه. قبل كانت الكهرباء كي تحل الكوفر تلقى لو جيلي هذاك الفوسفوريسون اللي في الليل يبدا ريفليشيسون، تلقى لو تريونغل دو سينياليزاسيون، تلقى ان اكستانكتور عند برشا مصنعين زاد بو كيلو ولا بو زوز كيلو كي يبدا فيه البودر هذاك به برشا ينجم يكون اوتيل برشا ويمنعك معناها في ولا يمنع الناس اللي في الكياس.

0: ترافيرك انت زاده في ديكا داك الرشاش خايبين ويكون فما ان انسوندي ولا تكون فما معناها نار خطفت في سياره
1: لطفي
0: لا تروس دو بروميير سوكور مهمه برشا زاده داك البوات فارماسي فيها معناها حاجات نتاع لي بروميير سوكور نتاعنا معناها ينجموا ينفعوا ينجموا يكونوا صالحين بالكدا بالكدا في الطريق ان شاء الله طريق سلامه الناس الكل
1: امين يا ربي
0: لا روت سوكور لو كيت انتي كروفيزون الكليك فما الكلي ديال ديمونترول مفتاح اللي تحل بيه العجله نتاعك لانو ولا الكروشي دو رموركاج
1: وهي سامحني باش نقص عليك حتى قبل لا روت سوكور كانت عجله كيما العجالي الاخرين الكل توالي تبدا اصغر
0: أصغر قاليت وليت أكثرها
1: تركبها جوست هذيك باش ديبانيك وبعد لازمك تشري عجلة أخرى
0: صحيح وفما يعني برشا توا كراها ميم با فيهم القالي هذاك بليش روت سكور جملة جنرالمون الكراهب اللي يكون فيهم دي بنو رانفلات ولا حتى ما فيهمش دي بنو رانفلات ولاو ما عادش يعملوا دي روت سكور قاعدين يمشيو تقريبا معناها 100% كيما لا نورم اوروبيان ما في هذيا بركة في الحاجات الاخرى اللي معناها لا روت سكور انا راها مازالت لازمه برشا
1: في تونس شي واحد
0: في حاله الكيسات اللي وصلت لها معناها البلاد في معناها هاكم تراو في الكيسات فانا وضعيه ولاو فانا وضعيه معناها الزوتوغوت نتاعنا دونك الحقيقه مجازفه كبيره اذا كان سيد المستمع تخرج من غير روت سكور فما دي زيكيبمون اخرين ميرا نخرجوا من الكلاسيك هذايا شويه ماذا بينا زاد راهم في الكهرباء نتاعنا لي كابل دو ديماغاج ما همش حاجه غاليه كلي كابل لا كروكو اللي تخدم بيهم الكهرباء نتاعك ترافير باتري واحده اخرى ما عرفش كان عرفتهم ميرا
1: هكا يظهر لي نثبت عليهم
0: اكحل واحمر وفيهم دو بانس
1: اي عرفت كي تقفل الكهرباء اون بان
0: هذا هو اون بتيت لامب تورش تبدا ليد ايكونوميك تكون موجوده ماهيش غاليه برشا في وسط السياره زاد مستحبه لي غون دو بروتيكسيون زاد اذا كان باش تبدل العجله ولا باش تبربش الكهرباء نتاعك ماذا بيك دي غون باش ما تحرقش يديك ساعات الموتور يبدا فيه سخانه ولا حاجه ما لازمكش تمس فما هاك الكوب سانتور ولا البريز فيتر زاده دورجونس حاجه صغيره تقص بها سانتور لا قدر الله اذا كنت كوانسيت بعد ان اكسيدون ولا حاجه وفما حاجه اخرى اللي هي البريز فيتر دورجونس اللي تكسر بيه البلار باش نجم تخرج من الكهرباء نتاعك لان برشا عباد في دي اكسيدون تري غراف ما ينجموش يخرجوا من السياره
1: نتاعك تخسر ريت انت تحكي عليهم تقول لك انا حاجات زايده في الاخر بالكل كي بدا حد يسوق في الكهرباء حاجات لازمه حاجات لازمه ويمكن حتى يولي هو بدو المستمع هكا يعرف يخطئ يا اخي انا معناها اللي قدم لي هالامتيازات هذيا نمشي نشري من عنده
0: صحيح ان بوتي كومبريسور 12 فولت مش كان العجله تفشت تنجم تنفخها وحدك سانغل دو رموركاج زاد علاش ليه مانومتر زاد باش تقيس به لا بريسيون دي بنو باللي كاتكات زاد ماذا بهم يكون عندهم سانغل كينيتيك يكون عندهم لي ماني باش ينجموا معناها يكركروا الكراب نتاعهم اون بيل زاد لازمه برشا بالا سيد المستمع تكون موجوده في الكهرباء نتاعك اذا كان عندك كاتكات كاتكات لازم كومبريسور اقوى لي تروس دو ريباراسيون دو بنو زاد فما هاك السيستيم انتي كروفيزون تنجم تقوم به وحدك وتصلح العجله نتاعك وحدك اي دي غون رانفورسي حاجه واضحه سيدا المصنعين ولا لي كونسيسيونير نتاع السيارات حاجات كيما هكايا
1: اون كادو
0: للناس اللي تشري عندكم في الكراهب راهي لازمه برشا وراهو بالحق نحبوا نراوها والسلامه راهي مسؤوليه مشتركه دونك ورينا المسؤوليه نتاعكم بحاجات كيما هكا بديجيست صغار كيما هكايا اون نوميرير ماهيش حاجات مكلفه جدا لكن الامباكت نتاعها يكون على المجموعه يكون امباكت حلو برشا
1: وصدقني معناها كان يقترحوهم حاجات كيما هكايا على الحرفي الحريف راهو يفرح برشا وكل واحد يقول الاخر التونسي يشري كهرباء مسكين معناها تتنحاله من لحمه خاطر بالخلاصات وكل شيء فميساليش معناها الكادو هذا رجعوه لنا اركين ربي يفضلك وربي يخليك نتقبل غدوة الحي إن شاء الله
0: غدوة باش نحكي ولا ماركة حلوة برشا باش تدخل تونس
1: لو لانسمون
0: ديجا بدا
1: ربي خليك يلا نرجعو لكم توت اوبسيون مع اركان الجيل الجديد من زيوت شيليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع ميرا على موزايك فام لحد 2 أوت لو غران سبكتاكل ان تونيزي عشي جنوبة المهرجان في فول أمور جماد مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفسي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام والفنان عبد الوهاب الحنيشي عشاق النوبة المهرجان في فول أمور جماد
2: Info et réservation, Synergie 09 09 09. Tiskerti.tr ou à l'application IJA. Bimoussahamat, Mosaïque FM.
3: صباح الخير ويكند.

0: اللي يقول الجمال، اللي يقول الموقع الساحر، الطابع المعماري المتميز، يقول الأصالة والعراقة والعادات والتقاليد والتصوف والطقوس الروحانية والفن والملوف والرسم، وزيد عليهم زدا ريحة المشموم الياسمين اللي يجرح القلب، والقهوة العربي والسوق وكستي وعطاسات والسبيل. يقول الجبل المنار سيدي بوسعيد، سيدي بوسعيد فرحنا فرحنا سيدي بوسعيد. هالقرية هذه تم إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. الخبر هذايا باش نحكيوا عليه بالتفصيل مع ضيفنا ومنورنا ومنور الدنيا سي علي الشريف، عضو اللجنة العلمية والتقنية المسؤولة على إعداد ملف الترشح. مرحبا بيك.
1: وبيك لله.
0: لاباس عليك.
1: ربي فضلك.
0: يا سيدي مبروك ليك.
1: مبروك لينا الكل.
0: ولينا الكل وللإنسانية.
1: مبروك للإنسانية.
0: هكا ولا ليه؟
1: مبروك للإنسانية، مبروك لأولادنا.
0: أي صحيح هو.
1: مبروك مبروك للمستقبل، هو تتويج للتاريخ ومبروك للمستقبل.
0: صحيح صحيح اي صحيح
1: الحمد لله.
0: والله بالحق
1: الحمد لله.
0: انتو كان هذه خبر فرحنا برشا. وسيدي بوسعيد معناها كما قلنا هو جبل المنار، هذه توانسه الكل يحسوا روحهم ولاد سيدي بوسعيد، واللي يطلع حتى لتونس يقول لك لازم يمشي لسيدي بوسعيد، والتوريست اللي يجيوا لتونس كلهم يقول لك لازم نزوروا سيدي بوسعيد. احنا باش نحكيوا على الملف هذا يا ساعه نبداو هكا، قد عمره هذا؟ انا نسمع توا هكا سنين كمان يقول لك راهو سيدي بوسعيد لازم نقيدوه، لازم نقيدوه، قد عمره ملف
1: هو الملف هذا خصيصا؟
0: ايه؟
1: عمره عامين واربع شهر، عامين ونص.
0: ايوه،
1: اللي هو مسار ركور، معناتها مسار تاريخي في لإدراج لإدراج حاجة في المعلم في في اليونسكو.
0: أيوة.
1: ساعات نجم تقعد عشرات سنين، عشر سنين، ثمانية. أيوة. سنين وناس. أيوة. تخدم وتتجادل مع اليونسكو، لكن المرة هذه المسار هذا كان مسار مسهل
0: ما شاء الله.
1: كان كان مسار فيه برشة صدق وبرشة وبرشة محبة وحل عينيه على نقاط ما تخدمتش قبل على سيدي بوسعيد.
0: هو السؤال عليه يعني تم اختيار ولا قبول الملف تاع سيدي بوسعيد؟ علي نسألك السؤال هذا على خاطر احنا اليوم برشة بلدين يعني دايرة بالبحر الأبيض المتوسط فيها ما شاء الله هكاية تلقى معناها قرى ومناطق حلوة ياسر، فشنو الحاجة اللي تميزه
1: في سيدي بوسعيد؟ فما اون كومبينيزون تاع ثلاثة حاجات اللي ما هي موجودة في حتى مكان آخر في العالم.
0: أي
1: ثلاثة حاجات هذو مشنوما؟ الحاجة الأولى اللي الطبيعة كانت سخية مع سيدي بوسعيد.
0: أي
1: والقدرة الإلهية أعطاته جمال.
0: أي
1: وشحته بجمالية خاصة.
0: صحيح. أي
1: هذه. أي الطبيعة وجمالية المكان.
0: أي
1: واحد.
0: أي
1: اثنين المعمار.
0: أي
1: اللي تكون في سيدي بوسعيد طيلة ثلاثة قرون من 1705 إلى يومنا هذا. اللي أعطاه معمار خاص به اليوم اللي ولينا ندعات نقوله أرشيتكتور تاع سيدي بوسعيد. هذيك دار تبع بني سيدي بوسعيد، شباك سيدي بوسعيد، ولا عنده معمار خاص به. والحاجة الثالثة واللي هي مهمة ياسر، اللي هو مكان ما زال يطيب فيه العيش.
0: صحيح.
1: ماهوش مكان جامد.
0: صحيح.
1: ماهوش مكان سياحي.
0: اي وناس ومازال موجودين.
1: هو قريه بالاساس.
0: صحيح صحيح.
1: فيها ناس تبات وتسكن وتبكي وتفرح وتتقلق.
0: أي
1: وتسكر بيبان دارها.
0: أي
1: ولكن ما زالت فيه
0: وصغار تلعب
1: وصغار تلعب وكبار.
0: أي
1: وافراح ومآتم.
0: اي صحيح.
1: هذا كله ما زال في سيدي بوسعيد.
0: صحيح صحيح.
1: وما زالت عادات.
0: أي
1: وما زالت تقاليد وما زالت طقوس في الزاويه يقوموا بها. انا كي نقول ابناء سيدي بوسعيد هم كل من يحب سيدي بوسعيد.
0: اي اي اي اي
1: لان توانس الكل ينتسبوا لسيدي بوسعيد.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: لينتسبوا للشخص او للمكان.
0: او للمكان بالحق.
1: دونك كي نقول اولاد سيدي بوسعيد كل ما يقام في الزاويه من الخرجه من الخرجات الخرجه الكبيره والاخرين.
0: أي
1: من تلاوه الاحزاب كل جمعه. من ليله المولد هذيك. الحياه الروحيه. كانت فارقه ومع هذا الكل الفن.
0: أيوة.
1: وتأثير الفن.
0: أيوة.
1: سيدي بوسعيد أثر في فنانين وتأثر بفنانين. فمنين دخلت لسيدي بوسعيد ما خرجتش منه ولين ماتت ودفنت فيه
0: بالحق.
1: وفما فنانين تعديت شوية في سيدي بوسعيد. أيوة. لكن سيدي بوسعيد بدلها الرؤية الفنية نتاعها. هذوما الكل الخلطة السحرية هذه ما هي موجودة في حتى مكان في الإنسانية، لا في لا في المتوسط ولا في غير المتوسط.
0: معنى هذا هو السر،
1: هذا هو هذه هي الحكاية الفريدة.
0: أيوة.
1: التي تسردها قرية سيدي بوسعيد.
0: أي.
1: ولا نجدها في أي مكان على وجه البسيط.
0: أيوة. به الاعتراف هذا يفرحنا احنا برشا، لكن فما برشا عبيد وانا قعدتها كنقرة زد على مواقع التواصل الاجتماعي يقولك اي فماش فلوس. خاصة نعرفوا انه معناها سيدي بوسعيد تعرض معناها يعني ولت منطقة هشة الحقيقة وقت اللي صارت كل الامطار الكبيرة اثرت فيه، ونعرفوا لي فما حتى بنايات مهدة، فما حتى ديار ولت مهدة كل. فالناس هكا معناها تسأل يقول هل هالتتويج هذا باش يجيب لنا فلوس على الاقل رموه على الأقل. هذية
1: هو توا الترميم بدأ تحت لجنة قيادة عليا من وزارة التجهيز.
0: يعطيهم الصحة.
1: عملوا دراسات.
0: مشكورين يعطيهم الصحة.
1: توا بداية شهر أوت تبدأ جزء من الأشغال يبدأ.
0: إن شاء الله يعطيهم الصحة والله بارك الله فيهم.
1: سرعة فائقة
0: الحقيقة. أي مشكورين علاش كتير حاجة بيه نشكره إحنا. أي
1: والتتويج هذا اللي الناس كو مش بدق علينا الباب تفضل يجي خذ الفلوس. لا اما التتويج هذا اليوم كي ولينا مصنفين على على قائمه التراث العالمي، التتويج هذا التصنيف يكون قاطره للجمعيات للسلطات المحليه باش تعمل باش تعد ملفات مدققه في الثقافه في التنوير في النظافه في الواحد، والاموال تولي الاموال اسهل برشا تولي لي فون، فما برشا اموال مرصوده.
0: أي.
1: للاماكن المصنفه يصير اعداد ملف جدي والفلوس جي
0: ان شاء الله يا ربي. سي علي نتصور مسؤوليتنا باش تكبر، معناها انت كي تحكي هكا انا قعدت نخمم قلت اي احنا زاده حتى احنا كمواطنين خاطر كنا نشكروا يعني هكا في البدرة هذه الطيبة متاع الترميم وكل، ولكن احنا نصور ده مسؤوليتنا باش تكبر هكا ولا ليه؟
1: مسؤولية كبيرة اليوم مسؤولية التوانسة الكل اللي تنتسب التي تتزين بسيدي بوسعيد وتفتخر بسيدي بوسعيد اللي يجيها ضيف من البرة ويمشي يهزو كان لسيدي بوسعيد لأن كانت فخر لنا.
0: صحيح.
1: هي الآن فخر الإنسانية، هي نتاع الإنسانية جماعة.
0: أيوة.
1: معاش متاعنا احنا برك.
0: أيوة.
1: الإنسانية جماعة دونك مسؤوليتنا احنا على الأقل كبرت برشا برشا برشا برشا.
0: أيه.
1: مسؤولية الزائرين كبرت برشا برشا برشا.
0: هذا هو خاطر اي خاطر سيدي بوسعيد تبارك الله الناس تجي وتجيب الالاف ساعات
1: الالاف المؤلفة
0: المؤلفة
1: اليوم. أيه. الزوار مطالبين باحترام سيدي بوسعيد.
0: أيه.
1: باحترام نواميس سيدي بوسعيد.
0: أيه.
1: باحترام طقوس سيدي بوسعيد. وباحترام الحياة في سيدي بوسعيد.
0: أيه.
1: سيدي بوسعيد موش ملها.
0: أيه.
1: موش ملها.
0: في هالجانب هذية معناها زادة اللي الروحاني
1: اللي
0: الناس تعيش واللي معناها يلزم هو احترامه وتعرف
1: واللي كان فارق في التصنيف.
0: اي اللي هو كما كنت
1: كان فارق في التصنيف
0: هو اللي أثر معناها
1: هو اللي أثر تأثير خاص في التصنيف.
0: انا فما حاجة نحب نقولها للمستمعين قبل وقت اللي كانت الناس تطلع سيدي بوسعيد يتوضاوا معناها في عين تصات عليه على خاطر يقول لك انا طالع سيدي بوسعيد
1: لقدسية المكان.
0: فاليوم
1: حتى العام 1850 سيدي بوسعيد كان مكان ممنوع على غير المسلمين.
0: اي
1: غير المسلمين ما يطلعولوش.
0: هذايا هكا
1: مكان مقدس كان.
0: ايوه معناها اليوم ريت اللي يمشي سيدي بوسعيد هو بيدو يمشي له كانه وتطلع برشا العباد تزور يحط في اعتباره الشيء هذايا. فانا ساعات نخمم نقول كان اللي جي طالع اي سيدي متوضاش اطلع انت ماشي باش تعمل معناها باش تحوس الدور على الاقل ما توسخش. على الاقل ما توسخش وخير كان انت تلقى وسخ ولا تلقى حاجه دبوزه ولا بلاستيك ولا كيغ حطي في سلة المهملات معناها ما تحبش تعرف فيك ربي يفتحها في وجهك. ربي
1: إزالة في وجهك. إزالة الأذى من الطريق. من الإيمان.
0: أيوة.
1: شعبة من شعب الإيمان.
0: أيوة احنا نحب نستغل حضورك ساعه في نقول لك حاجه. انت كتبت كتاب.
1: أيه.
0: كتبت كتاب سيدي بوسعيد كولين دي ليمير. هذا الكتاب هذا لقى نجاح كبير ياسر.
1: أيه.
0: وخساره ما عادش موجود يعني هل تخمم في باش تعاود نشره
1: ان شاء الله تو خاصه مع مع الليفينمون هذا ان شاء الله نخمو في عاد النشر قريبا ان شاء الله.
0: نحب نستغل حضورك.
1: أيه.
0: انت زاد ولد سيدي بوسعيد وانت أيه. معناها خدمت على هالملف هذايا وانت معناها نعتبروك احنا معناها زاد مريد من مريدين ولينا صالح. أيه. سيدي بوسعيد الباجي.
1: أيه.
0: عندك أبيات شعر.
1: أيه.
0: كتبتهم حابين نختموا بها.
1: جادت القريحة ببعض الأبيات.
0: أيوه تفضل.
1: فيما يخص التصنيف هذايا. عش عاليا محلقا يا جبل المنار، فانتسابك للإنسانية تاج فخر وافتخار، وازدد سموا فأنت للحسن صورة، وببهاء وجهك يشرق صبح النهار، أنت الحكاية حين يعجز وصفها، وتفيض في جنباتها أسرار دار، فيك الحضارة تستريح بعزها، وتضمها الأرواح والأجساد والأحجار. يا هضبة الأنوار يا نبض المدى، ستظل منارا شامخا عبر الديار. ما خاب من جعل الجمال وشاحه، فالخلد يسكن صادق الآثار. وإن سألوا عن موطن القلب قلت لهم بأبي سعيد سكن الهوى واستدار. أحببتك حبا لا تغيره الليالي، فأنت لروحي نبضها والاعتبار.
0: ما شاء الله عليك، الله الله، نورتنا يا علي، ربي فضلك ومرحبا بك،
1: بارك الله فيك،
0: يعطيكم ألف صحة،
1: يعيشك، شكرا لله،
0: يعيشك. يلا نرجع لكم.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: سيف السنان، عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز لزاتير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادا اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
2: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع أميرة على موزيك فم.
1: كما تعرفوا الصيف متسمي على الجو والتفرهيد، ومع أورانج كل عام يتعدى هيل وحافل، والجو يبدأ ملي شد ثنية. يا سيدي شد عندك، كان عامل بروغرام تبحيرة وإلا تفرهيدة اليوم وإلا غدوة، وبش تتعدى على البياج مرنيك ديريكسيون حمامات بين نص نهار وماذي ساعة. البياج بش يكون هدية من عند أورانج. أي نعم، البياج بش يكون هدية من عند أورانج، وهكيك ثنية تكون مسرحة ومفرهدة وتبدأ نهارك بأحسن ما يكون. بش تابعوا الجو، ما تنساوش باش تابعوا اورانج على فيسبوك وانستغرام. وش نقول؟ نقولوا طريق سلامه للناس الكل، ويلا جو مع اورانج.

0: 11 42 دقيقة رجعنا لكم. يلا خلطنا موعدنا دبارة صيفي.
1: دبارة صيفي دبارة صيفي مع الشيف وفيق.
2: يا ميرا
0: أهلا أهلا أهلا
2: أهلا. حسيتك بلحي
0: والله ذوري عندي لي قادي من السخانة اليوم حالة غير طبيعية.
2: تعال السكر تعال السكر
0: الحمد لله. لا والله الحمد لله ماريا
2: كابتن عظم تو شوية مقلية كيكبية تقوم به تقوم ريفي مسكولير
0: يا وديتي وقتك وقتك مش به كل شيء به فيك وقتك يجيبوك وقت اللي بحنا بديشوع يبدأ هاو صحيح مقلي وهاو بطاطا هاو شيخاته
2: هاو تك تك تك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. نرحبوا برشا بضيفتنا ومنورة الدنيا أسماء جبالي.
3: عايشك ميرا مرحبا بي.
0: أهلا بالشيفة شفشوفة.
3: يعيشك.
0: عايشك عليك.
3: الحمد لله عايشك.
0: ونسبت شيف وفي قلت ويخي شيفة هي بدأت صغيرة قال لي
3: هكذا
0: حاضرة داخلة إن شاء الله للمادة. ربي نسحك ميرا ربي يوفقك وكل. هاي سيدي اليوم نحبوا رسالة.
2: ديجون
0: ربي ما يفضلهم محليهم.
2: والله العظيم أسماء أسماء التلميذة دو غران شيف من فورماسيون بروفيسيونيل سيد احمد الدريدي وسي وسيم برغاوي في
0: ليزو
2: فورماسيون يعطيهم الصحه دونك
0: فوالا
2: اسماء جنك فرادا روح
0: صعدة صعدة صعدة اي اللي نحبوا دي غوسيت نحبوا حاجه هكا بنينه فيها معناها وتبدا وخي جينال
3: دونك معكم اسماء جبالي نقرا بريمير اني بي تي بي نقرا بريمير اني بي تي بي اون كوزين
0: اي
3: في سنتر اوريزون فورماسيون
0: اي
3: اول حاجه نحب نقدم تحيه للشيفان نتاعي زوز شيف احمد ريدي وشيف وسيم برقاوي
0: ايوا كرهتي
3: مثلا نقدم تحيه زاد لعائلتي امي وبابا واخواتي
0: سلم عليهم ربي يحفظهم لك
3: ولاصحابي والناس الكل
0: اي به
3: دونك اليوم عندنا
0: بالملح ولا بالحلو
3: لا مالح
0: مالح نبدا ايوا
3: في لونتري اليوم دونك عندنا سلطه تونسيه بالملاوي
0: هاي كيفاش
3: حاجه ريفيزيتي هذه حاجه جديده
0: ايوا هاكا تفرجوا كل مستمعين يدخلوا تاو على الباج نتاعنا موزايك كيفاش يتفرجوا هذه في سلطه تونسيه بالملاوي
2: فكره الفتوش هي.
0: فكره اي اي اي
3: هذه الباز نتاعها سلطه تونسيه
0: اي
3: ومعها خبز ملاوي فتات نتاع ملاوي
0: اي معناها سلطه تونسيه اللي هي معناها
3: اللي فيها فقوس طماطم فلفل وفيها بصل احمر خاطر تواسيف يبدا ماهوش حار برشا
2: وتفيحها
0: وتفوحك باش تفوحك
3: تفيح نتاع سبيبه
0: ايوه هي
3: ايوه تفوحها ملح فلفل اكحل شويه نعناع
0: على صحيتك اي فوالا هذاك اللي تو قعدت تستنى في النعناع زيت زيتون
2: اي وسورتو تو تفيح سبيبه يبدا كعبات الصغار هذاك بارده هذه سلطه بارده بالمغرفه
0: هذه
2: عرفتك اللي مقصوصه جويده سلطه بارده بالمغرفه
0: هي فكره حلوه هذه
3: دونك نحضروا السلطه نتاعنا التونسيه
0: اي
3: باش نقصهم كلهم معناها نفس التاي كيما التفاح كيما الفقوس نصل وباش نحضروا الخبز الملاوي اللي هو يتكون من سميد ملح وماء دافي لما
0: باه اعطينا كيف نعملوه الملاوي
3: ناخذوا سميد
0: ناخذوا سميد نحط سميد الاحرش سميد
3: الارطب
0: الارطب
3: سميد ارطب
0: الارطب
3: نزيدوا عليه ملح والماء بالماء دافي نخليها ترتاح شويه
0: باه معناها عينو ميزانو واحد
3: اي انت شنو باش تعمل كونتيتي
0: اي
3: نخليوها دونك ترتاح شويه
0: اي
3: من بعد جي كنطيبوا الملاوي نتاعنا ما نخليوهاش تحمر برشا خاطر ديجا فما كويسون اخر باش تشيب فيها الخبز
0: اي
3: نطيبوا الملاوي نتاعنا بعد ذلك نفتفتوه
0: اي
3: ونحطوه في مقلى مع زيت زيتونه باش يعمل بعد ذلك كيما يولي كروكونت
0: اي تولي حاجه خطيه تتقرمش
3: ونحطوه من الفوق باش ما يذبلش من بعد ما نخلطوش مع السلطه دونك من الفوق هاو
0: صحيتك يا ريت شفت
2: شفت هي الحكمه صحيت صحيت
0: شيء كبير
2: سلطه وحده ولا ولا نسميهم كروتون دو ملاوي
3: كروتون دو ملاوي
0: انت عندك اللي
2: 8000 تولي
0: انت تعرف تبيع
2: 8000 كعب
0: شغال علينا سوم هو بي اي وتاو فما معناها بلا واحد اخر هكا ولا
3: اي في البلا الاخر عندنا كفته
0: صينيه
3: اصلها من الشام
0: اه
3: مي انا المره دي عملتها بالدجاج
0: اي اعطينا الروسيت
2: هي كفته صينيه اي حاجه تتعمل في الصينيه في الشام هي كوشه
3: اما انا عملتها بالدجاج خضره تاع الدجاج نفوحوه مليح ملح فلفل اكحل تابل وكرويه كليل ونحطوه نزيدوه شويه ماء نحطوه يطيب في الفور نغطيوه نخليوه يطيب في الفور
0: اي
3: وقت اللي نحسوه بدا معناها العظم يتنحى من اللحم ناخذوه فتفتوه ونخليوه يبرد اكوتي.
0: اي
3: بعديك نحضروا السبنخ نتاعنا مصموط في الماء. اي ونحضروا معدنوس مقصوص هشي.
0: اي
3: ومن بعديك نخلطوه مع الكفته مع الدجاج نتاعنا اللي خليناه
0: يستعمل الكفته.
3: اي باش نعمل الكفته.
0: اي
3: من بعديك نزيدوا عليه جبن مرحي.
0: اي
3: ونزيدوا العظم الني نخلمهم بالعظم الني الكل.
0: اي باش تتلم
3: وعندنا ميزانه انت والعظم قداش تزيد.
0: اي ما تهي
3: اذا كان جاتنا جيريا برشا ولا حاجه نزيدوا شابلور باش يتلم.
0: اي
3: من بعديك نخليوا الكفته نتاعنا ترتاح في الفريجيدير باش تشد روحها.
0: ايوه ومن بعد هذيك حطكم في حاجه. اي
3: من بعديك نحمروها جوست شويه على المقله.
0: اي
3: خاطر باش تشيب في الفور دونك نحمروها شويه على المقله. من بعديك باش ناخذ دي رونديل نتاع بطاطا كيف كيف زاد نحمروهم على المقله شويه في زيت زيتونه.
0: اي
3: وناخذ زاد رونديلات نتاع طماطم. من بعديك باش ناخذ صينيه.
0: اي
3: باش نحط نعمل دونك بول نتاع كفته نتاع دجاج نحطهم بالترتيب يعني بول نتاع كفته نتاع دجاج واحد تاع بطاطا طماطم.
0: ايوا ندور معاك دايرين سايرين
3: وفي الوسط باش نعمل صوص طومات. أي. صوص تاع طماطم عاديه ونزينوها بالبازيليك وحاجات كيكه.
0: يا لله يعطيك الصحه. اي جيو الحلو جيو الحلو.
3: اي في الديسير نتاع اليوم عندنا حاجه صيفي.
0: أي.
3: تبرد
0: تضحك انت هكذا اش فيها هذه صيفي.
3: حاجه صيفي تبرد تبرد.
2: لا تضحك اذا حتى خاطر مسلكتها عرفتك.
3: اي صحيح مش
0: مصدقه. لا والله تبارك الله عليها. لا تبارك الله عليها. لا عليه خمسة خميسة عليه. هاي
3: هاي عندنا حاجة صيفي منها تنجم تتشرب.
0: هاي
3: بالمغرفة
0: وتتك
3: زوزوا بعضهم
0: تشربها يتك
3: زوزوا بعضهم. عندنا الديسير متاع اليوم هو اسمه اللاسي.
0: اللاسي
3: اللاسي هذي أصله انديان
0: من الهند.
3: هاي الباز متاعه البن ولا رايب.
0: هاي
3: وغادي كيف الهند يخدموه بالمانجا.
0: أيوة عندهم المانجا. احنا أي. في تونس باش نخدموه
3: باش نعملو انا اليوم بطيخ.
0: صحيتك اي
3: والله ناخذ الغله نتاعنا
0: بغلتنا
3: نعملو بالبطيخ.
0: هذيك المانجا تولي باهية
3: وقيت طوم تاع بطيخ ولا بطيخ دلاح ويجي بطيخ
0: وحلو يشرق ما شاء الله سنين بطيخ ولا دلاح حلوين.
3: دونك باش ناخذ البطيخ نتاعنا باش نقصوه كوب نحطوه يترحم على البن والا الرايب ومن بعد باش نزيدوه رشه ملح باش نحي الاسيديتين تاع البن ولا تاع
0: الرايب.
3: زيدوه شويه سكر وحبه الهيل
0: وحبه الهيل اللي موجوده
3: خليهم يترحاو مع بعضهم
2: وثلج.
3: اي بعديك نصبوهم في كيس.
0: اي
3: ونحطوا معهم غلاسون وتشرب
0: ونشربوهم ولا
3: حاجه بيرد
2: نعوش
0: والله اي تحسوا حاجه فرشكه.
2: ما المانجو لاسي كو سوسوا لاسي كل يتعمل مالح ويتعمل
0: سكري
2: ويتبعوا ياسر ياكلوه مع الروز هما كيما نحن ناكلوا البن مع الكسكسي وكل شيء.
0: كل شيء يا لله نورتنا
3: يعيش.
0: وما شاء الله عليك ومحلاها ومحلى حتى للنجيم نتاعها.
3: ربي يخليك
0: اسمع جبالي ان شاء الله يا ربي موفقه
3: يعيشك
0: ترجع لنا شافه تبدا تقولوا شافه. اي نعم تقولوا لنا شافه
3: ان شاء الله يعيشك.
0: شيف وفيق
2: يعيشك ميرا سيد ريزونتي
0: قبل
2: غدوة حي ان شاء الله انفيتي
0: نوتر انفيتي
2: و دي جون اخرين ان شاء الله نعملوا معاهم باركور باهي برشا
0: ان شاء الله. ان شاء الله يلا نرجعوا لكم
1: بارصيفي مع شيف وفيق. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كنا رسبتوا حد من 6 لنصف النهار مع ميرا على موزيك.

0: رجعنا لكم تاوى 11:55 دقيقة، خلطنا الفقرتنا أجندا. بروغرامك يا سيدي، بروغرامك وأبرز المواعيد الثقافية والفنية في مختلف المهرجانات التونسية. مهرجان كارتاج الدولي، الموعد باش يكون مع الفنان سامي يوسف في سهرة يستناها جمهور الموسيقى الروحانية والإنسانية. في مهرجان بنزرت الدولي باش يكون حاضر الفنان وليد الصالحي مع جمهوره في سهرة تونسية بطابع احتفالي شعبي. أمام في مهرجان الحمامات الدولي، الجمهور باش يكون على موعد مع الفنانة البرتغالية ماريزا، إحدى أبرز نجمات الفادو. يلا احنا خلطنا الى نهايه برنامجنا، كل الفريق اعزائي سلمى عليكم نبدا كريمه في استقبال التليفونات، احمد التونسي في الاخراج الرقمي، صالح الشرقي في الاخراج، غسان شهيرا غاستون في الاعداد ومعد البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الاخبار، اسكندر ابراهيم زميلنا من قسم الرياضه، امير العسكري سمعناها في نوتري بلس، اركان بن فضل سمعناها في توتوبسيون، والشيف وفيق كان معانا في ادباره سيفي، والعبد لله قعدت معاكم صبحيه كامله، صباح الخير بيك في البرمجة الصيفية. غدوة الحي نتقابلوا كل عدا والعويد، نقولكم اقعدوا معنا على الأولى مزيكة فام، تبع الموجة مع زميلتنا ساوسي الغريب، ساوسي الغريب، يلا باي باي. بروغرامك
1: صباح الخير ويكاند.

0: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير.
1: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
2: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة هريسة دي كابون 380 غرام دو لا مارك كارفور ب 2990.
3: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: Toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور يؤكد تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق، مشيرا الى بداية تحقيق التوازن بين العرض والطلب. والمصدر ذاته يرجح في تصريح لموزايك إمكانية استعادة نسق الإنتاج والتخزين للمياه المعلبة خلال يومين أو ثلاثة أيام، خصوصا بعد استكمال بعض وحدات الإنتاج الصغرى عمليات صيانة آلاتها بعد تعطلها نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال موجة الحر السابقة.
3: في الحالات العادية معناتها ما نعملوش مخزون الماء، الماء يقع توزيعه من المصنع للمحلات، معناتها ما فماش، ما يتعداش على المخازن نتاع الشركات. ولذا اذا كان في الوضعية كما الحالية فيها تنسيون، معناتها سيركوي طوندو على الماء، احنا توا قاعد يرجع بشوية بشوية التوازن بين العرض والطلب. الفايدة هو يبدا موجود زادة في مسالك التوزيع الاخرى باش ينقص على الضغط على المساحات التجارية الكبرى. توقعوا باش نهارين ولا ثلاثة يرجع هذا التوازن. أما اللي يظهر كل المصانع رجعوا يشتغلوا، ولذا ما عندناش مشكل في الموضوع هذا. هذا ينقصنا من الضغط ويرجع التوازن بين العرض والطلب. من المفروض إذا كان نوصلوا كل الشركات يشتغلوا ينقص برشا ضغط على المياه المعدنية.
2: مختصون في الصحة يؤكدون أن الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي عبر تلقيح والكشف المبكر واعتماد نمط حياة صحي تمثل الوسيلة الأنجع للحد من انتشار المرض والحفاظ على صحة الكبد. جاء ذلك خلال حصة تثقيفية وتحسيسية نظمها مركز الصحة الأساسية أسطح جابر بالمنستير أمس بإشراف الإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية بالمنستير في إطار إحياء اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي الموافق للثامن والعشرين من جويليا المنقضي. في الشأن الدولي، وكالة تسنيم تنقل عن مسؤول محلي قوله إن الانفجار الذي وقع قرب مدينة إسلام آباد غرب إيران اليوم ناجم عن انفجار قذيفة مدفعية قديمة. وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت صباح اليوم أو أفادت بسماع دوي انفجار في مدينة إسلام آباد بمحافظة كرمانشاه غرب إيران دون اتضاح السبب أو الموقع الدقيق للحادثة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد مواصلة الجهود لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومية. ورئيس شركة روس أتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية يفيد في بيان اليوم بأن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين أصابتا وأغرقتا سفينة مدنية تابعة للشركة كانت تبحر في البحر الأسود خلال الليلة. والمصدر ذاته يضيف أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 شخصا نجوا من الهجوم على السفينة التي كانت تنقل بضائع من بينها أغذية مجمدة ومواد بناء. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس صافٍ إلى قليل السحب على كامل البلاد، البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية، والحرارة تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار تواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزايك فام.

0: Non-stop music. تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي. موزايكا فام.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايكا فام. اي وي عدنا رجعت لكم بعد ما عملت بوز صغيرونه باش نكون في فورما اكثر ورفقكم في موسمي 13 على التوالي في تبع الموجة الاميسيون اللي تيلت 13 سنة. رفقناكم كل ويكاند عشية. شكر كبير لزميلي يسري الجديدي اللي بدا معاكم شهر جويليا وانا باش نكمل معاكم الشهير هذايا. برشا انرجي برشا جو برشا موزيكا صيفي تبرد عليكم القايلة وكيف العادة مع برشا فقرات كما أحوال الطقس أحوال الكيس أخبار المهرجانات أخبار النجوم نعطيكم لي بون بلان متاع الخرجات والسهريات. ومن توا باش نقولكم راني نعمل عليكم برشا برشا مستمعين في حاجة إنكم تصورونا البياج باش تصوركم تتعدى في دقيقة بياج شوي آخر. دونك كينك موجود توا في أي بياج بطبيعة نسلم عليك ونقولك أبعث لنا تصوير باش نشوفوا النسق متاع الكرهب غديكا. فما نمر واحد متاع واتساب واللي هو 23 500 و13 ألف. سينو كان تبعتونا للاخر باش ربحوكم تساكر باش تحضروا للمهرجانات. ملا اقعدوا معانا نعطيكم اكثر تفاصيل شوية اخر. ملا خليكم مع عدنا نينو في الاخراج التقني. اليوم معكم مكرم في الستندار معكم لبنى في الاخراج الرقمي وساوس الغريبي. انا معكم للستة متاع العشية في تبع الموجة على موزايكا فام. وشوية آخر استنوا نانسي عجرم وجديدها. ما نخليكم توت سويت مع المورسو هذي اللي فريمون ضارب على الاخر في راديوات العالم الكل. سايمون إليس المورسو اسمه Walking on a Dream. توت سويت على موزايكا فام. موزايكا فام

0: كيوت نانسي عجرم في جديدها ابتدت ليالينا واللي سمعتوها فلا توتسيت على موزايك فم في تبع الموجة وقايد بانغوت بانغوت. اي توت سويت باش نعطيوكم احوال الكياس ونبداو بجماعه اللي ماشيين في الروتيكس باتجاه المطار يدخل من دخله باردو 2 وين مركز التكوين على خاطر فما كاميون معطل في اتجاه المطار قريب الدخله نتاع الاكاديميه الدبلوماسيه. وكانك ماشي تبحر في بنزاره الحركه عاديه في اتجاه غار الملح عين المستير ورفراف. سينو على مستوى بياج مرناك فما بوشون كبير برشا وفما صف طويل على الاخر كانك ماشي للحمامات اوكا وسعوا بالكم الصف بيان سور توا يتحرك شويه في اتجاه السوسه. وكانك ماشي لشط بوجعفر الحركه عاديه دونك بحر وتوين واعمل جو تحيه المستمعين في ولايه سوسه. وكانك ماشي لقليبيا فما سيركولاسيون صغيرونه في نيفو نتاع منزل تميم. وكانك زاد راجع لتونس في مستوى دبو فرحات حشاد ونذكركم بنمرو الواتساب واللي هو 23 500 و 13 ألف. أبعثون عليه تصور البياج باش نعرفوا أحوال الصفوف غديك وبطبيعة باش نوصلوا للمعلومة للناس اللي قصدة ربي ملا طريق السلام عليكم واحدة واحدة في الكياس. وخليكم ديما برانشي على موزايك فيم. هذه كانت بوان روت بوان روت.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: وبرشا يتسائلوا زعمة تقسي اليوم سخون زعمة البحر هايج شوي آخر بوان ميتيو. ما نخليكم توتسيت مع بيلي آيليش Birds of a Feather.

0: سمعتوا تايلور سويفت The Fate of Ophelia على مزيكا فام في تبع الموجة وقايت بوان بياج
1: بياج
0: ايه تفيت
1: كهو
0: عادة ماني جديدة عادة أمان لازم يرود جا شوية راو عادنا نينو جنجلويت والكل والفازات ذو راو جدد علي كهو واحد مروح من الكونجي رجع يخدم وتحية بتبيع للناس لمكان جا تحية زيدة للناس اللي رجعت تخدم بون ترافاي اي بون كوراج ليكم انتوما سينو نعملو طلع على البياج في تونس واللي لاحظناه انه برشا برشا ناس ماشيين توا في الوقت هذية للحمامات باش يبحروا كما غسان خليفي اللي بعثنا تصويرة البياج متاع مورنيغ وقال اللي راهو فما صف طويل على الاخر تحيه ليه تحيه زيد ليوسف حتى هو زيد واحد في البياج متاع مورنيغ بعث لنا حتى هو زيد تصويره على 23,513,000 بولبيبه بالهيدي قال اللي فما سيركولاسيون كبيره على الاخر حتى هو زيد واحد في البياج متاع مورنيغ قال اللي سيركولاسيون والا البوشون متاع 3 كيلومتر وانصحكم باش تبدلوا اثنين سينو تبدلوا البقعه متاع التبحيره ياسين بن يحمد حتى هو قال راهو طريق مبلع كانك ماشي للحمامات بتبيع زيدا تحية ليك ياسين في بياج الحنشة وكنخرجوا شوية من الحمامات نمشيوا البياج الحنشة بتبيع كانكم ماشيين لصفاقس قالنا سفيان البحريني اني راهو السيركولاسيون في الويد على الاخر دونك تحية ليكم الكل تحية لكل واحد بعثنا التصويرة من عين المكان للبياج اللي موجودين في تونس الكل وانت زيدا كانك واحد توا في البياج هكا هو اعطينا لمحة عملنا هكا تبيرة خذ التليفون وبعثنا على 23,513,000 هذه كانت بوان بياج
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: واحنا مازلنا معاكم لسته متاع العشيه في تبع الموجة على موزايك فام تحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا نذكروكم اللي شويه اخر باش يكون عندنا تسيكر للربح بيان سور كانك تحب تمشي للمهرجان اي مهرجان انا مش نقول لكم شنو هو المهرجان يا خويا انا ماذا بيا كان تقعدوا تتابعوني لسته متاع العشيه هكاك نربحكم برشا تسيكر باش تمشيوا تحضروا للمهرجانات سينو للناس زاده اللي يحبوا بيان سور يعرفوا احوال الطقس شوية آخر دقيقة ميتيو كوتي موزيكا استنيو رامي صبري في أجمل ليالي ما نخليكم توتسويت مع عشرين وجديدها تباعاً
2: مزروب على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
3: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة دي جي بارادوكس البلجيكي و12 دي جي موجا واحدة من 31 جويلية ل 2 أوت سانشاين جربا أوف باش تحفل للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جام بارك وموزايك اف ام
1: تبع الموجه

0: بالموجة وقاية دقيقة ميتيو. ميتيو وإذا كنت باش تخرج شوية آخر حذر الكاسكيت شابو وإلا لونيت متاع الشمس على خاطر الطقس باش يكون صافي ومسحب ساعات الريح باش تكون معتدلة لكن تقوى شوية خاصة قرب السواحل الشرقية أما البحر يكون هيج شوية ومضطرب بالسواحل الشرقية لذلك اللي باش يهبط البحر يلزم ينتبه وبالنسبة للحرارة راهي باش تكون مرتفعة بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة في بقية الجهات مع إمكانية ظهور إشهيلي يعني ردوا بالكم سخانة كثروا من شرب الماء وبعدوا على الشمس في وقت القايلة سينو باش نعطيكم فكرة على درجات الحرارة نبدأ بتونس العاصمة 37 درجة 35 درجة في الحمامات 33 درجة في بنزرت في سوسة وصفاقس 33 درجة و 34 درجة في جربة مالا ردوا بالكم على رواحكم ابعدوا له ماكسيموم على الشمس وخليكم ديما برانشي على موزايك فام هذه كانت بوان ميتيو ميتيو
1: ميتيو تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: وتحية للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا رجعوكم الأجواء المونديال

0: أوي داي داي على مجاي كفن في تفال موجة وقاية وين التبحيرة
1: وين التبحيرة
0: اليوم في وين التبحيرة باش ناخذكم في رحلة صغيرة من غير ما تتحركوا من بلاصتكم. وجهتنا اليوم أقصى نقطة في شمال إفريقيا راس نجلة في ولاية بنزرت. إذا أنت خارج من تونس العاصمة حضر القهوة، حط موزيك باش تسمع الموزيكا اللي تحب عليها، ومن بعد 70 كيلومتر وساعة ونص تقريبا بالكرهبة تلقى روحك في عالم آخر. أول ما توصلوا ما تقلقوش على الكرهبة، فما باركينج قريب برشا من البحر، وتمشي شوية تلقى روحك قدام الشط. أول حاجة باش تلاحظها اللون متاع البحر الأزرق، هوني مش كيف كيف، تلقاه يتبدل بين الفيروزي والأزرق الغامق، والماء صافي الدرجة تنجم تشوف الصخور اللي تحتك. وراس نجلة مش مجرد شاطئ، هي تجربة كاملة. تلقى الرمال الذهبية وتلقى زادة صخور شاهقة وموج يتكسر عليها ويعطي منظر يخليك توقف برشا مرات باش تتفرج. وحتى إذا ماكش باش تعوم، مجرد مارشي صغيرة على البحر كيفية باش تبدل لك المود. وإذا كنت مجمعة تصور وريل زويد، هوني كل زاوية تستحق تصويرة. ومن أجمل اللحظات وقت الشمس تبدأ تميل للغروب، السماء تتلون والبحر يولي لوحة طبيعية. المنطقة هادئة أكثر من برشا شواطئ معروفة، يعني إذا تحب تهرب من الزحمة واستخاس، راس نجلة اختيار ممتاز للعائلة ولا حتى الخرجة بين الأصحاب. ومن بعد ما تكملوا تبحيرة تنجموا تهبطوا لمدينة بنزرت، تتمشوا في الميناء القديم، تشربوا قهوة على البحر، وإلا تفطروا حوت فرشك. أما سيغتينمون برشا فيكم راهم يتسائلوا علاش تسمية راس نجلة. كلمة راس واضحة على خطرها لسان مليبسة داخل في البحر، أما أنجلة الحكاية ترجع القرون وقت الأوروبيين كانوا يسميوها كاب أنجيلا، والاسم بقى يتوارث حتى ولا في لهجتنا راس نجلة. والأجمل من الاسم إنها اليوم تعتبر أقصى نقطة في شمال إفريقيا، يعني كي توقف غادي راك واقف في أعلى نقطة في القارة الإفريقية على البحر الأبيض المتوسط. فلا هكا كانت وجهتنا اليوم في وين التبحيرة. يمكن تكون البلاصة اللي باش تكتشفوها الويكاند الجاي، وإذا مشيتوا ابعثونا تصوركم وحكيونا على تجاربكم. ويمكن تكونوا انتوما مستمعينا اللي تقترحوا علينا وجهة جديدة الجمعة الجاية في وين التبحيرة.
1: وين التبحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: الله الله على الموسيقى هذية، يا حسرة رجعنا العام 98 1998 مع إيهاب توفيق اللي كان نجم من نجوم مهرجاناتنا الصيفية السنة. دونك إيهاب توفيق شوية آخر تسموها على موزيك فم في تبع الموجة.
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. السبت 1 أوت الموعد مع سهلة الفن الشعبي مع وليد الصالحي.
3: جربنا هالصحبة ما ثم شي صحبة شي ما ثم.
2: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تيوني سيتي، أجيل، ليلا و موزايك فم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

قديش ان ديمودابل الموسيقى هذيا. دونك سمعتوا ايهاب توفيق الله عليك يا سيدي على موزايك اف ام في تبع الموجه وقايت هيت اراوند ذا وورلد. هيت اراوند ذا وورلد. هيت اراوند ذا وورلد. اي تو تويت باش نشوفوا اقوى المرسوات اللي ضربوا في العالم الكل كيما الجمعه هذيا من عام 1995 ونبداو مع المرتبه الخامسه واللي خذاها الارتيست المان سيل واغنيه كيس فروم روز واحده من لي سانتراك نتاع فيلم باتمان فوريفر.

ومع الصوت لحنين متاع سيل نتعداو للمرتبة الرابعة واللي خذيها الكينج اوف بوب مايكل جاكسون وغنية أنت لست وحيدا You are not alone واللي دوب ما خرجت تو اللي خذيت نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد.

نذكر عام 1995 الغنية هذية عملت حالة وتلمو عملت حالة. احنا توينسا عملنا عليها كل باغودي، ناخذ ديما اللحن ونبداو مثلا امي حضرت الفطور ادريش دوانا، والاخرى مثلا فما اغنية اخرى وانا ماشي للحفصية ذيك بتاع تومس دينور كانت تذكروها. بالحق جيل التسعينات قديش كنا كانت البراءة فينا، دونك ناخذ ديما اللحن ونلصقوا اي كلمات. دونك سمعتوا اكستريم اغنية مايكل جاكسون يو ار نوت الون، وفي المرتبة الثالثة نلقاو نوتوريز بي اي جي ولا نوتوريز بي كل واحد كيفاش يحب ينطقها، وإلا بيجي كما لبنى ديما تحب تنطقها في مورسو مو ماني مو بروبلمز، معناها أكثر فلوس أكثر مشاكل. زعما صحيحة الحكاية ما منعرفش أنا عادي نسمع، ما يسالش أنا أعطيني الفلوس نحل مشاكلي وحدي. اكستريم الألبوم

Et en deuxième position, نلقاو Shaggy Bombastic. On ذكر زيد المورس وهذايا غني في مهرجان قرطاج. اي وي Shaggy راهو جينا لهنا لتونس. وانا الحقيقه حضرت بيان سور الحفله هذيا. دونك اغنيه بومباستيك قعدت اربع جمعات كاملين نمبر 1 في الامريكان بيلبورد.

just like a silk. واحد هالموسيقى بتعكس عينيت والله العظيم لا تموتها بالكل وديما واحد يشيخ عليها كي يسمعها. دونك سمعتوا اكستريم اغنيه شاقي بومباستيك. سينو اكثر اغنيه خذيت نمبر 1 في لي شارت نتاع العالم الكل كي مجمع هذيا من عام 1995 هي اغنيه واو كوليو جانكسترز Paradise. Oui, je t'assois à tout de suite. À la Mosaïque FM, nous sommes encore avec vous jusqu'à 6h.

0: هيت أراوند ذا وورلد. هيت أراوند ذا وورلد. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: هيا I love you baby Alexia Oh la la la بورسي رجعنا العام 1997 تسموها شوي آخر ومعها موسيقى أخرى ومعها زيدة مختلف الفقرات متاعنا مثلا شوي آخر باش نعطيكم فكرة على أحوال الكياس أحوال الطقس وباش نحكيه على حكاية غنية بريتني سبيرز بيبي وان مور تايم وباش ربحوكم تساكر باش تحضروا المهرجان قرطاج ودي باس الجربة ميوزيك لاند شوي آخر نقولكم على التفاصيل لما نخليكم توت سويت مع هيبة في الأخبار.
0: كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du Nouraï El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
2: موجز الأخبار أهلا بكم. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح يؤكد أن جميع الوحدات تنتج المياه المعلبة بطاقة إنتاجها الكاملة داعيا إلى ضرورة عدم تواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء على وحدات الإنتاج وترشيد الاستهلاك. ومزاح ينفي الترفيع في أسعار المياه المعلبة من قبل المنتجين رغم ارتفاع سعر تكلفة الإنتاج وأسعار البلاستيك مؤكدا عدم تسجيل أي نقص في البلاستيك المستعمل للتعليب.
3: احنا كمنتجين نزيدش في الأسعار نتاعنا رغم زيادة التكلفة اللي زادتنا كيف كبيرة في سوم البلاستيك لما يخفيك سوم البلاستيك غلاها برشا بحكم غلاء سعر البترول. لو احنا كمنتجين نزيدش في الأسعار الوحدات الكل قاعدة تنتج على حد طاقتها قاعدين ينتجوا معناها 100% موجة الحر هذه إذا ما تستوجب معناها عدم قطاع التيار الكهربائي على الوحدات وتستوجب ترشيد الاستهلاك. الوحدات اللي تابعة الغرفة الكل ما مدتناش معلومة اللي هي نقصت الانتاج لخاطر ما عندهاش بلاستيك معناها يمكن معناها ما عندهاش مخزون معناها من البلاستيك والعدم لكن مخزون البلاستيك موقف في الانتاج ومنقص من وترة الانتاج.
2: شركة نقل تونس تعلن عن إطلاق خط حافلة جديد بداية من يوم الاثنين الثالث من أوت يربط منطقة حي الزيتين بالعمران بالمنطقة الصناعية بالشرقية ويحمل رقم 511 وذلك استجابة لطلبات الحرفاء من متسكني هذه المنطقة ولتقريب الخدمات ومزيد تسهيل تنقلاتهم. ارتفاع عدد الأقسام ذات الصبغة الجامعية بالمستشفى الجهوي بقبلي إلى 4 أقسام بعد صدور قرار يقضي بمنح هذه الصبغة لقسم الطب الشرعي بالمستشفى أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكنية. في أخبار العالم إسبانيا تقول إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة توقفت خلال الليلة مؤكدة أن الشرطة بدأت اليوم السبت في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة حدودها مع المغرب. والسلطات الإسبانية ترجح أن نحو 50,000 شخص عبروا إلى سبتة برا وبحرا منذ يوم الخميس في موجة غير مسبوقة عند أحد الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا مضيفة أن أكثر من 48,000 منهم عادوا إلى المغرب في غضون 48 ساعة من دون وقوع حوادث كبيرة. وتوفي 67 مهاجرا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني المحاذي لشمال المغرب وفق وزير الداخلية الإسباني الذي أشار في الوقت ذاته إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن يضم حاملتي طائرات و15 سفينة حربية منها 11 مدمرة موجود في بحر العرب على مقربة من إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكمل الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزيكا فام.

0: يا غايب تعالى هكا غنى راغب علامة على موزي كفين في تابع الموجة وقايت بوانغوت بوانغوت. اي تو سويت باش نعطيكم فكره على احوال الكياس. دونك من توا نقول لكم اللي راهو باش تلقاو فما بوشون كبير على الاخر في مستوى الفريت, وكيف العاده فما صف طويل في بياج مورنيغ. دايوغ عماد الجرامي بعث لنا تصويره من قلب البياج, قال الحمد لله سلكتها على خاطر عندي تيلي بياج تيلمون الصف طويل وعريض. بطبيعه نحكي بالنسبه للناس اللي ماشيه طريق الحمامات والا سوسه, دونك للناس اللي شده لوتور. سينو فما حركة كبيرة في مستوى منزل تميم كانك ماشي القليبيا, ونحب نذكركم اللي الطريق اللي هز القليبيا مازال فيه أشغال ومكسر. دونك ننصحوكم تجيبوا على طريق النشاع طريق الهوارية, سينو جيبوا على سليمان طريق قربس ورتيبة راهو الكيس به. سينو نحب نقولكم اللي فما حركة كبيرة في مستوى بطبيعة منزل جميل وانتي ماشي البنزرت. دونك ماذا بيا كنت بعثونا تصاور من قلب البياج على نمر الواتساب 23 500 13000 باش ناخذوا فكرة على حالة البياج وعلى حالة الكياس. دونك سيسر ويحكم واسعوا بالكم وخليكم ديما برانشي على موزايك فام. هذا كانت بوانغوت. بوانغوت
1: تبع الموجة ولا تخافي من بكرة بيبي بيبي
0: والشامي كل مرة ينوع في الأغاني متاعه, كل مرة يطلع لنا بمورسو يكسر الدنيا. ده يغل مورسو هذية موجود في ترتيب أكثر الأغاني استماعا ومشاهدة على اليوتيوب. المورسو اسمه بيبي, ونذكركم اللي شوية آخر تلقاو بوان ميتيو.
2: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: نت نايكا على موزايك اف ام في تابع الموجة وقايت بوان ميتيو. أنور بعث لنا ميساج على الواتساب قال أنا توا مازلت كي قمت من النوم ونحب نعرف يا لندرا الدنيا سخونة برشا وإلا شوية، يا لندرا نمشي مبحر وإلا البحر هيج. كل هالأسئلة هذية جاوبنا عليهم سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا بيك سعيدة.
1: مرحبا بيك سوسن، تحية ليك ولكل مستمعي ذات موزايك.
0: هاي نجاوبو سي أنور، الساعة قبل سخونة أكثر من العادة أقل من العادة؟ أعطينا دونك فكرة على أحوال الطقس ومن بعد أحوال البحر.
1: اليوم والله نقصت هي درجة الحرارة في الأسبوع هذايا برابور الموجة الحر اللي عشناها منذ الأسبوع الفارط، يعني درجة حرارة عادية تاع شهر نهاية شهر جويلية وبداية شهر أوت، يعني تقرب برشا المعادلات العادية. اليوم توا 37 درجة في تونس العاصمة، حرارة قصوى سجلناها يمكن توصل حتى 38 درجة. في بقية المناطق تكون بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. طقس صافي اليوم على كامل البلاد، ريحة ضعيفة إلى معتدلة تتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية. ويعني هذا هو بالنسبة للبحر اليوم. البحر اليوم هادئ إلى قليل الاضطراب، نحن نحكيو على البحورات تاع الشمال الغربي، نجم نقولوا البحر اليوم هادئ إلى قليل الاضطراب. خليج تونس قليل الاضطراب، وخليج الحمامات يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب العشية والليل. بالنسبة للشواطئ بتاعنا تاع أجل الوسط الشرقي يكون البحر قليل الاضطراب إلى متموج، والبحورات تاع خليج جابس يكون قليل الاضطراب إلى متموج زادة. بالنسبة اليوم غدوة زادة كيف كيف تواصل الطقس، يعني عامة قليل السحب، بتكف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية شمال الوسط ومحليا الجنوب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. نحكي على الكيف، قصرين، قفصة، سيدي بوزيد، هذه المناطق اللي تنجم تتكون فيها خلايا رعدية بعد الظهر. البحر غدوة يتواصل هذا إلى قليل الاضطراب، نحكي عليهم البحورات بالتفصيل. الحرارة هي اللي تبدأ ترتفع شوية من هنا حتى يكشي نهار ثلاث، مش نسجلوا ارتفاع من اليوم حتى يكشي نهار ثلاث، ارتفاع تدريجي وطفيف بدرجة كل يوم درجة أو درجتين. حتى يكشي نهار الأربعاء إن شاء الله نتوقع تبدأ تنخفض شوية الحرارة على مناطق الشمال، تقعد مرتفعة شوية في الوسط والجنوب، وبداية من هالخميس باش نحسوا الانخفاض يعني في أغلبية المناطق متاعنا، يكون انخفاض يعني باهي، معناها درجة حرارة معتدلة وباهية مقارنة بالديما نقولوا موجة الحر اللي عشناها. يعني ديما توا هذه الحرارة يعني قريبة برشا المعدلات العادية، أكثر بدرجة ودرجتين مش حاجة كبيرة. نحكيو على البحر غدوة ساوسة،
0: أي نطمنوا العبيد اللي باش يهزوا عائلاتهم. ديما ذاك هو السؤال، زعما البحر هيج وإلا لا؟
1: صحيح. بالنسبة للغدوة في بحورات الشمال الغربي الصباح يكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، والعشية يولي قليل الاضطراب، تنقص الريح العشية دونك ملائم للسباحة. بالنسبة لخليج تونس الصباح يكون قليل الاضطراب إلى متموج، ويقعد زاد العشية الريح ما تتجاوز 35 كيلومتر في الساعة، يعني السرعة بتاعها القصوى، دونك يعني نجم يكون ملائم زاد مع ديما الحذر لازم. بالنسبة للخليج الحمامات يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يتموج شوية في الصباح والعشية يركح يولي معناتها هادئ إلى قليل الاضطراب، تنقص الريح، ريح ضعيفة إلى معتدلة. بالنسبة لبحوراتنا تاع الوسط الشرقي سوسة مستير المهدية البحر قليل الاضطراب إلى متموج، يعني الريح ضعيفة إلى معتدلة زادة. بالنسبة لخليج جابس كيف كيف البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ريح ما تتجاوزش يعني 20 كيلومتر في الساعة كسرعة قصوى نتاعها.
0: واضح، يعطيك الصحة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. هكا بالنسبة للناس اللي يتسألوا غدوة نمشي ونعوموا إلا لا؟ نعم راهو البحر يعوم، مي بيان سور ماذا بيا كان تبعدوا بيان سور على وقت القايلة سورتو من نص نهار حتى كشي للأربعة، حطوا الواقي الشمسي بيان سور، البسوا هكايا مظلة، البسوا شابو، البسوا كاسكيت، ديما الباراسول معاكم، اشربوا برشا برشا ماء، سيسوا رواحكم وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام. دونك هذه كانت بوان ميتيو. ميتيو
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: قلبي دق هكا غنيت نويل الزغبي اللي كانت الايامات اللي فاتوا ضيفتنا لهنا في تونس بيان سور. دونك قلبي دق تسموها شويه اخر على موجه كفام في تبع الموجه.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت غرة أوت. الموعد بشيكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا.

0: ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفات والبرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق، وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات، ولت بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتا. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
1: تبع الموجة.

0: الثالث واللي اسمه فان ميل، الغنية اسمها نو سكرابس واللي سمعتوها لموزيكا فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ونذكركم اللي نمر الواتساب 23-513-1000 على ذمتكم، أبعثونا تصور البياج سينون، زيدا كان عندكم اقتراح ولا كان عندكم ديديكاس مرحبا بيه. 23-513-1000 دونك واحدة واحدة في الاثنية، سيسر ويحكم نعرف اللي طريق شوية هكا معبية، صحة بحبيحة زيدا بالناس اللي ماشية تبحر أو كقبيكة. أخذينا سعيدة من المعهد الوطني للرصد الجوي وقالت إنه البحر يعوم، الحمد لله أمره الانتباه والحذر ويجبين على الاخر، ودو بالكم على صغيراتكم ديما ديما عينيكم عليهم شرطو كي يبدأوا هكا بالشامبرير. وبيان سور اسمعوا الموزيكا البنينة متاع تبع الموجة دايوغ شوية آخر. عندكم حكاية في غنية، احنا باش نحكيو على غنية بويتني سبيرز هيت مي وان مور تايم، عندها حكاية الغنية هذية تبعوها شوية آخر. سينو كوتي موزيكا لهنا في تبع الموجة استنوا أوليفيا دين وقت تقول Man, I need publicity.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع

تشطح وحدك وحدك هكا تحس روحك كي شيخ تشوف بلان وشورتو تعمل جو كبير على الاخر. دونك سمعتوا جديد لويس فونسي الاغنيه اسمها كام بياري واللي سمعتوها لو زي كفن في تابع الموجة وقايت حكاية أغنية موسيقى. اليوم باش نحكي لكم على الغنية كانت مرفوضة ومن بعدها وليت واحدة من أنجح الأغاني في تاريخ البوب. تخيلوا معايا عام 1998 المنتج والملحن السويدي الشهير ماكس مارتن اكتب أغنية اسمها Hit Me Baby One More Time، وأول ناس عرضها عليهم كانوا فرقة TLC اللي كانت من أشهر الفرق وقتها. أما قالوا لي الكلمات ما تشبهنيش. من بعدها الغنية دارت على فنانين أخرين وكل مرة يرفضوها، إلى أن وصلت البنوتة أمريكية عمرها 16 سنة وقتها اسمها بويتني سبيرز، مازالت ما يعرفها حتى حد، وشركة الإنتاج متاحة كانت تفركس لها على الغنية تطلق بها مسيرتها. كي سمعتها قالت بكل ثقة هذه هي الغنية اللي باش يعرفني بها العالم. لكن حتى بعد اختيارها صار جدل كبير بسبب عنوان الغنية Hit Me Baby One More Time. برشا فهموها بطريقة غالطة وكأنها تشجع على العنف ضد المرأة، أما الحقيقة مختلفة. ماكس مارتن اللي هو سويدي كان يقصد بهيت مي معناها اتصل بيا وإلا أبعث لي خبر وإلا كلمني مرة أخرى، لكن الترجمة الحرفية للإنجليزية خليت الجملة غريبة والجدل هذا خلى الناس الكل تحكي على الغنية أكثر. أما المفاجأة الثانية كانت الفيديو كليب. بويتني ظهرت بلبسة متاع تلميذة مدرسة بشميز بيضة وجوب قصيرة وشعر مشدود. الكليب تكلف حوالي 500,000 دولار وهو مبلغ كبير وقتها وحقق نجاح خيالي. اللوك هذايا ولا أيقونة في عالم البوب وتقلد آلاف المرات في الكرنفالات والحفلات وحتى في الألوين. أما الأرقام هي اللي تحكي القصة الحقيقية. الغنية خرجت نهار 23 أكتوبر 1998 ووصلت نمبر 1 في أكثر من 20 دولة في العالم، من بينها بريطانيا، كندا، أستراليا وألمانيا، وبيعت أكثر من 10 ملايين نسخة حول العالم، وهي من أكثر الأغاني مبيعا في التاريخ الأختيست سولو. الكليب تجاوز 1,000,000,000 مشاهدة على اليوتيوب بعد أكثر من ربع قرن على صدورها. الغنية اترشحت لجائزة الجرامي أوردز وما ربحتش، أما ربحت الـ MTV Europe Music Award الأفضل أغنية وبيلبورد ميوزيك أورد وعشرات الجوائز الأخرى، وخليت بريتني تتحول في أشهر قليلة الأشهر نجمة بوب في العالم، حتى أنه مجلة رولينج ستون صنفتها من بين أعظم أغاني البوب في التاريخ، ومازال اسمها لليوم حاضر في كل قائمة لأهم أغاني التسعينات. يعني غنية رفضوها أكثر من مرة وكلماتها فهموها الناس بالغالط تحاولت العمل غير تاريخ الموسيقى وصنع نجمة بعت أكثر من 100,000,000 ألبوم في كارير متاحة. وهذه هي كانت حكاية بيبي وان مور تايم لبويتني سبيرز واللي بتسموها توت سويت على موزيكا فام في تبع الموجة.

0: حكاية الغناية حكاية الغناية حكاية الموسيقى. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: اي وي هذه هي تبع الموجة الاميسيون اللي ترافقكم كل ويكند عشية من نص النهار حتى كي لسه للستة ولا دونك للستة متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يفطروا. نتصور في الوقت هذية فما برشا اللي تلقاه يستنى في الفطور، فما زيد اللي يفطر وكمل، فما اللي قاعد يفطر توا على البحر. صحة بحيرة صحة بحبيحة ولا ليكم انتوما. توا 36 درجة في تونس العاصمة، البحر يعوم، دونك صحة ليكم الناس الكل. سينو نحب نقول شكرا على تفاعلكم معنا على نمرو الواتساب امتعنا. برشا برشا تصور جونا من عند مثلا عادل اللي قال انه البياج متاع المرنيك فيه بوشون متاع 1 كيلومتر. نسال مزيد على تسنيم. عماد الجرامي قال اللي فما زحمة مرورية في فوشينا بن عروس، والتيجيني قال اللي البياج متاع هرقلة حالة عادية. دونك سيسر ويحكم في الطريق، وخليكم ديما برانش على موزيك كافي مشوي اخر، فما برشا موزيك حلوة تستنى فيكم. ومن خليكم كم تسيت مع هيبة في الأخبار.
2: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي، فريجيدير، ماشينة لافي، كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك. تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ال 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا، مرفق مسهل والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: برد سيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر. بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير.
5: لحد 2 اوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فولا مورجامات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي، نجمة The Voice أنس بن سعيد، هشام سلام، مصطفى الليجي، والفنان عبد الوهاب الحنيشي. عشاق النوبة المهرجان في فولا مورجامات. انفو اي ريزرفاسيون في 29 09 09 09 تسكرتي بوانتين ولا على الابليكاسيون ايجا بمساهمة موزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: موجز الاخبار، اهلا بكم. تحويلات تونسيين المقيمين بالخارج بلغت نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال سنة 2026، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. ورئيس منظمة الأعراف يؤكد أن التونسيين بالخارج والذين يناهز عددهم مليوني شخص يمثلون رصيدا بشريا واقتصاديا مهما لتونس، مشددا على ضرورة تحويل خبراتهم وكفاءتهم وشبكات علاقاتهم إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة، بما يدعم إحداث الثروة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. الإدارة العامة للغابات تطلق بالشراكة مع مكتب تونس للصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا وجمعية الرمال ببنزرت حملة توعوية للوقاية من حرائق الغابات لتعزيز سلوكات الوقائية لدى المواطنين، وذلك بعدد من محطات الاستخلاص بولاية بنزرت. والمكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا أحمد الغربي يدعو في تصريح لموزايك إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر أو الفضلات بالقرب من الغابات، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر أرقام الحماية المدنية والرقم الأخضر المخصص للتبليغ.
8: قمنا بحملة تحسيسية على مستوى طريق سيارة بنزرت، أول واحدة على محطة استخلاص سيدي ثابت والثانية على محطة استخلاص العالية وين موجودين توا. قمنا بتوزيع مطويات فيها السلوكيات اللي يجب الالتزام بها لحماية الغابات، منها عدم إلقاء عقاب السجائر ومنها عدم الشواء بجانب الغابة، والإبلاغ على الأرقام الموجودة منها رقم الحماية المدنية والرقم الأخضر لوزارة الفلاعة بضرورة الالتزام بالمحافظة على الثروة الغابية، وكذلك يعني الحفاظ على غاباتنا التونسية اللي شهدت الحرائق في الصيفة هذه. تفاعل المواطنين بالنسبة لتوفاع المواطنين كان إيجابي جدا. شفنا اللي المواطن حاس بهذه بخطورة الحرائق اللي موجودة توا في الصيفة هذه بالنسبة للغابات، كان قبول كامل، وكان بالعكس حبوا يفهموا أكثر كيفاش يحافظوا على غاباتنا وكيفاش يلتزموا بالسلوكيات هذه.
7: يشار إلى أن مصالح الغابات سجلت إلى موفى جوليا المنقضي التدخل في 1000 حريق، تعلقت 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة، وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار. في أخبار العالم، القوات الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يقول إن اعتداءات إيران الآثمة على منشآت مدنية في دولة الكويت استمرار لنهجها العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الطاقة التركي يعلن توقيع على اتفاق لمدة 1 عام مع العراق لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين، والذي يغطي طاقة يومية تبلغ 750,000 برميل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس.
9: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
10: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو، طور عالمك. سبور
11: اكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الميركاتو. في الترجي الرياضي التونسي خصوص عبدالله كاستيو، متوسط ميدان دفاعي من البيرو، عمره 25 عام، دولي. آخر ماتش لعبه مع منتخب بلاده منتخب البيرو كان في مارس الفارط، يلعب حاليا مع أونيفرسيتاريو البيرو. بالملاعب هذي قريب من الالتحاق رسميا بالترجي الرياضي التونسي، نقوله قريب من الالتحاق بالترجي، وعنا تحيين صغير بارابور للنشرة متاع الصباح بالضبط. الملاعب يصحح العقد في البيرو، وصلوا للعقد غادي كنعرفه إلكترونيا وصحح العقد متاعه، يجي غدوة مبدئيا سنور رحالية زادها، نقوله احنا غدوة مبدئيا يكون موجود في تونس، يعمل الفحوصات الطبية اللازمة، كان تمشي الأمور كما يلزم الترجي يصحح العقد من شيرته وياخذ الملاعبي بصفة رسمية. عاود نذكر الملاعبي اسمه خيسوس عبدالله كاستيو، متوسط ميدان دفاعي دولي من بيرو. إذا كان الترجي الرياضي التونسي كما نقوله سكر الصفقة ذي، فإنه بصفة رسمية ولي عنده 6 انتدابات، يعني بعد منتصر الصيد مروان الصحراوي، رائد الشيخاوي، محمد الحاج محمود، وعادل بطيب، كاستيو يكون السادس بارابور للملعبية الأكثر من 21 عام، الأقل من 21 عام، وركوتا ترجي انتدب يوسف بشا وفرنانديز زميل الكاميروني. دونك إذا كان عنده 6 ملعبية ترجي الرياضي التونسي في الانتدابات متاعه، فإنه يقعدوا له 4 بلايس في الانتدابات الأكثر من 21 سنة. خنكملوا دونك بالمركاتو مع الترجي الرياضي التونسي، بما أنه ترجي مازال يخدم على 3 ملفات أساسية. ريبيرو البرازيلي اللي تعطلت الصفقة متاعه في وقت ما، لكن اليوم نقولوا الملف فيه تطورات إيجابية، نشوف الساعات الجاية شنو تجيب في ملف ريبيرو. جناح أجنبي زاد يخدم عليه الترجي الرياضي التونسي يلعب في أوروبا، وظهير أيسر مدافع يلعب على اليسار تونسي. دونك هذوما 3 ملفات الأساسية اللي يخدم عليهم الترجي الرياضي التونسي، ممكن بعدها يسكر الترجي الرياضي التونسي الميركاتو الصيفي بصفة نهائية بعد ما يكمل الانتدابات هذه. والترجي الرياضي التونسي من جهة أخرى دعم الإطار الفني متاعه بزوز مختصين في الأعداد الذهني، خليل بوزيان ويوسف أرنار، زوز موجودين وبداوا الخدمة مع الترجي اللي عنده تجارب سابقة في الأعداد الذهني مع محمد العروسي نذكر وقتها، لكن هذه أول مرة يخدم زوز مختصين في الستاف متاعه. السادس دخل في مفاوضات مع متوسط ميدان المنتخب الأولمبي ونادي الوحدة الإماراتي لؤي الترايعي، ترايعي ابن اتحاد المنستير، نعرف عمره 21 عام، كان انتقل في جويلية 2025 لنادي الوحدة الإماراتي. من جهة أخرى كيزيتو فيجو متوسط ميدان أوغندي عمره 22 عام، يلعب مع الشرطة الأوغندي، وصل البارح لصفاقس للخضوع إلى الاختبارات الفنية اللازمة. نهار 19 أوت القادم هو موعد الجلسة العامة الانتخابية في الترجي الرياضي الجرجيسي، باب الترشحات يتم فتحه غدوة إن شاء الله. السباق دونك منتظر في انتخابية الترجي الرياضي الجرجيسي نهار 19 أوت، تعرفوا على الهيئة الجديدة للترجي الرياضي الجرجيسي. بعد خلاص مستحقات المدرب السابق توفيق زعبوب، نجم المثلوي يقترب من رفع المنع من الانتداب الداخلي، وبالتالي أول الأسبوع القادم من المنتظر أن نجم المثلوي يتحصل على رخصة المشاركة في المسابقات المحلية في الموسم الجديد. نحكي على الكرة في أوروبا، أهم المقابلات، نحكي على مقابلة ودية تحضيرية للموسم الجديد، تشيلسي مع توتنهام، مقابلة وفات توتنهام قدام تشيلسي 2-1. مانشستر سيتي يلعب حاليا مع إنتر ميلانو، تقريبا نحكي على 80 دقيقة و 80 دقيقة من بداية المقابلة، على آخر درجين من المقابلة التعادل 1-1 بين السيتي وإنتر ميلانو. ساعتين بدأت ديجا مقابلة مانشستر يونايتد وأتليتيكو مدريد، ريال مدريد زاد مع فيورنتينا بداية من 5، وجيرونا يلعب مع أرسنال بداية من 7 متاع العشية. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.voa.net، نخليكم مع سوسن وبقية الكيب.

0: المرسل ذي قديش شميت عليه العمرو ذياب القديم العمرو ذياب متاع لزاني 80 دونك سمعتو غنيتو جديدة قلت لك ولي سمعتو على موزاي كفام في تابع الموجة بقيت البوزومتر
1: بوزومتر
0: ايه دوت سويت باش نعملو تلا والله تفجعتي لقلت شفم دونك باش نعملو تلا على الأخبار اللي عملت تراند على السوشيال ميديا والاخبار الاخراني سيغتينمون عندنا نينو باش يبدل التابي هذايا على خاطر الحقيقه خبر مزيان وخبر ياسر يضحك. دونك نبداو بالخبر الاول اللي يخص لطيفه التونسيه اللي رفعت دعوى قضائيه ضد الفنان توليت على خلفيه اتهامه باستخدام لحن غنيه ولا غنيتها في الكام يوم اللي فاتوا غنيتها اللي خرجت عام 2008 من كلمات والحان نادر عبد الله توليت من جهة أخرى معمل حتى رد. الخبر الثاني يخص حفلة ساليف كيتا اللي صارت البارح على روكح مهرجان الحمامات الدولي. الحفلة كانت كونفيفيال على الاخر الدرجة انه فرقة ساليف كيتا طلبت من الجمهور انهم يطلعوا اون ستيج باش يشطحوا ويغنيوا على غنيته الشهيرة مدن.
1: بوزومتر.
0: الخبر اللي عنا في البوزومتر يخص أحمد حلمي دونك الممثل المصري أحمد حلمي وشكون مرتو؟ آية ما سمعتكم شكون مرتو؟ إيه نعم مرتو هي منى زكي اللي احتفلوا بتخرج بنتهم ليلي وحصولها على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف. برشا ناس قالوا أمان وقتش كبرت ليلي وقالوا زادة منى زكي قديش تبين صغيرونا هيك علاش باش نعطيكم الأعمار متاحهم. آية سيدي منى زكي من عام 1977 معناه عمرها 49 سنة. أحمد حلمي من عام 1968 ديجا هنا عمره صدمني عمره بخسك 60 سنة معناه عمره 58 سنة. وليلي تولدت عام 2002 معناه عمرها 25 سنة وصوص الغريبة من مواليد تيت وعمرها لا واش شقول
1: بوزومتر.
0: والخبر هذي فريمون ضحكني برشا برشا وعمل تراند وهي حكاية الجدة درونياك عمرها 96 سنة ومعروفة في التيك توك باسم جراند ماذر درونياك. قالك الجدة هذي عملت فيديو قالت فيه انه جاء انذار رسمي من دار المسنين اللي تسكن فيه على خاطر تعمل في سهريات وموزيكا قوية وغناء وضحك تقعد به للصباح. الجدة خذت الانذار وقطعته قدام الكاميرا بكل ثقة وقالت لي هي تدفع في فلوس المركز رعاية المسنين وحتى حد له باش يمنحها انها تتمتع بحياتها. نذكركم اللي الجدة درونياك عمرها 96 سنة وكطلعت كاسها على الاخر ثاق لايف الجدة درونياك. دونك هذا فلا كانوا اهم الاخبار اللي عملت تراند على السوشيال ميديا في بوزومتر.
1: بوزومتر تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا وللناس اللي تحب تسمع لي تيوب دي تي كيما مثلا ماكارينا وغيرهم. دونك يستنينا شويه اخر زيدا عنا اخبار المهرجانات. دونك فما برشا برشا فيكم رامي تسالوا زعما الليله وين انا نجم نمشي نسهر اما هو مهرجان نمشي له اما هي حفله نمشي لها. هذاك عليه شويه اخر باش يكون عنا تذاكر للربح لحضور مهرجان كارتاج الدولي اليوم. حفلة ريان النجم اللبناني ريان الليلة باش يكون حاضر في مهرجان قرطاج الدولي واليوم عنا تسيكل الربح معليكم. كان تبعثونا على نومرو الواتساب 23513000 وقلنا ولا انا راني نحب نحضر الحفلة هذية ماذا بي على كوبلويت ماذا بي على زوز اخويت ماذا بي على زوز اصحاب. دونك مرحبا بيكم على الواتساب سينو زيدا النومرو هذية على ذمتكم كان عندكم ديديكاس كان تحبوا تبعثونا تصاور وين انتم موجودين مثلا في البياج كان عندكم اقتراح نتاع اغنيات على خاطر شويه اخر باش نعملوا سبيسيال ايت موزايك باي المستمعين نتاع موزايك كفام توت سويت اوجيل جامايكن بام بام بام
2: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ماتيلي بتبيع خير.
3: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة، دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة، من 31 جويلية ل 2 اوت. سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نص نهار للستة متاع العشية.

كبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الاولى في تونس.

0: قاعد يلقى في نجاح كبير على الاخر. لابروف الغنية هذية واللي اسمها بيني اي اي، غنية معمولة بالاي اي وصلت حتى نمبر 1 في شازام مونديال، وسمعتوها توت سويت على موزايك اف ام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية،
0: الساعتين وثلاثة واربعين دقيقة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية، 36 درجة في تونس العاصمة، واليوم باش ربحوكم اتساكر باش تحضروا السهرية النجم اللبناني ريان الليلة على ركح مهرجان قرطاج الدولي. دونك نفركسوا على كوبل وإلا زوز اخوات وإلا زوز اصحاب، جوست ابعثونا ميساج على الواتساب على نومرو 23 513 ألف، 23 513 ألف. على خاطر انتوما اوفياء لينا احنا، اوفياء الموزايك فام، وعلى خاطر نعرفوكم برشا قاعدين تبعوا في تبع الموجة الدليل ما يوفيش لهنا معانا، باش نزيدوا ربحوكم دو باس باش تحضروا لتجيربا ميوزيك لاند. لاين اب هي على الاخر يستنى فيكم ابارتيغ من نهار 8 اوت. كيف كيف كان تحبوا تربحوهم ابعثوا لنا ميساج على الرقم هذايا 23 513 ألف، ومن خلاله تنجموا تبعثوا لي ديديكاس نتاعكم، تبعثوا زيدا الموزيكا اللي تحبوا تسمعوها. علاش؟ على خاطر شوي اخر باش نعملوا سبيسيال موزيكا اللي انتوما تقترحوها بيان سور مستمعينا الاوفياء لينا احنا. توت سويت بها سلطان شو اللي يقول طلع في دمائي، الاغنية اسمها تعال دلعك، توت سويت على موزايك فم.
1: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

0: الغنية هذه كلاسيثينيا في الشخط متاع فرنسا الجمعة هذه موفي جو في بيلي واللي سمعتوها لموزيك كفين في تبع الموجة. وإحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لصديقنا كامل عويج اللي اليوم عيد ميلاده. دونك الناس الكل نقولوا له كل عام وانت حي بمليار خير. ونحب نعمل أحلى ديديكاس لموسى بن عثمان من عند باباتو أحمد وماماتو سهام وأخوه مؤمن وأخوه يوسف اللي يقولوا له ربي خليك ويفضلك لينا وإن شاء الله راوك ديما ناجح وكل عام وانت حي بمليار خير. وكان من أحباء موسيقى الثمانينات نفرح ونقول ما شاء الله. نعم حميد الشاعري واحد من الأرتيست اللي اختارها مسلومة في ميكس عالمي تسموه جوست بعد هبة في الأخبار.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تتمكن من إيقاف شخصين مفتش عنهما من أجل جرائم المخدرات، وذلك إثر عملية مداهمة منزل أحد أفراد شبكة ترويج مخدرات بمدينة الحمامات، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول لمراسلتنا سهام عمارة. والمصدر ذاته يضيف أنه تم خلال هذه العملية حجز كمية من مخدر القنب الهندي كانت معدة للترويج ومسدس ناري وكمية من الأقراص المخدرة، مشيرا إلى أنه تم بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجرومباليا الاحتفاظ بجميع الأطراف لمواصلة الأبحاث والكشف عن بقية عناصر الشبكة. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد أن جلسة ستعقد الأسبوع المقبل على مستوى وزارة التجارة لبحث وضعية قطاع الدواجن، مشيرا إلى أنه سيتم الحديث عن مسائل الاحتكار والتجاوزات على مستوى بيع البيض وفوارق هوامش الربح. والنفزاوي يبين تراجع الإقبال عن استهلاك اللحوم البيضاء مشددا على ضرورة مراجعة أسعار الدواجن والبيض.
3: بالنسبة لتجار الدواجن بالفترة هذه استقرار موجود رغم نقص الإنتاج الوطني استثناء الكن بالإحصائيات الموجودة تم 50% نفوق، مازال مع الناس حتى رقم، مازال مع الناس حتى رقم الخسائر الموجودة، بقت عندنا 50% قاعدين نوزعوا فيها كما ينبغي على الناس كلها وما تمش إقبال كبير برشا، يعني باش يبقى الاستقرار. وإحنا توا كغرفة قاعدين منظورين باش نفهموا الدجاج يبقى 8500 مبدئيا، خاطر عندنا جلسة نهار اثنين إن شاء الله باش نشوفوا حلوا بعض المشاكل فيها مع السيد وزير كله بالموضوع راي توقيتان. احنا منظم ياسر منا توقيت بعض حاجات هي القطاع دي فيها ثلاث تدخلات، هو المنتج ومزود وتاجر تفتيت، خطر ثامة تورف الله يقول كلام نشي انا خاسر، والبطوار يقول لك انا خاسر ما تحينت الاسعار هذية عندها برشة رئيسة نقضوا في طاولة نتحسوا فيها كما البيض ذلك كذا توجيعان شو لقديش هم يبيعوا بمشتر الحق اللي يبيعوا فيها ب 150-140 كابت عظم، وقت ليه كابت عظم تتكلم 200-212 مليم مش معقول.
2: رئيسة قسم أمراض القلب مستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى الدكتورة ليليا سخامة تدعو مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى التوقي من جفاف الجسم باعتباره يسبب انخفاضا في ضغط الدم ويؤدي في حالات أخرى إلى ارتفاعه مما ينتج عنه التعرض إلى تداعيات مرضية أخرى تهدد سلامتهم الصحية. في أخبار العالم، إذاعة والجيش الإسرائيلي تفيد بإصابة ضابط خلال اشتباك مع مقاومين في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان الليلة الماضية. وزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ العام 1949 بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد، والذي أتى على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول ساحل المحيط الأطلسي ودمر نحو 240 منزلا وأجبر 220 ألف شخص على إخلاء منازلهم. روسيا تقصف العاصمة الأوكرانية ومنطقة كييف في هجوم مكثف بصواريخ باليستية في وقت مبكر اليوم، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية اللازمة لمنظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكمل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
4: تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزيك فام. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: هاني شاكر واحد من الفنانين اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي. ميكس رجعنا للأغاني متاع الثمانينات وديما تلقاوه في الوقايت هذية على موزيك فام في تبع الموجة وقايت الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك All the best music
0: هاي الموزيك اللي تلقاني ديما نستنى فيها موزيكة الجولد واللي معاها برشة ذكريات حلوة. أفانغو الجولدن ميوزيك باي إلياس الغربي اللي كيف العادة محضر بلايليست عالمية شوية آخر من الثمانية للتسعة متاع الليل على موزيك فام. مالا ليكرام تاعنا باش نبداوه مع الجروب إيرلندي The Cranberries وغنية Just My Imagination. قبلهم تلقاو الباند ولا الأمريكان باند الاريام في لوزن ماي ريليجن الغنية خرجت عام 1991. ما نخليكم توتسويت مع الموزيكا الفنينة هذية الضربات متاحة حاجة أخرى تهزك العالم آخر الموند وآخر ثاني شوكسي ليني كرافيتس المورسو خرج عام 1991 اكستريم من ثاني ألبوم ليه واللي اسمه ماما ساد. المورسو خرج بطبيعة وقتها وعمل شوكسي كبير على الاخر تسمعوه توتسويت على موزيك.

سمعتوا The Cranberries والصوت الملائكي متاع دولوريس اللي مالوغزمون فرقتنا عام 2018 Just My Imagination واللي سمعتوها على موزايك FM. واحنا مازلنا معكم في تبع الموجة للستة متاع العشية. رانا نحاول كل مرة نوعوا في الموزيكا, مرة جولد ومرة هيت. وعلى ذكر الهيت توت سويت جديد سان لفون وهيفا وهبي ميتسوبيتشي.

0: of the world. هذا هو جديد مايلي سايرس واللي سمعتوه على موزايك اف ام في تبع الموجه. tout de suite مع سبيسيال تيوب ديتي.
1: سبيسيال تيوب ديتي.
0: ونبدأ مع أغنية بيعت أكثر من 7 ملايين نسخة في العالم، أخذت نمبر 1 في أكثر من 20 بلاد ومن أكثر لي سينجل مبيعا في صيف 2002. نحكي على أغنية لا سكيتشاب لو جروب إسبانيول، أغنية أسيري ذكرتوها كالكوريغرافي نتاعها أسيري هي ها هاك، وثلاثة بنات جا هما ثلاثة خوات مع بعضهم يعملوا كالكوريغرافي المشهورة على الأخر. استناو زيدا لو جروب ألمان مستر بريزيدنت في صيف 1996 عمل حالة بغنيت او يا يا كوكو جامبو. ونخليكم مع الجروب نيرلندي اصلهم من روتردام عام 1998، عملوا شكسي كبير بغنيت

0: صباح الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: 3:58 دقيقة احنا وزنا معاكم للستة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا. طريق سلامة زادة للناس اللي ماشية تبحر، فما زادة برشا فيكم اللي سيبون أو كعمل التبحبيحة متاعو باش يروح لدفيرتو هكاية مفرشك وباش يبرمج وإلا يبروغرامي السهرية ولا الخرجة متاعو الليلة. هذاك علاش شوية آخر باش نعطيكم بروغرام السهريات والخرجات في بون بلان. ذكركم زادة لي شوية آخر عنا ميكس ريحان وباش نعنو على أسامي الفايزين بتسيكر، على خاطر من قبليك قلنا لكم انه باش ربحكم تسيكر باش تحضروا سهريه النجم اللبناني ريان غدوه على ركح مراجين كرتاج. جوست ابعثونا ميساج على نمبرو الواتساب نتاعنا 23 513 000. سينو شويه اخر موعدكم باش يكون مع اميكس اكسيبسيونيل باي دي جي ريحان. ما نخليكم توت سويت مع الاكسيبسيونيل، حتى هي اسمها هيبه، تلقاوها توت سويت في الاخبار.
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير السبت 1 أوت الموعد مع سهلة الفن الشعبي مع وليد الصالحي.
3: جربنا هالصحبة ما ثماش صحبة شي ما ثم.
2: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، موزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 تقرر أمس الجمعة الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة قضية التجاوزات وشبهات الفساد بالمركبة الفلاحية التابعة للأراضي الدولية بنفيذة، والتي شملت عددا من رجال الأعمال والمسؤولين الإداريين، وفقا لما أكده عضو هيئة الدفاع الأستاذ زهير بالحاج عمر لمزيكا. وقد شمل قرار الإفراج الموقوفين في الملف مع إقرار تأجيل المحاكمة إلى جلسة مقبلة خلال شهر نوفمبر المقبل لمواصلة النظر في القضية. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول يؤكد تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مبينا أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نحو 839 مليون دينار، منها 825 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، مع استمرار القطاع الصناعي في تصدر القطاعات الجاذبة للاستمرار في تصدر القطاعات الجاذبة للاستثمار. ومجول يدعو رجال الأعمال والكفاءات التونسية بالخارج إلى الإسهام في دفع الاستثمار وتعزيز جاذبية تونس، معتبرا أنهم يمثلون أفضل سفراء للبلاد وقادرون على استقطاب المستثمرين الأجانب والإسهام في تحقيق تنمية وطنية مستدامة. في أخبار العالم، الإعلان عن إخماد حريق في مصفاة جنوب غرب أربيل بالعراق وبدء العودة التدريجية إلى الإنتاج. 22 حكومة في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة سبتة، مطالبة الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يستقد الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن وغياب التضامن الأوروبي الكافي مع بلاده خلال أزمة سبتة. وفاة المتسلق النيبالي الشهير نيرمال بورجا الذي حقق رقما قياسيا لأسرع صعود إلى أعلى 14 قمة جبلية في العالم مع 9 آخرين إثر انهيار جليدي على جبل بروت بيك خلال بعثة استكشافية في باكستان. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار التواصل مع سوس الغريبي وكامل الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوس الغريبي، موزايك اف ام. Le mix.

0: جي ريحان على شو ميكس اكسبسيونيل واللي تلقاوه ديما في الوقيت هذايا على موزايك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: واحنا مازلنا معاكم لستة متاع العشية لأربعة وعشرين دقيقة، 35 درجة في تونس العاصمة. نذكركم اللي البياج متاع مورنيك وانت خارج من تونس راهو الصف طويل، دونك اللي نجم يمنع روحه يتجنبها ويخرج على جي بي ان توت سويت. مروان خوري بعدك يا هوا.

0: La preuve, Dave featuring Thames Rain Dance. L'agne hevia wa khda number 3 fi top Shazam mondial jema hevia w li sma'touha la Mosaic FM fi taba al moja w qayt bon plan.
1: Bon plan.
0: Tout de suite, باش نعطيكم اهم السهريات والخرجات ولي بيتش بارتي بالنسبه لليوم وغدوه. ونبداو مع لي دون جامارت السهريه الليله باش تكون مع الفين فارس بيركوسيون ودي جي بينكا. وفي ملو جامر تلقاو ذا بيجست ثرو باك لايت نتاع لي زاني 90 و 2000. نقعدوا في جامارت وفي البلاغ السهريه باش تكون مع شو كيس باي سياكس وميوزيك باي دي جي تورنادو. وين حب موسيقى الأفرو والميديتيرانيان ميوزيك يمشي الحبيبي دامتاون. أما اللي حب الماكلة البنينة ويسمع موسيقى فيها برشا فايبس عليه وعلى الفيرما. وفي أينا جامر تلقاو لو كونسيبت هوم كيتشن. وكان تحبوا تسهروا في الفلو تلقاو بين أب ماي نايت باي جي بوي وأكتوبوت. في البيهايف أوبن إير جامرت الليلة سهرية عالمية ما تفلتوهاش مع سينوج باي بنجامين. نمشي للحمامات وفي البوبو الليلة سهرية باش تكون إكسيبسيونيل باي لو دي جي ريزيدون موزايك اف ام دي جي ريحان. وفي لو ميتيك كاليبسو باش تسمعوا الموسيقى الشرقية البنينة مع كونسيبت البيستا. نتعدي والسوسة في لو جاردان أو كوليبري تلقاو السامدي سادانس مع غوار وحريقة. وفي ستيبس كلوب سوسة تسهروا مع بيسبوك وبرشا دي جيات أخرين. نمشي والجربة وتحية المستمعين في جربة ديريكسيون سانشاين جربة أوف واللي محضر لكم لاين أب هايل أبغتيغ من الساعتين متاع القايلة للساعتين متاع الصباح في موجا بيتش. وبالنسبة للي بيتش بارتي غدوة التبحيرة باش تكون عليكم والموزيك على دي جي ريحان في ماندالا بيتش جامرت. وفي تونتون بيتش الحمامات باش تعيشوا لا بون هومور اي لا بون ميوزيك مع زياد الغربي واسكندر المناعي. فوالا هذو كانوا اهم سهريات وخرجات الليله في بون بلان.
1: بون بلان تبع الموجه كل سبت واحد من نصف النهار للسته متاع العشيه.

0: مليمه المره هذه سمعناها بصوت اليسا مش بصوت ورده على موزايك فام في تبع الموجه وقيت موزافار موزايك فار. وديما تلقاني متشوقة باش نسمع الروبريك هذية باش نعرف شنو ما الحكايات اللي فلتهم الجمعة اللي فاتت في مختلف برامج موزايك فام. هذاك علاش عنا القناصة اللي اتكبتي أهم اللقطات وأهم الحكايات والضحكات والزانيكدوت معانا فاطمة.
1: أهلا أهلا صفا شنحويلك لبيزة
0: ساقبل معاش كان حطوا يا جماعة أنا قلت لها فاطمة أهلا وسهلا بك ظاهر أنا فرشكة مزدت كجاك مكونجي وهي أهلا ساوس
1: ليه والله ليه لا لا شنحويلك ميرا هذي
0: لا ما حسيتك ظاهرك اللي هكا تستعدي باش تخرج كونجي هذاك علاش كان ظاهر بيها
1: اللي كهو تحبنا راهو تحبنا كهو
0: ربي عينك. مي كمام انت ما تعبتش على خاطر قعدت جمعه كامله تسمع البرامج كاملين من
1: الصباح لليل
0: بالوحده باش تخرج اهم اللقطات باش تخرج المامو. دونك شنو هكا مثلا اهم اللقطات؟
1: خليك تكتشف وحدك، خليك تسمع أمين، خليك تسمع أميمة، نوف الغادي، نادية خاصة زادة هي تسنى في الكونجي متاحة عندك ما تسمع مع نادية؟
0: لا لا لا ملا توتسويت تسمع من غير ما نقعد نضيعه في الوقت توتسويت الفار موزايك فار.
1: احنا وقيت نمشي نجيو ساندويتشات حلوة هكا نعيشو كواليس انا بعد دقيقة حظ بعد دقيقة حظ فاطمة ساندويتش قولي شنو تحب
2: اهم شيء لكن هاي ادنى بالحياة
3: اسمعني مش بتشوفني هنا في الكادر خاطر المسرح معبي
4: حرمنا منك يا وافق
3: رئيس لجنة التحكيم متاع شمال افريقيا اتنسيون فمني زم كل واحد يعطي للناس قدرهم معناها ما نقولش
5: قرات سوقي تعزت سوقي احنا مش اتفقنا وخلاص سوقي قرات سوقي تعزب الزط
0: ما يطورت العركة ما بديت هي بزبنات دخل فيها خطيب الطفلة دخلوا فيها عبيد اخرين مش يحزوا والاخر يقول لك علاش تحز دونك بديت تكبر ما تعرف العركه كي تبدا بين زوج عبيد
6: غيرها كانت هي
0: سبب ايقاف الحفل
4: فوالا بلي عليه تكريم في الباراسولي ب 15000 والكرسي بدرق قديه حتى العمه واحد كرهها فبلي عليه بلي عليه تكري لي باراسول ب 30 دينار تعالي باراسول تبحر تيب حرم تاع ربي معناها فهمتني تكمل انت معناتها تكري لي باراسول ب 30 دينار وكرسي ب 15000 معناتها خرج عائلتي انا باش نعمل عومه تكلف لي 100 دينار تعالي بلي عليه انا حاجيت راهو في وخلي عادك الباركي ايزي خلينا نكمل نحكي على الكرسي بلاستيك
7: كرهتني في نفسي وفي اسمي وفي علمي وفي شرحي وفي اعلامي وفي هدومي وفي بيتي وفي اولادي وفي عيلتي وكرهتني في الدنيا حرام عليكم.
8: أنا نتذكر مرة والله في منطقة في من تونس حطولي زوز بكاحل يا أخويا وكل إحساس هذيك قلت شنو اللي صار في السيل طب هو عمل لك كاوي وكتافي هبطت وخفت برشا
9: عادل خلي جواب رياضة عادل
3: مع ليمون بريدوما
9: عادل كمش تعمل روحك بيكش تسمع فيها هكا بش
10: ولعت واشي طفيها ولعت يحي عليها
0: خليني انسى تتفرد تتفرد تتفرد
6: ها ورميجلك يسمع فيك وده قتلك المدام شيه يا أخويا ذهب طوحما برا موش جيبك سبكة كلمة شديدش ذهب أخويا دبر رسك ظهر وميما من ماركة ماتها كنت عمل لك مركاش في الدار
11: رجل الطبيعي يقول أبشري
8: صلي عني بي يا ولدي صلي عني بي وحتى الفلوس ما خديتهمش أنا
9: ما خلصتش
8: ما خلصتش الله غالب غدر دخل بعضه دخل بعضه العرش
3: أي. لا مانيش جاوب مانيش جاوب على حتى نقطة
9: فأنا بقول أنا عادل زهمون شو معناها
12: عارفين بتكلموا مين احنا الناس الوصلين وصلين قوي قوي في مقامنا واسألوا لو مش عارفين
13: موزايك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية

0: وراين كاسترو لا فيلا على موزايك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ومن قبليك قلنا لكم باش ربحكم تسيكر باش تحضروا لسهرية النجم اللبناني ريان اللي عنده سهرية غدوة على ركح مهرجان كارتاج. دونك قاعدين فاركسوا على كوبل وإلا زوز أخوات وإلا زوز أصحاب. جوست أبعثونا ميساج على الواتساب نمره هذية 23 513 ألف. سينون زيدا اليوم باش ربحكم دو باس باش تحضروا لجيربا ميوزيك لاند لاين أب هيل هيل يستنى فيك. دونك كاينكم تسكنوا بحدا جربة وإلا ناويين تطلعوا الجربة هذه فرصتكم باش تربحوا لي باس هذيا. كما قلت لكم ابعثونا دي ميساج على 23 513 ألف. عليه هو زيدا ابعثونا لي بياج شنو هي امورهم شنو هي احوالهم. فما صفوف مفماش صفوف نتصور الوقايت هذيا فما برشا ناس سي بون كملوا التبحيره ويحبوا يروحوا على رواحهم. دونك طريق سلامه ليكم انتوما. سينون ذكركم اللي شويه اخر باش نعطيكم اخبار المهرجانات كوتي موزيكا. استنوا جورج وسوف وقت يقول حلف الأمر. لا حلف الأمر أما نخليكم توتيت مع هبة في الأخبار.
1: كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم. مرسي بوكو. فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا.
4: كنقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كنشوف الحبيب معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا. هاي قبلتني لعبت
5: اي يعطيني شوية عاد فما تحسنيش لي انا ام في دي وانت
6: تصعد كامل عمرك ما كنت
5: فعل معايا اخوي فعل معايا انا اخوي.
1: أنا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر أحلى الحكايات تبدأ من هنا. ضيوف يحكيوا بصراحة قصص أسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الأخبار الثقافية. كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافة طريقة مختلفة.
7: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار أهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات تعلن في بلاغ عن الأجندة الجبائية لشهر أوت 2026 موضحة أن آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حدد في 17 أوت وأن يوم 20 أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع الأداء عن بعد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري فقد حدد آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل يوم 25 أوت 2026. وبالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد فقد حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 28 أوت الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح يؤكد عودة نسق عرض المياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات نسق الانتاج بصفة مسترسلة وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الفارطة بعد تضرر معداتها بسبب انقطاع الكهرباء. ومزاح يرجح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع المقبل مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك.
9: تعدينا فترة صعبة شوية لخاطر وقع اختلال بين العرض والطلب خاطر ثم برشا وحدات اضطروا لانقطاع التيار الكهربائي دونك ما نتجوش في الفترة هذيك. أما توقع العرض مع صفة عادية والوحدات كل قاعدة تخدم صفة مسترسلة دونك نتصور معنوني آخر الأسبوع ابتداء من الأسبوع القادم يرجع السوق معناها التزويد بتاعه وترجع بصفة عادية وهذا معناها يزميد زامن مع عدم انقطاع التيار الكهربائي على الوحدات ويزميد زامن مع شوية ترشيد في الاستهلاك باش العباد تاخذ على قد حاجياتها. معناها هو السوق الاستراتيجي ديما اللي نعملوه هو ما يقعدش برشا وعادي اليوم في الفترة هذه ديما قد معناها الإنتاج قد الاستهلاك.
8: الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين تقرر الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بتواصل تعطيل الاتفاقات المنضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل، مع تفويض الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية لتحديد موعد الإضراب وفقا لتطور الأوضاع. في أخبار العالم، ممثلية الحكومة الإسبانية في مدينة مليلة ذاتية الحكم تعلن بدء إعادة فتح الحدود مع المغرب بشكل تدريجي بعد إغلاقها على خلفية اقتحام المهاجرين الجماعي لها بعد تهدئة نسبية في حركة المهاجرين وتنسيق أمني بين السلطات الإسبانية والمغربية لضمان عدم تكرار حوادث الاقتحام الجماعي، وفق ما نقلته صحيفة البايس الإسبانية. السفارات الأمريكية في عدد من عواصم بلدان الشرق الأوسط تحذر المواطنين الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب وأحثتهم على الاستعداد للمغادرة. القوات الروسية تشن غارات على خزانات للوقود في ميناء أوديسا الأوكراني، كما استهدفت زورقا بحريا بميناء ميكولايف قالت إنه جرى تحويله لاستخدامه من قبل الجيش الأوكراني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك.

0: سمعتوا بوسي وننسى اللي كان على موزايك اف ام في تابع الموجة وقاية بوان بياج
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج
0: يلا غالة بعثني مستني تشبيه الجنجل هذي بتعصور وبعثنا البياج على خطر هذا هو بيت القصيد ديما نطلبوا منكم باش تبعثونا تصور من قلب البياج دونك نمرو واحد واللي هو 23513000 كيما عمل اخونا مهدي اللي مروح من بنزرت وقال اللي راهو سيركولاسيون في الويد خاصة في نيفو الريمال وبياج منزل جميل والحركة باش تكون ثقيلة في بياج اوتيك بطبيعة نحكي على الناس اللي مروحة من بنزرت وكانك مروح من قليبيا في اتجاه تونس العاصمة ما فماش سيركولاسيون سينو في بياج هرقلة حسب صديقنا التيجيني اللي بعثنا تصويرة من قلب البياج قال انه سيركولاسيون غديك مسرحة على الاخر وما فماش حركة كبيرة وفي سوسة تحديدا في سهلول فما شوية سيركولاسيون تحية السواحلية الكل اللي يسمعوا فينا هذا كانت بوان بياج
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: يا مرحبا بالناس اللي خلطت علينا ذكركم اللي رحلتنا في تبع الموجة بديت من الساعتين بلوتو من نص النهار فوالا رغم نص النهار في البرمجة جديدة راي تبع الموجة فما موعد باش يكون كل ويكاند عشية من نص النهار حتى يكشي للستة عملنا كل كومبو ما بين القايلة والعشية كماش عشية مش قايلة برشا أو كقايلة وعشية أو كواحد يبدأ الرحلة ستة سوية حكم سمعتوا فيها برشا فقرات فيها الموسيقى وفيها الربح وعلى ذكر الربح من قبليك قلنا لكم باش تبعثونا دي ميساج بطبيعة شغ واتساب على 23513000 كان تحبوا تربحوا تساكر باش تحضروا السهرية النجم اللبناني ريان غدو على ركح مهرجان قرطاج وبعد عملية القرعة سهام حمام ينقلوا لها ألف مبروك هي اللي ربحت تذكر بيانسور باش تحضر المهرجان كارتاج الدولي ومازلنا باش ندلوكم ومازلنا باش نربحوكم دايوغ عنا دو باس باش تحضروا لجيربا ميوزيك لاند لاين اب هايل على الاخر يستنى فيكم دونك كانكم تسكنوا في جربة والا معملين انكم باش تعديوا لي فاكونس نتاعكم باش تعديوا الكونجي نتاعكم في جربة هاكا فرصتكم باش تبعثوا لنا ميساج توا وتقولوا لنا انا نحب نربح بطبيعة لي باس هذوما باش نمشي لجربة تحية لجربة اللي قاعدين يسمعوا فينا توا كوتي موزيكا استناوا ماتر جيمس سابي كوم جامي اما نعرفوكم تحبوا الافرو سي بور سا توت سويت سكيلز في شيك يور بادي على موزيكا فام في تابع الموجة

0: موزايك اف ام
1: موزايك.
2: وي من نومي تاكسي سينك سلال جي جي جي كو.

0: لا لا لا لا فابيني واللي سمعتوها هلا مزيكة فيم في تابع الموجة وقاية مهرجانات
1: مهرجانات مهرجانات.
0: ايه تو تويت باش نعطيكم فكرة على اهم السهريات الفنية. واو محلية الموزيكا اللي اللي حطيت لي والله بتعبت بادي. واو اسمع راه مش لقد نشطح لاتينو وانا نقعد نقرا تو نورمالك. اوكي دونك نعطيكم فكرة على أهم السهريات الفنية المبرمجة في بعض المهرجانات الصيفية الدولية في مختلف جهات البلاد. ونبدأ مع الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي اللي بدأ من نهار 16 جويلية ويوفى نهار 19 أوت. تلقاو عرض الفنان العالمي سامي يوسف. وفي الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي سهرية باش يكون مع عرض الفنانة البرتغالية ماريزا. وفي الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي عرض فرقة البسطة الجزائرية. وفي إطار الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي باش تسهروا مع حفلة الفنان وليد الصالحي. وفي الدورة 20 للمهرجان الصيفي بأريانا اللي ديجا بدي من نهار 29 جويلية وباش يوفى نهار 7 أوت. الضحك مضمون مع مسرحية بيك بوسا الوجيه الجندوبي. وفي إطار الدورة 62 لمهرجان تبرق الدولي تلقاو عرض زيارة لسامي اللجمي. وفي الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي اللي بدا نهار 20 جويليا ويوفى نهار 18 اوت باش تسهروا مع مسرحيه الهاري بيت لوفاء الطبوبي. والسهريه الليله باش تكون مع عرض الراب يونغ ارزي في اطار الدوره 49 لمهرجان ليالي المهديه الدولي. وفي مهرجان بو مخلوف الدولي باش يكون فما افتتاح المهرجان بحفل الفنان رؤوف ماهر. نذكركم للمهرجان هذايا اليوم الافتتاح نتاعو باش يكون نهار 19 أوت. وفي الدورة 39 للمهرجان الصيفي بالمرنقية الافتتاح كيف كيف باش يكون اليوم مع كارنفال الدول العملاقة والعرض المونودرامي ما يضحكنيش الياسين الصالحي. وفي مهرجان حومتنا فنانة اللي بدا نهار 31 جويليا ويوفى نهار 7 أوت فما عرض أغاني الكرتون. العرض هذايا باش يكون في فضاء مسار للفنون بباب سعدون. وفي إطار مهرجان قصور السيف سلقتها السهرية باش تكون الليلة مع كازو سيلمها في مسرح الهواء الطلق بسلقتها. والليلة السهرية باش تكون مع عرض صوت الأجيال في إطار مهرجان بلاريجيا اللي بدأ من 24 جويليا ويوفى نهار 6 أوت. وفي مهرجان بيجا الدولي وتحية للبيجية اللي قاعدين يسمعوا فينا السهرية باش تكون مع جنجون. سينو للشباب اللي يسكن في سوسة ومغروم بالسوشيال ميديا ننصحكم تمشيوا للأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بالمركب الشبابي بسوسة وينفهم التكوين مجاني في التسويق الرقمي وصناعة المحتوى. الدورة هذه بدأت نهار 6 جويليا ومتواصلة لنهار 22 أوت. وهاكم سمعتوا حافلة بالمهرجانات وحافلة بالعروض الليلة في إطار مهرجاناتنا الصيفية. هذه كانت مهرجانات
1: مهرجانات مهرجانات. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لهدي العويدي ايبوز حداد اللي قاعده تسمع فينا. نسى المزاده على بنوتتها المزينه تحفونه كوثر واللي تقول لها ربي يخليك ويفضلك لينا. سينو كوتي موزيكا استناو ديستانكت تعال استناو زيدا برونو مارس I just might. هو برونو انا شو انا قلت برونو مارس وهو واحد من اللي فان تاع برونو مارس ولو اني نعرفه فان تاع The Weeknd. يس وكان في سهرية The Weeknd في باريس مالك العوني هذا جا رجع بحضينا. اهلا وسهلا بيك حاضر الوقتين نهار اثنين ان شاء الله. فلا good luck مالك. تو تويت نصيب زيتون كراميلا.

0: صحيح اللي احنا منش في شهر مارس, احنا في شهر اوتا. معكم بسمعتوا برونو مارس I just might على وزيك فهم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: يا ملك برافو يجي جا واحدة, يا ملك برافو يجي شو يسيرش عجبتك ها؟ قول عجبتك, قول عجبتك البهنة, عجبتك بيه مش معنى يبان يبان حاجة أخرى.
2: مرحبا سوسن,
0: اهلا وسهلا نورتنا.
2: شنو يضانا
0: جماعه الليل؟ جيو طوال هنا بحذينا جماعه الليل. شنو الحركه اللي عملتها؟ نحيت لونيت
2: لابليك
0: عرفت قلت له جماعه الليل طول نحل لونيت بتاع السوليه.
2: عرفت شفت روحي في الفيديو دونك نحيت لونيت ما يجيش حتى اللي يصلي يتفرجوا فينا ما تجيش معنا.
0: ما يقولوا بلكش كيما متر جيمس هكا
2: اي شنو جيمس
0: اللي بس لونيت الدنيا والشيء.
2: صافا شنو حوالك
0: انت؟ شنو حوالك؟
2: والله
0: احنا جماعة الكونجي اللي كان نجنا وتوا رجعنا في فورمة كبيرة.
2: والله انا الكونجي تعدى نجملة
0: بالعقل,
2: ما نخدموا بين مارجن حامات ومارجن كارتاج دونك بون حامات سنين دونك ديكو تعدى كونجي بالخدمة. خدمة
0: بالخدمة مي كمان راجع في فورمة كبيرة
2: ان شاء الله
0: في برنامج
2: هابي هابر ولا لا وش على اسم البرنامج بالضبط انا شعر كامل نسيت اسم البرنامج.
0: وانا بيجي لك عليه قلت له برنامج شنو؟
2: نحب نشكر اسماعيل برشا على الشهر اللي عداه, برشا ربح وبرشا موسيقى وبرشا فازات من فازاته دونك
0: فازات اسماعيل
2: دونك باش ناخذ ريليف على اسماعيل في اوت ابارتير من نهار ثلاثة ثلاثة او نهار اثنين معناها
0: داكور.
2: والله فرصة متعدي بطبيعتي انا باش نعمل طلة دونك نهار اثنين وثلاثة باش نعملوا لايف ستوديو اربعة زادة خميس وجمعة باش نعديو لايف من جربة
0: داكور
2: دونك في جربة ميوزيك لاند باش يكون عندنا بلاتو سبيسيال نهار خميس وجمعة لايف غادي ثلاثة سوايع نهار السبت عندنا بلاتو اما ديجيتال معناها على باج موزايك كافي على فيسبوك نهار الاحد نروح
0: ونهار حد تروح على روحك اوكي
2: وديجا نهار اثنين
0: تروح على نهار حد نهار اثنين لا وضح لي امورك به المدام شو اللي قلت لها
2: معايا ما عندي منك
0: خايف انا في بالي مش خبي عليك وكل
2: لا ما عندي من خبيك هاو جاوزنا المرحلة ديك وعن شعالنا دقيقة نرجع لك بالتليفون
0: لا هذه دقيقة نرجع لك بالتليفون حرقت روحك راه
2: لا تعرف كل شيء
0: بالحق
2: ما عنديش اشكالية
0: معناها حتى الكلام تقول اسمع نرجع لك شوي اخر راه تعرف اللي راه
2: لا والله لا تعرف اللي سيف هذا كله خدمة دونك ما متفهمة معناها
0: ديجا انت قلت على جيغبا وجيغبا ميوزيك لاند واحنا من قبليك قلنا للمستمعين انه باش ربحوهم دي باس باش يحضروا على خاطر فما لاين اب هايل هايل على الاخر بالحق دونك فما برشا حاجات
2: فرانسيس ميرسي فما شكون اخر كيرو برشا معناها سامي ابارد دي جيتانا توينسا جسمي و وسارة بون تلمون فات اللاين اب
0: على الاخر انا بيجي قاعد
2: ولا مهدي مغراوي كلهم معناها الاولاد تروا سواري ثم خميس جمعه سبت لما اللاين اب نتاع دي جي انترناسيونو
0: فوالا
2: ونهار لحد ديسكو العربي
0: اكزاكتومون دونك فما ابارتيغ من لو 6 دونك 6
2: حتى 9 حسيت روحي ساجي في سبوت انا تو
0: حتى انا حسيت اسمع نختم هذا الذكر انا بيتي شغل تبعت الذكر
2: لا بكر انت تحكي وقال لي انت خطو باش نعمل ديكوباج خطو نعمل انا بصوتي ترجع موزيكا انا بحذايا تنحل الميكرو ونعمل ديكوباج وكامل انت تخدم
0: حلو فاست
2: اللايف بحذاك
0: حلو فاست ديكوباج
2: انت وقتاش وقتاش تخدم؟ من نصف النهار؟
0: من نصف النهار لستة نتاع العشية
2: سي بيان
0: هاي يمشي
2: شو؟
0: عملنا لنا جينجل على الطاير هكا لايف
2: على الطاير باهي كيفاش باهي
0: تبع الموجة
2: ليميسيون حسيت الهوجة على اسم البرنامج
0: انا وين
2: انا وين
0: دونك تبع الموجة من نصف النهار لستة على وزيك
1: تبع الموجة كون نهار سبت واحد من نصف النهار لستة متاع العشية سوسن الغريبي
0: وين هي سوسن الغريبي وين جيناكم في تبع الموجة كل ويكاند عشية وتصفيق والدنيا وكل شيء جست على ذكر جيربا ميوزيك لاند جينا فيز جينا ربح اسمه أمين بنت عريض دونك خلي التصفيقة فلا نقولوا ألف مبروك لأمين بنت عريض اللي باش يمشي يحضر الجيربا ميوزيك لاند دونك عندنا دو باس باش يمشي دونك هاوك أمين هز اللي تحب عليه ومرحبا بيك في جيربا ميوزيك لاند فيستيفال اللي فيه برشا برشا حاجات هيلة يعطيك الصحة مالك
2: ميرسي بوكو
0: مالك أو كسمعتو صوتو أما زادة باش تسمعوا الموسيقى اللي اختارها على خاطر البلاي ليست اللي جاية
2: نخلص أنا راهو بعد تخلع من الجينجل وبعد ثلاثة مرسوات وبعد نخلص راني
0: أوكي شو تحب فطور
2: ها
0: شو تحب
2: طموحاتي اكبر شوي من هيك.
0: احكي بجد كثير انت شرحت معك حاجه كبيره على الاخر. ملي خلينا في كستي سي بون جوله في دونك نخليكم مع اشانتي فولش.
3: مزروب على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو، معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

رجعنا العام 1991 مع غنية دي دي شاب خالد. والمعلوماتكم الغنية هذية هي أول غنية عربية تجي في المراتب الأولى في التشارت متاع البرازيل. وقتها نحكي على عام 1991. دونك دي دي سمعتوها لموزيك فهم في تبع الموجة. بيها نكون وصلنا لأخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. اخسري تبعتونا من النص نهار. ديما نحط في مخي النص نهار، ست سوية عديناهم مع بعضنا، فيهم الجو، فيهم الموزيكا، فيهم مختلف الفقرات، وفيهم الربح. ميرسي لعدنانينو اللبنان مكرم. انا صوص الغريبي نجلكم غدوة ان شاء الله في تبع موجة جديدة على موزيك فهم. ونخليكم مع باد باني. علي باي تشو.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: راديو موزايك كفام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. 98% نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس، حيث تم إلى حدود هذا الأسبوع تجميع أكثر من 10.752 مليون قنطار من الحبوب، من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. ووفق الديوان الوطني للحبوب، ينتظر أن تسهم الكميات المجمعة من القمح الصلب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانف 2027، ما سيسهم في تقليص كلفة التوريد. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يدعو إلى إرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل، إضافة إلى مواصلة العمل على وضع آليات حديثة ومبتكرة ملائمة للحاجيات المستجدة لسوق الشغل الوطنية والدولية، مؤكدا أن التحكم في نسبة البطالة وأعداد موارد بشرية تستجيب لحاجيات سوق الشغل يتطلب اعتماد مقاربات متجددة. رئيسة الجمعية التونسية لطب القلب وجراحة القلب والشرايين ليليا سخامة تبين أن تونسيا واحدا على ثلاثة يعاني من ارتفاع ضغط الدم، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين تونسي، ولا يعلم الثلثان منهم أنهم مصابون بهذا المرض الذي وصفته بالصامت. في أخبار العالم، وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعقدون الثلاثاء المقبل اجتماعا لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى جيب سبت الإسباني وفق وكالة فرانس بريس. إصابة 26 شخصا وتضرر مبانٍ وإجلاء المئات جراء زلزال بقوة 4.7 درجات ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات التي اعتبرت أن هذا الزلزال يعد أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود. منظمة الصحة العالمية تعلن أن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ما يزال خارج السيطرة رغم مرور أسابيع على جهود احتواء المرض، مشيرة إلى أن التفشي الحالي يعد الأكبر من نوعه الذي تشهده جمهورية الكونغو الديمقراطية على الإطلاق. والمنظمة توضح أنه تم خلال الأسبوع الماضي وحده تسجيل 567 إصابة جديدة و296 وفاة، فيما وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة مخبريا إلى 3605 حالات، بينها 1587 وفاة، بينما تعافى 651 مريضا من العدوى. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس.
6: مرحبا بكم. البداية بالترجي الذي التونسي اللي تفوق رسميا مع متوسط الميدان الدفاعي من البيرو خيسوس كاستيو، 26 عام، النادي انيفرسيتاريو في البيرو، يوصل غدوة لتونس للقيام بالفحوصات الطبية وإتمام إجراءات التعاقد مع الترجي التونسي. نواصل مع الترجي، وإدارة النادي ما زالت تفكر في الانتدابات، وبالإضافة إلى اللاعب ريبيرو اللي تعطلت، لكن المفاوضات مع الاتحاد الليبي متقدمة، كيف تفكر في جناح أجنبي يلعب في أوروبا، وأيضا ظهير أيسر تونسي، ومن بعدها يتم غلق الميركاتو الصيفي في الترجي التونسي. أيضا الترجي أعلن على تدعيم الإطار الفني نتاعه بزوز مختصين في الأعداد الذهني، خليل بوزيان ويوسف أرنار. نجم المتلاوي أغلق ملف مستحقات مدربه السابق توفيق زعبوب، وبالتالي يمكن الفريق تأهيل المنتدبين الجدد، أيضا الحصول على رخصة المشاركة في البطولة. النجم الساحلي اتفق مع متوسط الميدان السابق لترجي جيس أمبروز اللي عمله الكيم في نادي القطري. ساعة صعب شؤود وموعد الجلسة العامة الانتخابية للترجي ديال الجلسيس. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت وزي كفام قنات بعد شوية نتقابلوا في ريكاب سبور.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم على موزايكا فان في ريكاب سبور موعد اليومي كالعادة من الستة حتى للسبعة. اليوم نحكيو على الترجي الذي التونسي اللاعب خيسوس كاستيو 26 عام اتفق رسميا مع الترجي الذي التونسي في انتظار بقية الإجراءات من الفحص الطبي وأيضا إمضاء العقد وبعض التفاصيل الأخرى. كيفاش تمت الصفقة؟ خاصيات الملاعب هذا، هل هو البروفيل اللي وجه عليه الترجي التونسي لتعويض أوكبيلو؟ أيضا نحكيو على ملف البليلي، هل الترجي عرف كيفاش يحسم الجدل هذا وانه يضم الملاعب يتفق معه رسميا؟ نحكي زاد على النادي الافريقي كواليس تربص نتاع اندرام، ايضا الوديه نتاع البارح، صحيح منافس ضعيف جدا فوز 10-0 لكن برشا رسائل برشا استنتاجات من المباراه الوديه هذه للنادي الافريقي. ايضا نحكيو على اخر تحيين في ميركات ولا سي اس اس ونص الامور افكار المدرب نبيل الكوكي كيفاش تكون الموسم هذا. ايضا نحكيو على محمد علي بن رمضان واللي غادر الاهلي المصري وعلاش فشل اللاعب في فرض نفسه في الاهلي المصري. مرحبا وسام سلامي معنا اليوم. مرحبا وسام.
1: مرحبا مرحبا فهمي، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين، ونحب الرحب بصديقي كان في عطلة مش باش نسميه باش ما نحرقلكش.
0: واش اكتشفوا توا ندر داو اللي يرجع من جديد؟ مرحبا ندر.
2: مرحبا بك فهمي، تحيه ليك، تحيه لاسامه، تحيه لخيانا، تحيه للساده المستمعين الكل. مبروك الاسامه، مبروك العواضي، مبروك اللاعبين القدامى الكل نتاعنا، الاولاد اللي كانوا خصوصا ناشطين وتو تو كملوا كوره وخذاو الكاف ا. مبروك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق في مهام التدريبيه الجديده، وان شاء الله عوده وموافقه، وان شاء الله نحاولوا نعطيه الاضافه كالعاده ونفيدوا ونستفادوا باذن الله.
0: شنو حوالك خويا؟
2: والله لاباس، والله الحمد لله، تمنيت نقعد شهرين نحب راحه يا خويا.
0: متى جمش ترتاح؟ ما
2: انا نتبعه، لكن للاسف للاسف للاسف غادرت في نهايه جوان على مهزله المشاركه في كاس العالم. هذه جاءت على مهزله القرعه.
0: يقول لك ما هيش غلطه ومثال شو تتعدى
2: لا يا راجل. الاخر يقول له هكا، يقول له تسكت يا سي مراد، تعدي يا خلي تمشي وكو
0: ساكن مشيت وتعديت وحتى نادي ما تعنره وين نادر
2: جا ربي. شفتك اول حاجه هيك الطريقه نتاع القرعه هذه الكلاسيكيه اكل عليها الدهر وشرب. ثاني حاجه هيك اللي يبولك الكور البلاستيك يحطوا فيهم الكور. والله جاوا عملوا القرعه قدامنا في الحد الرياضي معنا مكرم شفار نتاع الرابطه، اقسم بالله تحب لها ميسكولاسيون، تحب لها واحد عامل بوديت كور ميسكولاسيون
0: باش تكون
2: يجي يسكرها. يا وليدي اشريوهم، نعطيوكم تشريوهم هكا اللي بالذكي هذاك يتسكروا بسهوله على الاقل، كان ما نكونش باش تعملوها بالطريقه بالاعلاميه وطريقه ما تحبوا تقعدوا انتوما في التوسكي كلاسيكي، على الاقل اشريوا ماتريال جديد. يا ديكم ربي، وعلى فكره
1: كود هذيك،
2: وعلى فكره الرابطه هذه عمناول مش الرابطه اللي عملت القرعه، عمناول كانت تذكر ما كانتش عندنا رابطه منتخبه، عمناول اللجنه الفيدرالية للمسابقات معز المستيري عملها تعديت لبس اول رابطه هذه اول مره نعطيكم رابطه. يا سيدي انتم رابطه جديده ما عادش تعملوا قرعه، تو نبعثوا لكم شكون يعمل القرعه؟
0: شدوا بلايسك،
2: ما يعملوش، ما يعرفوش يعملوا قرعه، ما عادش تعملوا قرعه. من اول ما بديت تبدا البطوله دخلتونا في حيط والناس الكل وهذه، وبعدها عاد الفريق هذا عجبته هذا ما عجبتوش، هذا يحب يعاود هذا ما يحبش. تو هذه دخله رسول الله في صيف، نعاود نشكر الجمعيات ونتمنى لهم موسم رياضي ناجح ان شاء الله، وان شاء الله تحضيرات متميزه، وان شاء الله نشوفوا الانديه جاهزه ونشوفوا كوره على عكس عمناول وتنقص المشاكل. بداو لنا بمهزله نتاع هكا نتاع قرعه يا رسول الله، غير قادرين باش تعملوا قرعه.
0: نبذة في البوخ وتعدي،
2: لا حول ولا قوة الا بالله،
1: والله الخير
0: ان شاء الله ربي يقدر الخير بالموسم هذا، ان شاء الله يكون موسم ناجح ان شاء الله وخير من اللي قبله. بعد شوي نبداو بموضوع الترجي التونسي والمنتدب الجديد اللاعب خيسوس كاستيو. ريكاب سبور، ريكاب سبور كل يوم 7 من 6 ل 7 تاع العشية. الترجي اللي اتفق رسميا مع اللاعب من البيرو خيسوس كاستيو لتعويض أوكبيلو على اساس متوسط ميدان دفاعي. الملاعب هذا اللي منتظر يوصل غدوه لتونس للقيام بالفحص الطبي وامضاء العقد مع الترجي التونسي، وكان معناه الملاعب صار المحدد معه واتفق معه في كل التفاصيل تقريبا، تبقى بعض الجزئيات ويتم الاعلان على الصفقه هذه. خيسوس كاستيو بالنسبه ليك نادر، هل يكون هو معوض أوكبيلو؟ هل اللاعب هذا هو بالحق اللي لقاه الترجي مبدئيا اللي سد الشغور هذه في البوست هذه؟
2: هو الأكيد أنه الترجي في غياب أوكبيلو ما عادش عنده لاعب الارتكاز المحوري اللي يعطي توازن تقريبا بنفس خصال أوكبيلو، ما هوش موجود. أكيد أنه بحث، أكيد عملوا بحث كبير، حاولوا تفرجوا فيه تبعوه لقاو فيه الخصال الكل والمعطيات الموجوده. انه عمره 25 سنه لاعب دولي لعب 17 مباراه مع المنتخب. اخر دعوه للمنتخب كانت في شهر مارس. الخصال نتاعو نزيدو نتاكدوا منه على ارض الواقع. لكن كيف تقول لي خرج اوكبيلو جبت لاعب في نفس المركز، هذا يعتبر انه الاداره الرياضيه في الترجي بقياده شكر واعظ ومجدي التراوي وكذلك سيل الغربي اللي معاهم كان ميش غالط، دونك هناك توجه جديد في الترجي انه هذا هو تقريبا هناك اداره رياضيه هي مسؤوله على الشيء هذا. نستناو انه الكوره تو نشوف الامكانيات نتاعو غدو يوصل ل 11 نتاع الصباح ان شاء الله تتم كل شيء على احسن ما يرام. تحفظ فقط اللاعبين هذوما صعاب نوعا ما في التاقلم. انا قلت عمنا كانت عندي تجربه مع لاعب من بوليفيا نفس الشيء اداليت لاعب ممتاز مهاري فنيا شيء كبير. كنت تفرجنا في الفيديو نتاعو تبعناه، لكن يا اخويا بهاك الالتيتود وهاك الاختيار تبدلت عليه. جاء معنا قعد 4-5 شهور كمل عام كامل تقريبا ماهوش هو اللاعب اللي تفرجنا فيه، رغم تفرجنا على مقابلات يعني اخر ملعب مقابله تاع سنه
0: كامله. معناها مشكله لغه تواصل ما يفهمش لي ميساج نتاعكم كفنيين ولا كما قلت تحكي بدنيا.
2: اول شيء هو كان يحكي الى الاسبانيه، ما كانش من السهل انك توفر له مترجم خاص به يحكي الى الاسبانيه. التاقلم في حد ذاته
1: الكلمة
2: بعيد على بعضه بعيد، يعني حتى باش يخرج مش ياخو يعني. لقى مشاكل كبيره في الـ الـ الـ

0: كيف جابهم لعبية من أمريكا اللاتينية.
1: صحيح صحيح. أنا قلت لك نتمنى أن التأقلم تاعو يكون ناجح ويكون سريع حتى يعطي الإضافة.
0: بعد شوية تاني خوري أسامة في اللاعب الجديد للترجي الدونسي وعدد المواضيع التامة ترجي نادي الفريق السياسي وغيرهم وبرشا أخبار أخرى اليوم في ريكاب سبور. رجعين بعد شوية.
2: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land. Du 6 au 9

0: Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM. Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Meseta, les savants tragiques.
1: مازال معكم في ريكاب سبور، نحكيو على المنتدب الجديد في الترجي في انتظار اتمام الامور وان يصبح لاعب رسميا على ذمه الترجي خيسوس كاستيو. وسام الاسم هذا من البيرو، وجهه جديده.
2: وي لا محاله في كره القدم، ذل البلدان الجنسيات كل ما تعني حد شيء، كان تيران هو المهم. مي لو بروفيل انا الحقيقه شفته قبيله، يعني شفت كلك فيديو ان بون بروفيل، معناش منه برشا، يعني لاعب اللي يمكن اللي ما يعرفوش اللي ان بو ستاتيك، اما شنو اللي عنده الفيزيون، يلعب لي باس لونغ، يلعب لي باس،
1: يقرا اللعب
2: يلعب لي باس في الانترفال. اللي الحقيقه يعني عدت لاعبين يعني نشطوا في البطوله التونسيه اللي نعرفوهم نحن، ديما نلوموا على سورتو في البوست هذا اللي كونوا لو سنتينيل مكثريه في بطوله تونس، تلقاه ياخذ من الديفونسور يمد اللي بجنبه ويقف، فهمت يعني في مخه هو يعني ان ديفونسور اكثر منه هو صانع لاعب، خاطر تو الكره العصريه لي سنتينيل شفنا يعني في الكوب دي موند هذا، يعني لي سنتينيل هو ينجم يعطيك الباس الاخرى، هو اللي كي تبدا سوبريسيون تبدا جماعيه تلعب البريسينغ، يعني ينجم يفسخ لك زوج ثلاثه لاعبين بلمسه واحده. لاعب هذا الحقيقه يعني الفيزيون عنده، توج دو بال صحيحه، حاجه مهمه اللي يلعب برشا لي باس لونغ اللي هما تستحقهم في عده مباريات وفي دي سيتوياسيون اللي تبدا الفريق ضاغط ولا تبدا بتلعب ان كونتر رابيد وتلقى وعندك دي جوار رابيد القدام ويطلبوا في لي سباس. هذا حل من الحلول اللي هما لي باس لونغ، اللي اخر واحد خلينا نقوله في الترجي كانت عنده التوش هذه اللي هو غيلان شعلين، غيلان اللي كانت عنده فيزيون كبيره، كانت عنده ترانسفيرسال صحيحه، كان يربحك في برشا وقت باستخلت الكاج. اللاعب هذا حسب ما شفت لي فيديو خلينا نقولوا لو ميم بروفيل نتاع غيدان، اني با رابيد اي كوستو، كما قلت لك يعني يلعب التوش واحده، يلعب انتر ليليني لاي مدرب، وكان يحبذ اللاعبين هذوما. يبقى من بعد كما قال نادر الادابتاسيون نتاعو في سواء في الفريق ولا في البطوله التونسيه اي سورتو في تيرانات نازل.
1: كي باش يجي كاستيو مش يلقى الى جنبه رفيعه، الى جنبه الحاج علي، الى جنبه الاسامي هذه في الترجي. نادر معناها كيفاش نجم تضمن توليفها نتاع وسط الميدان، يعني خدمه مدرب ولا الاداره الفنيه عارفه روحها شنو معناها، انت تو مش تركب في بوزل، معناها كيفاش السؤال هذا كيفاش نجم نلقاو له اجابه.
3: في وسط الميدان لازم دائما يكون عندك 5-6 لاعبين بخصال مختلفه، والاهم انه يكون عندك تقريبا كل شيء، عندك اللاعب التوازن، لاعب الفكاك، لكن في نفس الوقت كما قال لك أسامة تو تفك فقط وتعطيها للمنافس ما عملنا حد شيء. لازم يكون هناك نوعية وجودة فنية محترمة باش قادر على الأقل تفك وتعطي باس، ما قلتش أنا باس 20-30 متر بين الخطوط، الباس العادية، ويكون اللاعبين الخصال الأخرين بخصال مختلفة، لاعب أكثر منه كيف ديرو لايور يمشيوا أكثر للأمام، ثم لاعب اللي يلعب بين لاعب الارتكاز وصانع الألعاب. الترجي مش تلعب ديما 4-3-3 أو 4-2-3-1، يعني لازم يكون عندك ثراء على مستوى الرصيد البشري وتلعب على واجهات عديدة. الحاجة الباهية في اللاعب هذا أنه أنا الموسم أو أخذ مباراة 30 مي كمل وعمل تحضيرات متاعه، ولعب توا يوم 18 جويليا لعب مباراة لعب فيها تقريبا 22 دقيقة، ثم لعب مقابلة كاملة يوم 24 جويلية، يعني الأسبوع الفاضل.

0: الأرض يلعب. دونك لاعب تقريبا جاهز مش يجي يدخل مباشرة يكمل التحضيرات وتقدر أنك تعمل عليه. دونك ما ثم حتى مشكل مش يلقى حاليا. تو هناك ثراء على مستوى الرصيد البشري. نعرف الترجي هناك تغيير كبير، خرج أوكبيلو في وسط الميدان وخرج الطقاء اللي هما تقريبا من أكثر اللاعبين الأساسيين في الترجي. مش يلقى رفيعة اللي يرجع يعني من بعيد وأصبح تقريبا من العناصر الأساسية. مش يلقى حاجة عليه. مش يلقى جبالي
1: وحاج محمود،
0: حاج محمود المنتدب الجديد دونك موجود. هذا ثراء على مستوى الرصيد البشري، وهنا عمل للمدرب أن يلقى التوليفة الأساسية أو ديما حسب المنافس حسب اللعب. مش كما تلعب زادة في الدوري التونسي كما تلعب في الشامبيونز ليج، لأن المسابقات تختلف. نعتقد أنه الترجي على مستوى الرصيد البشري في وسط الميدان أو في القدام مازال يمكن يبحث عن مهاجم صريح. القدام ثم زادة انتداب بالطيب اللي هو يلعب مهاجم وعلى اليسار مع ديارة مش يمشي في الصفقة متاع ريبير واللي تقريبا ماشي في الطريق الصحيح. بشة يلعب يمين ويسار على الأريقة. مش تلقى أبو عالية اللي كان تلقى عاد فيه الترجي ده ومش يخرج لأنه تقريبا الحلول مش تولي متوفرة بالنسبة للترجي. دونك مكوينة مازال لم يباشر مع الفريق وبنسبة كبيرة أنه يبحث عن عرض باش يغادر. في الدفاع تبقى بالنسبة لي أنه يخرجوا لك ثلاثة لاعبين أساسيين بخبرة سنوات طويلة على مستوى الأفريقي وعلى مستوى البطولة المحلية. مخاطرة كبيرة هي تغيير على مستوى الترجي. يخرج لك مرياح ومعه توقاي ومعه بن حميدة. اليوم تلقى روحك العيفي يعني تقريبا وعدعاء ثم فازيليل وليد شاب، لكن على اليسار هذوما تنقسم الخبرة. العيفي شفناه في عدة مباريات بصراحة ما لم يثبت جدارته أن يكون لاعب أساسي. غادي إدراجة مش تلقاه في ثوب جديد أكيد لأنه كأخذ وقته من جانفي اللي تعدل تو مع التحضيرات هذية. إذا كان مش يعمل لك تو 4-5 مباريات وما زال دراجر نتاع جانفي يعني راه فشل في يعني ما عندوش مكان في الترجي.
1: ودراجر مع بن علي
0: طبعا مغادرة داكيتي. ثلاثي حاليا في محور الدفاع شيخاوي جلاسي الخبرة ومع الشيخاوي ومع الصحراوي، ثلاثة مع مشمام، رابع لاعب شاب يلزم تدعيم آخر على مستوى محور الدفاع لأنه راه مختلفة الأمور على مستوى الدفاع. تغييرات كبيرة. وهنا الكلمة الفيصل في الترجي هو أنه شكري الواعد قال كلمة مهمة، قال البيجي مفتوح. يعني ما ثماش مبلغ معين، الترجي عنده سقف مالي اللي ما يجيبش تجاوزه، وبالتالي الجماهير هنا تطالب لك بالنوعية، تطالب لك بالكاليتي، تطالب لك باللاعب اللي يعطيك الإضافة. في انتظار انتهاء مسلسل البليلي ونشوف شنو
1: باش نحكيوا عليه. مسلسل البليلي بالنسبه للخيسوس كاستيو القيمه التسويقيه نتاعو 1.2 مليون يورو، معناها نتصور انه وليه سو كونترا معناها مع الجمعيه نتاعو، دونك يجيك من مبلغ محترم. بالنسبه للترجي الميركاتو نتاعو انه ريبيرو كما قلنا معناها الصفقه اللي مساله وقت وستحسن للترجي الذي تونسي بنسبه كبيره انه مشيت في الجانب الايجابي. ايضا من الملفات المفتوحه لاداره النادي انتداب جناح من اوروبا، وايضا ظهير أيسر. معناها الترجي يعرف اللي راه عنده مشكلة في الشيرة اليسار وعكس أنه مشي تم انتداب مدافع محوري. نعش أنت وسامة مع كونه زيد الترجي ينتدب مدافع محوري واحد آخر، معناها نادري يقول لك هذوما الإفكتيف اللي حاليا توا بين صحراوي وبين شيخاوي وجلاسي معهم شمام اسكندر اللي هو أنجون شوي
2: شوية وي خاطر نادي الروكي حكي لك على بسارعب على عدة وجهات. الاكسبيريونس مهمه سي فريك ابار جلاسي يعني زوز لاعبين جدد على الترجي. شمام النجموش نحكيوا عليه توا خاطر مازال بكري على الطفل، خاطر بورانجان مش تنجكتي انجان سورتو في اللاكس راه نحكيوا يعني بوست مهم يلزم يكون معاك على الاقل تكون انت الفريق في صحه جيده ساعه الفريق والريزلتا ماشيه ومعاك يعني ناس عندهم خبره باش ينجموا يهزوا معاك الحمل خاطر راه باش تبدا من المباريات الاولى. ونحكيوا على الترجي ولا الفرق الكبيره الكل صعيبه سورتو بورانكسيا، لكن حسب رايي كي نحكيوا على البيجي وانا معاه نادر في كلمه اللي قالها شكري الواعر اللي كونه ما فماش ليميت في البيجي. هذا ما يدل اللي راهو سورتو في لي بوست هذوما نتصور اللي فما تدعيم في سورتو في اللاكس. علاش؟ خاطر بعد فما فما في رقب باش تلعب لهم مش نيفو نتاع تونس. مش نحكيو على تاكونيت تونس اللي ماركي لك 5-6 اهداف في الموسم, نحكيو على تشامبيونز ليغ, نحكيو على ريتم. شفنا عمناول اللي صابات اللي صاروا في الترجي, يعني نصور انا الاغلاط اللي صاروا عمناول, يعني من المانك نتاع اللاعبين في سورتو في عده بلايز. خلينا نحكيو على بن حميده تلز باش يلعب في اللاكس عده مرات, كيف كيف اسرت ماما بن علي لعب على اليسار. هذوما الكل نصور انا ترجي والاداره الموجوده تو الفنيه الموجوده نصور عندهم عندهم فكره على التدعيم وين يلزم يكون.
0: لكن سؤالك مهم, كان يجيني رئيس النادي في الترجي وانا مدرب يقول لي في الوضعيه هذه نجيب لك ظهير ايسر او محور دفاع, نقول له جيب لي ظهير ايسر. نقول انا ثلاثه على الاقل, مش نجيب رابع في محور الدفاع وانا ما عنديش ظهير ايسر اللي نعمل عليه عنده الخبره, لانه لعيب في خلال كل الفرص في الترجي يعني ما اقنعش, ما قدرش انه يفك مكان لابن حميده. صحيح, انا ما شاهدناش من اللي جاء
1: معاك ما ربما هو تو معني في ظل فماش برشا شوا هو تو رقم واحد بالنسبه للمدر.
0: وي رقم واحد للضروره او استحقاق
1: استنتاج واضح
0: الاستنتاج للضروره انا ما عندكش ما خير منه.
1: وما ننساوش اللي قنيش يحل من الحلول في الاكسا, معني نجم يكون حل في
0: الحلول. اي شاهدناه شوف
1: نحكي لك تو في الايفكتيف الحالي معني نجم يكون حل, ما ننساوش
0: اي تزيدوا ك صحيح كما قلت انت لاعب بوليفالون ينجم. شاهدناه البارح حتى مع عمناول, حتى مع الكنزاري لما استحق في بعض المباريات مقابله المستير في المستير وغيره ناقص على مستوى التمركز, ماهوش المركز نتاعو, نظلموه. هو لاعب وسط ميدان كيفه كما غيث الوهابي قبله. انك في الترجي تلعب لاعب شاب ومازال ما عندوش تجربه كبيره وتلعبه مش في المركز نتاعو ويتالق, لازم يكون ملاعب يعني بخسار كبيره جدا.
1: وباش نحكيو بعد شويه على موضوع البليلي, زاد نشيروا كونه اداره الترجي اعلنت على تعيين زوز معدين ذهنيين يعزوا الاطار الترجي هذه التونسي اللي موجودين توا حاليا على ذمه المدرب, باش يكونوا نقاو خليل بوزيان ويوسف ارنار, هذوما الاثنين تم بها وسامة تجربة المعدة الثانية. تقنعك معنا عندي توا تبارك الله وليت عندك ديبلوم تخمم في كارير مدرب, ترانو العدد الثاني مهم جدا,
2: مهم جدا جدا. سورتو شوف نرى نحن لعبنا في عصر ذا اللي ما فيهوش الانترنت كما توا, يعني البريسيون اللي موجودة على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي وجنرال. أنا متأكد اللي باش يعطيه الإضافة وفي أي فريق وكان لازم لازم المعدة الذهني يشوف باش تعدى بدي مماغ صعب في وسط الموسم, ماكش باش تعدي موسم كامل وانتي عن بون سانتي في توسكي ريزولتا ولا إصابة متاع لاعبين, خطر المعدة الذهني يدخل حتى في اللي بليسير متاع لاعبين كيفاش يحضرهم نفسانين باش يرجعوا. ولذلك مهم لأي إطار فني وكان وراو شوف ليز اكزامبل برشا السنوات هذوما الكل في الفرق الكلها, يعني نشوفوا فرق مانيش باش نذكر الاسامي, نشوفوا فرق نلقاهم متصدرين البطوله ومن بعد كل موسم اخر الموسم تلقاهم كلاسيك 4 و 5 يعني يمشي معاك باركور كامل نتاع فاز عليه الكل هو الاولاني ولا الثاني ويبدا وتبدا الفريق اون بون سونتي. بعد نشوفوا من بعد 4-5 مباريات في الاياب تصير شوت كبيره في مش في فريق بركه, نحكي لك 3-4 فرق على الاقل في زوز 3 مواسم الاخرى, وهذا مشكل مونتال زاد لازم تكون البريسيون تاع تلعب على البطوله كبيره برشا, لازم يعاونك المعد الذهني كيف اللي راجع من بليسير كيف اللي متعدي باساج جديد ويبدا مثلا خلينا نقولوا بلغه الكرة عكست ولا سواء ديفانسور ولا تاكون, فهمت يعني مهمة جدا الخطة ذي في أي فريق تو.
1: معطيات جينا بخصوص كاستيلو اللاعب البيروفي كونه تقريبا الشرط الجزائي يزم يدفع الترجي باش يخرج من الكلوب نتاعو, وهذا تصور اتفقوا فيه تقريبا نحكي على مبلغ بين 800-900 ألف دولار, معناها الصفقة معناها نحكي على
0: منطقي. تحب تجيب لاعبية في مستوى الشامبيونز ليغ وعنده إمكانيات مثلا الفات انا قلت هذا الترجي هذه 10 و12 لاعب تجيب فيهم الكل ب 5000 ب 5 مليون دولار, جيب 4-5 باهين بنفس المبلغ يعطيوك صحيح. يعطيوك اضافه وشكل واحد عنده ملف كبير لانه دخل على عده لاعبين اجانب, انك تسرح لاعبين وتفسخ العقود راهو اصعب بكثير من الانتداب صحيح. وبالتالي يلزم الوقت الشكري باش يجيب لاعبيه المليون اورو تو مليون ومليون ونص راهو كانك ما قلت شيء, تحب تجيب لاعبيه باهين يلزمك
1: تحط الباقي
0: صحيح باش يعطيوك اضافه يا خويا, جيب 4 يكفي والأموال موجودة وقال شكري بيجي مفتوح دونك كونت الموضة مرايح فقط يقعد على المهاجمين يقعد بالنسبة للترجي حكينا على المراكز الكل حاليا نشوفه في دانو مش يكون موجود بالطيب ينجم يكون الاثنين مهاجم
2: بالطيب بالطيب ما ينجمش يكون كلوار ما ينجمش يكون انت كونت كلوار حسب ما شفت يعني شوف البروفيل والبدن
0: في فريق الموسم اللي فات في رومانيا لعب اكثر
2: شفت الريزم
0: يمكن للضروره لعب جناح
2: هو انا حسب رايي اقرب يكون لاتاكون كان جوار دو كلوار خاطر يزم برشا فنيات ويزم يكون رابيد واللي هو الحقيقه هو في الديزوي متر صناعي انا شفته يعني يماركيتوش وحده لكن من كلوار راه نحكي ديما في مخك راو عندك البلايلي كان يلعب في البلاصه هذيك يعني كومباريزون بستاب قديمه وذاك علاش الترجي ديما تلقى صعوبه في سورتو في رقم 9 علاش ديما خاطر في مخاخهم مايكل رامو اعطيني مخير فهمت ولذلك انا نتصور يكون اقرب النمر 9 كان جوار دو كولوار
1: نرجع بعد شويه مازال نحكيوا على الترجي مازال نادي افريقي مازال سي اس اس راجعين بعد شويه
3: ما تفوتش بيتش بارتي نتاع العام سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمه دي جي بارادوكس البلجيكي و12 دي جي موجا وحده من 31 جويليا ل 2 اوت سانشاين جربا اوف باش تحفل للحجز ادخلوا على الابلكاسيون ايجا برعايه جامب بارك وموزايك اف ام
1: مازلنا مواصلين معكم في ريكاب سبور ونواصل الحديث على الترجي. سؤال يقول لك هل نجح الترجي في انهاء جدل ملف البليلي وضم اللاعب لموسم واحد بعد المسلسل كله وبعد القصه كله؟ اكيد ندرك في البحر وتسمع في الاخبار الكل. فينالمون نجح الترجي معناها باش بخلال الراول الاختبار الطبي اللي تعمل على الملاعب راه بدل كل المعطيات وجاء توصيه من اللجنه الطبيه اللي تبع الترجي التونسي قالت كونه راو الملاعب معناها ما نجمش تعمل له كونترا اكثر من عامين معناها عام ما تزيدش وراو بدنين يلزموا بريباراسيون تاع شهرين وما تنجمش معناها تمشي مع اكثر من هكا. هذاك العرض اللي تطرحه على اللاعبي ووافق كونه معناها دابا ما يوفى يستوفي العقوبه يتصح الكونترا ويبدا مع الترجي الذي التونسي. هذه المعطيات الاخيره واللاعب اتفق في انتظار تفعيل الاتفاق رسميا والترجي بيشعلن على ضم البليبي لموسم واحد.
0: اللي قاعد صاير منطقي ولو انه انا الترجي تمنيت انه بعد البلاغ اللي هبطته تسكت هذا الملف وتتلهى بحاجة أخرى لأنه ده ما ثم حتى جارانتي أنك مش تلقى بليلي قبل الإصابة. ده نحكيه على 34 سنة نحكيه على أربطة متقاطعة مع لاعب معروف أنه لا يحبذ التحضيرات البدنية وهذا ما وش أنا قلته. هذا الموسم الفارط الموسم اللي قبله جاء قبل حتى 10 أيام دخل في المجموعة ولعب سوبر قبلها مع ريجي كامب مع شو اسمه كارتوزو
1: كارتوزو
0: الترجي يعني وسع باله برشا مع البليلي مع كارتوزو في طبرقة أنا كنت موجود مع اتحاد العاصمة ولده معه في التربص شنو ولده معه في التربص ولد لاعب في التربص ما يقولوا مدابير كل جيبوا ولده كل واحد يحب يجيب اللي يحب رجعنا لهش تولد اللموش
1: نعمل اللموش
0: هذا هو في التحضيرات مع شو اسمه كارتوزو أنا موجود مش يحكيوا لي أنا شفته سلمت عليه ولده بحذاه
1: في نفس مقر الإقامة في نفس
0: قلت لك بحذاه ولده في الفندق في نفس المقام بحذاه جنبه معاه في معسكر شنو هذا انضباط شنو ما الوقت مذيع حب يجيب ولده ايش مش تقول له بعد ولا توقع يحب يجيب خوه ما زلت نجم تكلم وانت
1: طولي
0: ما نجم تكلم يعني الترجي دل البليلي لين ما عادش عملنا معاه حلول الأرض والسماء وتسيبني وتمشي للجزائر وتتفاوض وقت جاعتك مشيت حاجة البين والترجي في الأخر أم لا شروطي بينسوه لاعب 34 سنة تمنع لك عقد بسنتين أنا وانت عامل لي قمون كروزي انت تو هذا اللي خسرته هذا الكل في أهم مرحلة من الموسم الأواية تحذيرات بدنية الإصابة متاعه عمناه من أكتوبر التو ما رجعش في بالك لاعب آخر لو كان جاء عمل جدي على مستوى التحضيرات البدنية فراه في مية رجعها ما رجعش ما شفناهاش وتزيد تخسر المفروض لاعب راجع من ليغامون كروزي يبدا يستنى بالدقيقه والدرج وقتاش تبدا التحضيرات البدنيه، لانه كان يعمل تحضيرات بدنيه بستة اسابيع، ما هو عنده 8 شهور ما يلعبش ويرجع من اللي قامو كروزي ينسى موضوع الاصابه ونفتحوا ملف جديد. هل انك مش تلقى نفس بليلي الموسم الفارد؟ ليس بالامر الهين وما هيش حاجه مضمونه، وبالتالي الترجي حسنا فعل. وهذا نحكيه اذا كان باش تعرف قديش قلت الجوده الفنيه نتاع اللاعبين، اذا كان العقوبه نتاعو تحت، لانه حاليا العقوبه نتاعو سنه. المعلومه اللي عندنا يوم 6 اوت يمكن
1: ماهيش كونفيرمي 6 اوت،
0: لكن ماهيش كونفيرمي تدخل ما تلقى حد شيء. يعني انت تو مازلت لا وقعت لا التحق بالتمارين، وبالله الملاعبيه هذه حكايه كل واحد يعمل لي فيديو هاو طالع في دروج هاو ولده شدد دراشنو هاو يصور لي في دراشنو ويعبط لي يعني قاعد نعمل تحضيرات بدنيه. يزيه ويهديكم ربي، ثم تحضيرات بدنيه كان مع النادي مع المجموعه ومع المعد البدني. هذا كي تبدا وحدك انت تتحكم في نفسك، كي تبدا تتدرب مع المجموعه ثم كوره وثم منافسه.
1: ما خير من بلاش نادر مو على الاقل يشد الفورمه شويه.
0: لا خير من بلاش لا يشد في الفورمه.
1: ملاك الكسكسي
0: وانت شكون قال لك اللي عامل دراج من زمان عمل لك الفيديو وعمل غطسه في الماء؟
1: ثم دي جوار بروفيسيونيل، ثم دي جوار باش ما نعموش نادر
0: ثم ملاعبيه. ما قلتش لا. شوف انا نقول لك حاجه، هو الملاعبيه كي يكملوا البطوله المفروض هو ماكسيموم الراحه السلبيه 10 ايام ما يعمل شيء. برا يا سيدي 10 ايام 10 ايام حتى جمعتين لا، وفيهم يبدا وحده بسكليت فيلو يعوم يتحرك، بعد يبدا في الصاله يبدا يعمل حاجه، بعد ثم برنامج يعطيه له المعد البدني نتاعو تحضيري يعمله وحده ويبعث العمل نتاعو باش كي يدخل مع المجموعه ثم عمل تحضير بدني عام ترافاي دونديرونس، هذاك الطاقه الهوائيه باش نجمو نتجاوزوها ونبداو نبنيو من جديد. احنا ملاعبيه في تونس بداو من 14 ماي، إذا كان عملت أكثر من 3 أسابيع راحة أو شهر راحة يلزمك تبدأ أزيرو، فما بالك بلاعب راجع من إصابة في الأربطة المتقاطعة وهو بطبيعته لاعب فنيان فينو ما يحبش المجهود البدني وتحبني أن نعمى عقد بطويل المدى تركه حدود الله. وبرافو للترجي اللي وسع باله مع البليلي.
1: أسامة عندك تعليق؟
2: لا لا
1: هذا نذكر انه الترجي اللي اتفق كما قلنا وتبعتوا الخبر معنا البارح لموزايك بكل تفاصيله، ونستنوا اذا كان ثمة تطورات اخرى والا الترجي يغلق الملف والبليلي يمشي يدرب مع المجموعه في انتظار العقوبه نتاعو وقتاش تنتهي ويستأنف رسميا النشاط نتاعو. بعد شوي نحكيوا على النادي الافريقي. ريكاب سبور، ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 من 6 ل 7 العشيه. نادي الافريقي اللي وصل طرابلس عند رام البارح كانت اول مباراه وديه ضد النجم الخميري، فوز عريض 10-0. هو ثابت والاكيد وهذا معناه واضح كونه المستوى الفني بعيد على بعضه، لكن اللي شفناه في الماتش هذا كانت فرصه للمدرب الكنزاري اللي مازال كيخذ المجموعه، عمل 3 اشواط كل شوط دام 30 دقيقه، عمل تقريبا 3 تشكيلات، تم التوزيع نقول النشاط على الملعبيه. يمكن سيدو خان اللاعب الوحيد اللي مشاركش في المباراه هذه بحكم الاجهاد والارهاق، والملاعب يحب معناها ما يتسلوش دي كومبليكاسيون لانه عمل برشا مجهود بدني في الفتره الاخيره، سينو المدرب جرب كل الملاعبيه. البارح ايضا الماتش هذا شد كونه حمزه المنصري المهاجم اللي راجع من اعاره من متلوي سجل 5 اهداف، وايضا كيف صدق قديدة سجل 2 اهداف، ايضا اصرار في سجل مضربة جزاء تياغو كيف سجل، بلال ايت مالك سجل. كما قلت المدرب جرب عديد الحلول، اعطى فرصة للحراس 3 اللي عنده في ستاج، كل الملاعبين كل خذ تونجو في النادي الافريقي. اليوم يقول لك النادي الافريقي اللي يبحث على مهاجم ومتفق مع تيديو سانكانغ الكامروني، ولكن زادا قديدة انا يقول لك زادا نجم نكون متعاول عليها، المنصري يقول لك نجم متعاول عليها، وصحيح ماهوش منافس اسامه باش نجم تقيم به لاعب، اما لكن ورا اللي هو راه معناها راني موجود عشان شنو المساج اللي حاب يوصلوا للاعبيه ويستغلوا الفرصه باش يقنعوا الكنزاري.
2: شوف اولا ساعه مهمه اللاعبين باش يكونوا في احسن حالاتهم في المباريات سواء الوديه ولا في البطوله ولا في اي ايفينمون، بقى بعد حاجة البيه اللي كونه كما قلت يعني ماهر عطا التونجو للناس كل بيانسور في البريباراسيون مدرب جديد أي لاعب ماذا به يوري أحسن ما عنده باش يقنع المدرب وهذا مهم. حاجة أخرى مهمة اللي نعرفه ماهر كانزاري منذ بدايته في عالم التدريب يعني كان ديما من أكثر المدربين اللي يعطي شانس للاعبين، سواء شبان سواء اللي تلقاه مثلا مخداش حظه مع مع مع فريق ولا مع مدرب قبله. هذه حاجة مهمة يعني، كتشوف كتشوف الريزولتا بون كما قلت يعني فريق متواضع، لكن لكن تشوف اللي خلينا نقوله لاعبين الهجوميين كل سجلوا، هذه حاجة مهمة سواء للاعبين بيدهم ولا للمدرب. يبقى بعد ما زالت خدمة ما زالوا سورتو ليزانترينمون، أنا بان نعرف ماهر خلينا نقوله شوية كان مش برشا، اللي كونه حتى في التدريبات يعني ياخذهم بعين الاعتبار، ولذلك مش كان مباريات الودية بركة، حتى في الانترينمون يلزم كل يوم كل يوم طاب تترينا كأنك جاي تستي. أداء المهم حسب رأينا اللي يلزمه يصير مع اللاعبين، خلينا نقوله سورتو اللي مخذاو الشانس عم ناول ولا وت عم ناول، وإلا اللي جان اللي طلعوا كل سيانس دانترينمون راي احسبوا تيست. ومن بعد بيان سور ما نتصورش أنا ماهر ولا أي مدرب وكان مش يلقى لاعب مهم ولا لاعب شي يقدم له الإضافة وما يشاركوش، ولذلك بان بون سيني اللي موجود تو اللي صاير تو في ستاج، لكن ما زالت بريباراسيون ما زالت الخدمه. وديما نقول ونعاود سورتو مع ماهر راهو سيونس دونترينمون كانها ماتش اميكال، اعطي 100% من اللي عندك كل سيونس دونترينمون. وبيان سور من بعد نتصور كما قلت لك لا ماهر ولا غير ماهر فما لاعب باش يعاون وباش يظلموا ولا ما يلعبوش.
1: ايضا زاد معنيا من الملعبيه اللي عجبوا المدرب الان كونتي اللي ما لقاش برشا حظ عم ناول في الفريق، بسردون الفريق يلعب على البطوله عم ناول ما تجمش يعطيه فرصه. بنزرتي كان اقتنع بيه عجبه. سيد وخان ومسميري معنيا نتاع اكبسوا رواحكم في المجموعه لانه فما برشا دي جوار في البوست هذيا. مريان تاتياغو زاد كيف لو جون عجبه، وايضا عطى برشا حلول، عطى فرصه كما قلت الملاعبين اللي زاد الكوش اللي موجودين لي جون في النادي الافريقي كيما شوشان وكيما بلعبيه اخرين موجودين عمر عبد الحق. نادر بالنسبه ليك ساده قديده مازلت عند كلمتك انه ينجم يفك بلاصته وينجم يكون معاود شوات، بالرغم اللي تاديسن كينج جاي في الثنيه، وايضا حمزه المنصري اللي زاد كان في بري ما اقنعش البنزرتي عم ناول خرج بري المتلوي ورجع.
0: انا وقت حكيت على قديده حكيت على قديده اللي كان في الملعب التونسي، لاعب مهاجم بخصال محترمه جدا، يقلق المدافعين يطلب الكره في المساحات. جاء الافريقي في شهر جانفي، ما شاهدنا انه ما قدرش انه يفتك مكان كاساسي نظرا لوجود شواط هدف البطوله ومن افضل اللاعبين في الافريقي، كان يدخل دائما ويحاول انه يعطي الاضافه وكان حاسم في بعض المباريات. حاليا اجواء جديده، هو الاشكال الكبير في النادي الافريقي. انا خايف على النادي الافريقي هذا الموسم بصراحه، لانه غياب الاستقرار على مستوى الرصيد البشري وعلى مستوى الاطار الفني، وهذا قل وندر ان يحدث في نادي وهو فايز بالبطوله، لانه الاهداف تتغير. انا اليوم كان جاء عندي فوز البنزرتي وخرج لي يمكن لاعب فقط وزد دعمت الفريق بزوج ثلاثه لاعبين اخرين يعطيه الاضافه، وقت الرصيد البشري على ذمة المدرب يكون أكثر قوة أكثر فاريتي فيها برشا ثراء، نجم نعاود نطالب المدرب ببطولة جديدة وبدور ثاني دوري مجموعات وندخل النادي الأفريقي كان بعيد على تشامبيونز ليج السنوات الأخيرة. تو حاليا أنت غيرت المدرب، غيرت خمسة لاعبين من أهم اللاعبين، يعني ماهر الكنزاري ما تجمش تطبق عليه تقول له لا احنا هزينا بطولة عم ناول، يزمك تو تهز لي بطولة ما أخرى ويزمك تعمل لي نتائج في الشامبيونز ليج.
1: ما لكنه مدرب تتويجات معناه ما جبش نابورت كي معناه.
0: اوكي تتويجات المدرب بشكون يعملهم؟ انا معاك انه اختيار ماهر الكنزاري افضل اختيار على المستوى المحلي للنادي الافريقي، وبصراحة اعتبره اختيار صعب في السوق المحلية. ماهر الكنزاري من المدربين الممتازين، ما زالك يلعب مع الترجي في الشامبيونز ليج، يعرف المستوى العالي، يعرف المسابقات الإفريقية، كان في الضغط الكبير مع الترجي يلقاه في الإفريقي لم يتغير عليه شيء، لكن مش يلقى فريق جديد، المدرب جديد واللاعبين جدد. إذا بتعش معناها مش حكينا على ثلاثة من أربعة في الترجي خرجوا، نفس الشيء خرجوا ثلاثة لاعبين أساسيين. ما زال النادي الإفريقي كيتعود على غياب علي يوسف في جانفي وهي مجازفة كبيرة ونجح فيها الافريقي وتألق الشريفي وخلق ثنائي مع بن عبده معاهم السهيلي، هالثلاثه هذوما يخرجوا مش تعوضهم بمرياح اوكي لاعب خبره بوعبيد تو
1: شكون كسر المحرسي
0: بوعبيد سامحني لاعب متوسط ماهوش الشريفي ماهوش بن عبده الكوره ما فيهاش مجامله. هاللي صار السهيلي ده 11 المساهمة تهديفية 8 أهداف وثلاثة تمريرات وثلاثة تمريرات حاسمة، يعني ثمانية تمريرات حاسمة وثلاثة أهداف. بالعكس راهو نحكيو على مدافع مهاجم أنه يخرجوا لك اللاعبين هذوما. شفت علاش كي تقول لي أنت معايا سي عبد الوهاب وقتها بعد في شهر جوان ويقول لي راهو متفاهمين مع الزمزمي ومع السهيلي مع... يا ودي يوم 14 ماي أنت كملت البطولة عندك مدرب مدرب وقتاش غادر تقريبا 15 جويلي هاك ولا بعد شهرين شقال تعمل انت شهرين
1: بثما ظروف تفرض على الاداره وفما جانب مالي معناها كان اقوى من النادي الافريقي
0: وبرشا ما تلومش المدرب
1: باهي
0: لحظه كملت عاد انت جاوبني ما تلومش المدرب انه غادر. انا عندي مدرب هز لي لقب كملت 14 ماي ماكسيموم 31 ماي في ظرف اسبوعين هو اول واحد نعطيه مستحقاته ونجدد معاه باش نضمن المدرب نتاعي لانه احد عوامل النجاح الاستقرار الفني.
2: لوكا فوزي بن زرتي لوكا سي فوزي ما تنجمش شنو نقول لك عليه حتى كان عاودت معه هو في العقد في اي عقد وانت مدرب خلص دي سالير تخرج المونطون
0: اللي جاي اي
2: سنه
0: عملت اللي عليه
2: فهمك اما خير انت تو تجيك من اول موسم توريت عمناول مثلا صارت نفس الشيء ونفس الاشكال عمناول في الوقت هذا وقت اللي مكان المدرب
0: لا انت نحيته ساحلي
2: لا نحكي لك على الوقت
0: أيه في البارازي
2: لكن لو كان مثلا سي فوزي راه قال كلمه مهمه جدا بعد قال راه الكونترا كبير مغري وراه باش نضمن مستقبل ولادي يعني اللي نحكيه في حاجه اخرى ما عادش نحكيه على ولذلك حتى كان عملت معاه انت كونترا راه باش يعطيك دو سالير وباش يخرج على روح
0: انا معاه
2: انا كان لو كان سي فوزي
0: انا كنادي خليه فوزي بن زرتي اي مدرب ينجم يعطيك زوج رواتب ثلاثه رواتب بالبند الفسخي ويغادر وقتاش انت تنحي المسؤوليه عليك كاداره انك تكون المدرب مرتبط بعقد اما انك هو بدا التحذيرات وعنده اكثر من ثلاثه اسابيع في التحذيرات ومن دون عقد
2: هو مدوله الكونترا واسمع سي فوزي تعرفوا انت راه فما الكوتيم كونترا مورال يقول لك وسيبا وبالكلمه وكذا
0: تو الاحتراف تو الثقه في الوثيقه
2: حتى كان مشى مش قضيه
0: ما وقعش عقد نتاعك
2: سلام عليكم باش تعطيه قداش يخلصوا 70000 50000 70000 80000 دينار بس تعطيك يعطيك دو سالير 160000 دينار
0: وقال لك مش انت الفريق يتباع في الملاعبيه حاشا بالفلوس
2: نحكي على 160000 دينار
0: انا كاداره المحب نتاعي ما ينجمش يلومني كيف انا جددت عقد المدرب المتوج معايا ومن بعد هو غادر ما ينجمش يلومني خرج لك الزمزمي خرج لك شواط هداف الفريق
2: طبعا
0: هذوما مش انت مش تبدلهم بالسهل يعني ماهر الكنزاري عنده مهمه صعبه جدا رغم قيمه اللي جايين أن تقول لي زدام جبته في الوسط لكن أنت مثلا لاعب ارتكاز محوري زنزمي كان لاعب ارتكاز أمام المدافعين أعطاه أكثر برشا استقرار للفريق شكون مشي ولي تو
1: سيدوخان
0: إذا كان أقنع ماهر الكنزاري في ذلك المركز أنا يقنعني ومن السنة الفاتت تمنيت أنه يلعب لاعب ارتكاز محوري لكن خمسة لاعبين بهذه القيمة ثلاثة في الدفاع لاعب الارتكاز المحوري
2: نفس
0: والمهاجم الهداف يخرجوا واحد برك خرج غصبا عنك معناها يعني بالبند التسريحي اللي هو شواط انا ما نجمش نلومك شواط بند التسريحي 200000 دولار كان في النجم انت خذيته دفعتهم حطيت 600 فوتلوا وفكهولك انا ما نلومكش كاداره الافريقي
1: كنت
0: الاخرين كنت تنجم على الاقل خرج لك الشريفي تستحفظ على بن عبده
2: ما تنجمش
0: السهيلي تجدد معاه منظومه
2: ما تنجم هذه مشكل شوف مشكل فرق في سورتو في التتويجات اللي تكون قيمه تسويقيه مثلا خلينا نقوله في 200 300 الف دولار ومن بعد تهز تيتر وتعدي موسم ممتاز راهو ساعات تصعب النيغوسياسيون انا راني مش نبرر لكن ساعات تصعب النيغوسياسيون وينجم يكون اللاعب بيدو خاطر شوف راهو اول موسم ما كانش السهيلي هو الاساسي كان نتذكر كان بن علي ولذلك علاش قلت لك انا ساعات الظروف تخلي اللاعب بيدو بعد سرتاناج يقول لك انا فرصتي باش نمشي من النظم المستقبلي وكذا. فهمت نادر بارفوا تتغير لي زوبجيكتيف سواء نتاع الفريق نتاع نتاع الاداره حتى نتاع اللاعب. اللاعب كي يقول لك انا عديت موسم باهي لي ستات هذوما يعني جاوا في صفي باش نمشي نظم المستقبلي. فهمت لقيت اوفر في الخليج كذا في عمر نحكيو 30 31 ما عادش باش تجيك. وانت حتى كفريق ما نجمش انا نكون اليوم عمرك 30 سنه نعطيك مثلا 25000 ولا 30000 دينار في الشهر على موسم اوكي عملت لي 11 باس باش تجي تطلب مني مش نحكي راهو نحكي جينيرال باش نجي ندوبلي لك السالير. زاد كيف كيف يقول لك عندي فيسير وفما موين داج وعندي مثلا بن علي موجود وعندي كذا يمكن مش نلقى في تبريرات. لكن انا ديما نبرر للاعب راه اللاعب كي يخلط 30 سنه انا ماذا بيا يضمن المستقبل.
0: اما كلمه على المباريات الوديه اللي حكيت عليها انت ما عندها حتى معنى خصوصا المباريات الوديه هذه الاولانيه هذه ضد عين ذاتك تقول شي مقابله
1: ما هيش تطبيقاسيون
0: معناها
2: ولا بزاف باش تقول تطبيقاسيون اقوى ساعه
0: اي المنصه مشى عمناول في اعاده ويلعب بعض المباريات سجل في مسابقه الكاس. لكن تو باش تلعب في النادي الافريقي راهو اجواء اخرى ونجم يعاود يرجع اعاده المدربين في فتره التحضيرات. عندك على الاقل ثلاثه مباريات الوديه الاولى تقريبا يشرك كل اللاعبين باش يوزع دقائق اللعب على كل اللاعبين باش ياخذ فكر عليهم الكل باش من بعد النجم يعمل الاختيارات نتاعو. من رابع خمس مباريات وديه ثلاثه الاخرانيين اربعه الاخرانيين قبل انطلاق الموسم تقريبا يبدا يمشي لل 70 دقيقه ل 80 دقيقه وين يحط الفريق الاساسي نتاعو. دونك هذا الكل ما يعني حتى شيء التالق خصوصا في ثلاث مباريات الوديه الاولى. خوفي على الافريقي خمسه لاعبين اساسيين بقيمه فنيه محترمه جدا مع تغيير مدرب في فتره التحضيرات ينجم يأثر على الشيء اللي شفناه اللي عمل السنة الفاتة من مردود نتاع الافريقي.
1: بعد شوية راجعين.
4: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au

0: Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM. Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les avantages.
1: زنا معكم في ريكاب سبور نحكيو زاد على النادي هذا السفيقسي اللي وصل التحضيرات نتاعو النادي السفيقسي اللي لحب نتاعو يتسارع على الميركاتو وخاصه غياب المهاجم راس الحربه بعد خروج بن علي. شفنا زاد كيف كيف النادي السفيقسي لعب ماتش ودي ضد اتحاد كارتاج فاز 3-0. شفنا اهداف لأوكبيلي لمؤمن الرحماني. اليوم نادر نقوله ميركاتو سي اس اس ايضا يعتبر منقوص بالرغم من قدوم عبد السلام الحلاوي الحارس مؤمن الرحماني. جاء غايث الصغير من النادي الافريقي بعد نهاية عقده فسخ عقد عمار تيفور. جمال متيابا متخوفين حبي سي اس اس كونه غادر لكنه موجود ويدرب مع المجموعه. ثم الاوغندي ريان فيجو كيف كيف ينجم يصح مع سي اس اس. ايضا اتصالات بلو اي تراي اللي معناها الصفقه معقده شويه الحقيقه ان سي اس اس يحب يخدم لاعبي ليبر لكن الملاعبي منزل على ذمه جمعيته ثم امور ماليه والملاعب يرحب كونه يرجع لتونس. في هذا الكل اين المهاجم؟ هل ترى الميركاتو سي اس اس ماشي في اثنين صحيح ولا حسب رايك؟
2: النادي السفيقسي حاليا تحسه فريق واقعي. النادي السفيقسي بعد رفع منع الانتداب بشتى الطرق وبمجهودات كبيره جدا اول شيء نبلت للهيئه التسييريه التي اصبحت هيئه منتخبه والتي قامت قعدت تقريبا 15 شهر هيئه تسييريه وقامت بعمل كبير. النادي السفيقسي غير قادر انه ينتدب لاعبين من نواديهم. شفت الترجي تبي تحكي على اللاعب تاع البيرو 900,000 دولار مليون دولار تفضل هذا نتاعك وهات الملاعبي. النادي السفيقسي والانديه التونسيه الكل تقريبا دون استثناء غير قادره على فعل هذا. كلهم يلوج في لاعبين نهايه عقد واللاعب نهايه عقد كان جاء متالق وبارز وعنده نسق المباريات وهكا المثل التونسي الشعبي ما حبيتش نقوله يسيبوه ما يسيبوهش. دونك الناس كل تحاول بشوية ذكاء بملاعبي عنده إمكانيات ما عندوش برشا دقائق لعب خلينا نجيبوه نعاود نعطيوه فرصة كذا يحاولوا يلقاو حلو. نادي صفاقس شنو عمل؟ ما عندوش مشكلة على مستوى الدفاع. أول حاجة باهية في النادي صفاقسي هي من الكوكي مخرج من محمد الكوكي خذا نبيل الكوكي لكن نبيل الكوكي بثوب جديد بنبيل الكوكي اللي فاز بالدوري الجزائري بنبيل الكوكي العامل وربع نهائي انهزم ضد سان داونز مع بالوزداد الموسم اللي قبل الفارق في الشامبيونز ليج بنبيل الكوكي اللي عمل مستوى متميز مع النصر البورسعيدي في الكاف وكذلك في كأس مصر وحتى في الدوري العرب في مرحلة التتويج. دونك نبيل الكوكي اكتسب من الخبرة ومن المسابقات الأفريقية الشيء يخوله أنه يرجع النادي الصفاقسي ب ستاندينغ إيغ. والتأكد من تو نقول لك أنا لا عندي فكرة عليهم لا النادي الصفاقسي سوف يحافظ على رسم التكتيك 3-5-2 لأنه نعرف أن نبيل الكوكي ذكي جدا.
1: ما شفتش شنو باش لعب ماتش الاخرين يعطيك تشكيلة يعطيك تشكيلة لعب ضد اتحاد كارتاج اللي بديت بعد الحقيقة ما نعرفش الماتش اما قالول معلول والدربيلي في اللاكس ونديكو مثلوثي بكار حسن مدو العبسي محمد غايث الصغير ودوز اتاكوم ومن رحميني وقبيلي التروسنك دول
2: وحتى كان لعب 4-2 او 4-3-3 راهو مش هيرجع على 3-5-2 لانه الرصيد البشري واللي عمله محمد الكوكي السنه الفارطه اللي عمل عمل كبير صحيح. في النادي الصفاقسي رغم محدوديه الرصيد البشري ونعرف الكلام هذا ما يعجبش احباء النادي الصفاقسي لكن راهو الرصيد البشري السنه الفارطه كان محدود كما وكيفا بوجود معلول توظيفه كلاعب ظهير ايسر متقدم افضل طريقه هي 3-5-2. دونك نبيل الكوكي مش حاول يبني على خدمه محمد الكوكي مع تدعيم حتى يكون عنده ثراء على مستوى الرصيد البشري لانه عنده مسابقه الكاف افريقيه ومطالب بنتائج افضل من السنه الماضيه. لما تشوف ان تسفيرس على مستوى الدفاع ما عندكش المشكل في المحور عندك 4 لاعبين بلاش صغار عندك بكار وعندك المثلوثي وكيفين وحبشيه الذي اصبح من الركائز وهو لاعب شاب وبخلاف عبد السلام عقيد وغيره من الصغار على اليمين دربيلي مهذبي على اليسار معلول واكتفي بذلك. في الوسط حسام مادو خرج تيفور اللي كان معاه
1: جاء حكيم موتيبي
2: السنة الفارطة النادي الصفاقسي يموت ويعيش في حسام مادو ترابلسي وموتيبا
1: والسكوحي
2: والسكوحي بديل لهم السكوحي خرج دونك يزمك تعوض الثلاثي هذا قعد ويمكن يخرج موتيبا التدعيم بغيث صغير حاجة ممتازة جدا وأنا عندي ثقة في إمكانيات هذا اللاعب لأنه مهارات فنية محترفة جدا اللاعب الشاب الوحيد اللي قادر أنه يكون يعطي ينجم يدخل أثناء اللعب هو العبسي يمكن في وسط الميدان كل لاعبين الشبان اللي تابعتهم في النادي الصفاقسي راهم مستواهم لا يرتقي ولا يليق بمدرسة في التكوين اسمها النادي الصفاقسي العايدي وشعبان وسميهم الكل شفتهم السنة الفارطة لاعبين متوسطين ويمشيوا إعارة أفضل دونك النادي الصفاقسي مع لاعب حكيم لاعب أوغندي حكيم موتي بي لاعب ذو مهارات فنية ممتازة لكن وجود الأجانب النجم ما يخليش أساسي دونك النادي الصفاقسي مع غيث صغير يلزم على الأقل لاعب آخر تونسي في وسط الميدان حتى يصبح عنده تقريبا 5 لاعبين اللي تنجم تلعب 3 و2 على البنك ما عندك الحلول
1: فكروا في الترايهم
2: ها مثلا الحل وضع النادي الصفاقسي شفتوش انت دب جناح ما انت دب حتى جناح لأنه لن يلعب بخطة تعتمد على الأجنحة في حين يبعث على المهاجم انت دب مؤمن الرحماني علاش لأنه في الدرجة الجنسيس يلعب 3-5 سنين اللي كان يلعب يا أما مع ستانلي أوغو وإلا مع نشوتي كمهاجم ثاني وتألق وقضى موسم ممتاز لكن الرحماني تقريبا نفس خصال بالوافي رغم أنه مهاري أكثر منه الزوز السرعة يلزم مهاجم محطة والنادي الصفاقسي يعتبر أقل فريق تونسي حاليا غادره سلم في ملاعبيته لكن هو سلم في بن علي بمبلغ 1.2 مليون أورو مبلغ ممتاز جدا وسوق لاعب باش ينجم يرفع من على الانتداب ويعيش الفريق ويخلص في بالك النادي الصفاقسي قبل ما يخرج بن علي منذ شهر جانفي ولا لاعب ولا مدرب خذ راتب شهري وما سمعناش بها الحكاية والناس كل تدرب والفريق كمل الموسم كأحلى ما يكون
1: هذا يحسب للإدارة وللعبية اللي صبروا
2: بيع لاعب مش يعيش به الناس الكل لكن يلزموا لاعب بنفس خصال بن علي مهاجم محطة بن علي عم ناول الهدف الثاني في البطولة وحتى لا أتناقض مع نفسي مثل ما حكيت على قيمة شوار في الأفريقي قيمة بن علي قيمة كبيرة فما أقبلي لكن أجنبي خصال متاعه مش نفس بن علي تو النادي الصفاقسي يبحث عن مهاجم باش يكون يكون ثنائي مع بلوافي أو الرحماني وبهذه الطريقة يصبح الرصيد البشري أفضل ثراء كما وكيفا لنبيل كوكي باش يقدم نتائج أفضل هذا اللي تمنيته للنادي الأفريقي وعبد السلام الحلاوي كان تتذكر في آخر الموسم أنا قلت أنا رأوا النادي الصفاقسي في حاجة إلى حارس مرمى مع دحمان
1: قالوا الرقم دولة
2: قالوا يشكر على كل ما فعله غير قادر على حتى أن يكون حارس ثاني في النادي الصفاقسي
1: ثم محمد علي جمعية ثم محمد علي جمعية للجون
2: أي جون مديام جال الحلاوي حارس خبرة ويعرف أنه أمامه حارس منتخب دحمان يعني الحلاوي عارف أنه جاي للمنافسة مع دحمان في ثوب حارس ثاني وأعتبره انتداب ذكي وبالتالي رصيد بشري نعتبره حاليا محترم جدا للنادي الصفاقسي
1: ديك صحة نادر شكرا ليك نشكر أسامة السلامي على الحضور معنا اليوم ديك صحة أسام شكرا ليك شكرا الخالد كيف الوسيم بعد شوية يجيكم مراد الدريدي في الأخبار أقول لكم في الأمام باي باي
3: انت على الموتور طاير تحس بالحرية شوك وحدة كل شيء يتكسر الموتور بدنك الحم وعظم سيس روحك في الطريق راهو ما يرحمش المرصد الوطني لسلامة المرور
4: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل ل3 سنين في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
6: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين إثر حادث تمثل في انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات نقل المسافرين. وأفادت الشركة في بلاغ أصدرته مساء يوم السبت أن الحادث جد بين محطتي الشرف والبغدادي وذلك على الساعة 4:25 دقيقة من مساء يوم السبت وأدى إلى توقف حركة القطارات على هذا الجزء من الخط. وأكدت الشركة أن مصالحها الفنية تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الأضرار واستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط في أقرب الأجل. رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد في تصريح لموزايك اليوم السبت استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم النقص المسجل في الانتاج الوطني بنسبة 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تمت برمجة توفير انتاج ب 16,000 طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في مستوى الانتاج إلى غاية شهر ديسمبر 2026.
7: بالنسبة لتجارة الدواجن بالفترة هذه استقرار موجود رغم نقص الإنتاج الوطني 16,000 طن بالإحصائيات الموجودة تم 50% نفوق مازال ما عندناش حتى رقم مازال ما عندناش حتى رقم خسائر موجودة بقت عندنا 50% قاعدين نوزعوا فيها كما ينبغي على الناس كلها وما تماش إقبال كبير برشا يعني باش يبقى الاستقرار وإحنا توا كغرفة قاعدين منظورين باش نفهموا الدجاج يبقى 8500 مبدئيا خاطر عندنا جلسة نهار اثنين إن شاء الله باش نشوفوا نحلوا بعض المشاكل فيها مع السيد الوزير كله الموضوع راي توقيتان احنا منظم ياسر لما نأتوا بعض حاجات هي القطاع دي فيها ثلاث تدخلات هو المنتج ومزود وتاجر تفصيل خطر ثم تقول فلاح يقول كلام نشي أنا خاسر والبطوار يقول لك أنا خاسر ما تحينت الأسعار هذية عندها برشة رئيسة نقضوا في طاولة متحسكوا فيها كما البيض ذلك شذا توجيعان شو ولا قديش هم يبيعوا بمشتر الحق اللي يبيعوا فيها ب 150-140 كعب كعظم وقت اللي هي كعب كعظم تتكلم 200-212 مليم مش معقول احنا جبنا بروسيدير تاع خدمة بكش نخدمه فلاح ما يكون ياخذ هامش ربح 20 حتى الكذا والمزود ما ياخذ حتى 10 ولا 15% وتجد تفصيل طبيعة حال ما مقنن عنده 15% بالنسبة للدجاج و20% بالنسبة للسكالوب.
6: المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات لأن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي. وتشترط المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وأن يبلغ من العمر 40 سنة على أكثر بتاريخ 1 جانفي 2026 وأن يكون متحصلا على شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها. وتشمل المهام الموكولة للأعوان المنتدبين حراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف والمقرات الإدارية إضافة إلى حراسة الحفريات وكل عمل آخر موافق لهذا الصنف. شركة تونس لطرقات السيارات تتوج بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هياكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية السبت وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. وجاء هذا التتويج أثر عملية تقييم استندت إلى جملة من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور ومدى إرساء ثقافة السلامة المرورية داخل المؤسسة وفي محيطها المهني والمجتمعي. في أخبار العالم القوات الحكومية اليمنية تعلن اغتيال قائد عسكري وعدد من مرافقيه بهجوم شنه مسلحون في مديرية العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد في حين قال التلفزيون الحكومي أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مواقع عسكرية شرقي مدينة تعز جنوب غرب اليمن. نهاية الموجز موعدكم الآن مع أصلاح الدين السكوحي وزياد غربي في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
8: الأولى في تونس
9: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل أصلاح الدين السكوحي موزايك فام.
10: هذه كورنيش ويكاند السلام عليكم مستمعينا 7:05 وانت وحتى للتسعة برشا ثقافة وبرشا موزيكا حوارات زادت تستنى فيكم هذا الكل كي العادة وكي ما عودناكم في كورنيش ويكاند نرجع بتبيع لكل ما هو جديد اليوم. فما برشا حاجات باش نحكيو فيها, باش نبداو بتبيع بالمهرجانات, باش نحكيو على حاجات جديدة, لكن زادة ضيوفنا اللي تعودتوا بهم كيف كل نهار سبت ضيفنا ذا بودكاستر, الإنسان اللي يكون خلف بودكاست, نحكيو على الستيل هذا اللي ولا موجود برشا في تونس. واليوم فرحان برشا باش يكون معنا إلياس بوكسيلا اللي هو مقدم ديب سبورت تولك. هذا نشوفوا بودكاست قاعد يدور, شنو بتبيع الفكرة, منين بديت, هذا الكل باش نحكيو فيه بالكدا بالكدا. زادة باش يكون معنا في الساعة الثانية الإعلامي فواز بن تمسك, الإعلامي هذا قليل الظهور بتبيع, نعرفوا البوم الكبير إذا نجمو نسميه بناس نسمى البرنامج هذا اللي كان حديث التوينس الكل بتبيع. هذا باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل بعد مع فواز, وباش نرجعوا لحاجات يمكن الناس ما تعرفهاش من عند فواز بن تمسك. زادة باش نحكيو موسيقى, باش نحكيو زادة على الراب, أول مهرجان دولي للراب وين وقتاش كيفاش, هذا الكل بعد شوية. زادة باش نمشيو شوية مهرجانات محلية إيه زينة, من مهرجان دولي دولي دولي دولي, زادة مهرجانات المحلية لازم تكون عندها الحظ وعندها الوجود. باش نحكيو على مهرجان فوشان الصيفي, المهرجان هذا اللي راهن على قربه من الجمهور. بتبيع مانيش واحد, نسلم برشا لحسام في الديجيتال المخرج المتالق, زاد زياد الغربي اللي موجود على الكونسول, نسلم برشا فريق الاعداد. بالنسبه لليوم انا خاطر عرفت اكلم قبل, عرفت المداوره في الكوره عرفتها اوكي, دوروا في الدم تجديد الدماء. اليوم باش يكونوا معنا بتبيع ليندا بالحاج وزاد سر بكوش, نشكرهم برشا على مجهوداتهم بتبيع في كورنيش ويكاند وكيف كيف مع كيب كولتور موزايكا فان. بالنسبة لصيف السنة احنا معاكم من توا بتبيعة, بغير ما ننسى بتبيعة وائل, وائل الرزقي في استقبال تليفوناتكم, هذا مالك الهاتف الجوال لانه وائل بتبيعة تسلموا عليه برشا برشا, واللي بيكون معنا في التنسيق الهاتفي. انت زينا تجمت بعثينا اسئلتك وملاحظاتك على الواتساب موزايكا فان 23 513 ألف, 23 513 ألف. أبعثونا بتبيعة شنو هو الأسئلة تحبوا تسألهم فوز بنت مسك, شنو هو الأسئلة تحبوا تسألهم لياس بوكسيلا, وشنو تحبوا توصلوا وشنو تحبوا تحكيوا. هذا الكل بتبيعة بش يكون كل عادة في كورنيش اليوم 1 أوت 2026.
11: كورنيش ويكاند كل عرسبت واحد من 7 لـ 9 متاع

0: مش ويكند، كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، نسلم عليكم كل عادة هذه كل نيش ويكاند. وباش نبداو نحكيو على المهرجانات، وتو باش نحكيو على مهرجان مهم برشا، الدورة 35 من 8 لـ15 أوت. باش نحكيو على مهرجان فوشينا الصيفي.
0: أكتو كولتور،
1: مهرجان محلي يراهن على قربه من الجمهور. فرحان برشا باش يكون معايا مدير الدورة الحالية معز العبيدي. مرحبا بيك على موزايكا فما.
2: أهلا وسهلا سلاح، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي موزايك اف ام. معز عبيدي مكلف بالاعلام سلاح.
1: المكلف
2: بالاعلام.
1: من المهم من مالي المول.
2: لا مالي المول،
1: من مالي المول. مدير مكلف بالاعلام، جمهور ملك، ملك الجمهور والمهرجان.
2: الجمهور ملك الجمهور، اكيد ملك الجمهور، مهرجاننا ملك الجمهور. احنا ما
1: نجيش نغش المدير، خاطر قلنا انت
2: لا
1: مدير.
2: لا لا لا بالعكس، لا لا لا لا لا بالعكس بالعكس، مديرنا ان شاء الله الناس كلها كيفه، ومن اطيب العباد ربي بالحق، ومن الناس اللي خدام ويحب العباد تخدم.
1: هاي ممتاز برشا،
2: برا اخدم على روحك، عندك الاعلام برا اخدم، كل انسان عنده الطاش نتاعه ومشي يخدم على روحك.
1: بلاش اسمه المدير، خلينا نعملوا ديديكاس.
2: عمل جماعي
1: سلاح. هذاك هو، هذاك هو المهم راهو ديما بالطبيعه عمل جماعي. نحكيو على مهرجان، احنا خاطر ديما نسمع نقول لك مهرجان دولي والكل، لكن نحكيو اليوم على مهرجان فوشينا الصيفي. نحكيو على برمجه الحقيقه متنوعه بين الضحك الموسيقى، فما زاد الحاجه اليوم كل تعجب انه خممتوا زاد في الاطفال. كان تعطينا ساعه لمحه على البرنامج بالطبيعه، كان نسمعوا من عندك انت بالطبيعه كل التفاصيل.
2: باهي، بالنسبة للبرنامج المهرجان مش يكون إن شاء الله من نهار 8 لنهار 15 أوت. لعنا الافتتاح وعرض الزيارة مش يكون إن شاء الله نهار 8، عنا نهار 9 مش يكون نوردو، ونهار 10 عرض للصغيرات اللي كل عام.

0: نور دي ما عرفوش العبيد اكزاكتومون.
1: عندنا ضد عرض عبد الرحمن الشيخاوي عرض الكافي عرض ممتاز. عندنا ياسين الصالح زاد اول مره وان شاء الله باش يكون عرض زاد ممتاز جدا. ما ضحكنيش اما هو ما نتصورش كان ما يضحكش على خاطر حاسب ما
0: حضرنا. هو خلينا نذكر يا سي معز اللي هو العرض اسمه ما يضحكش معناها هو
1: أي العرض اسمه أي. ما يضحكش
0: ياسين الصالح خاطر انا معنا المخرج تو زياد الغربي قال انت سمعك تقول ياسين الصالح ما يضحكنيش
1: الاسم المسرحيه
0: اكزاكتومون هو يقول
1: دي المسرحيه
0: هو اللي يعجبني
1: المسرحيه
0: اي لا لا لا انا في بالي المخرج في بالوش
1: اي اما هو ممتاز جدا. وعنا ان شاء الله باش يكون الاختتام ايمن غزال وعفاف سالم زاد هذه اول مره باش يكونوا بحذانا لانه قاعدين نحاولوا كل عام باش ننوعوا وما نحاولوا التكرار لي ما حتى كي مش تعاود معناها بعد عامين ثلاثه تعاود تو عبد الرحمن الشيخاوي تقريبا عامين سنة طالبوا الجمهور نوردو عامين سنة مش مشكله معناها ثم عروض اصلا طالبهم الجمهور رغم اللي هو مهرجان محلي سلاح يعني بالبداية باش يكون في المركب الرياضي المتعدد الاختصاصات هذايا اللي لمحة معناها على الناس اللي برشا يسألوا فيا وانت جاي من سيدي حسين حط الريبير متاعك المعتمدية وانت جاي من سيدي حسين توصل المعتمدية دور على اليمين من بام تاع 50 متر ومئة متر وما تجيش 100 متر وانت جاي من رمبواف وشانا ماشي الحايبري ماشي سيدي حسين المعتمدية ودور معها على اليسار باش نبدا الشباب تلقى المركب معناها على الطريق ماهوش التأمين مأمن زاد بالحق مأمن بالقدا بالقدا تحية للأمن والحماية واللي هما ديما موجودين معانا. بالنسبة عندك هذايا باش يكون البلدية عندنا البلدية هي اللي تمول فينا زاد البلدية بالاشتراك مع البلدية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية المعتمدية وما أدراك ما المعتمدية يعطيهم الصحة زادة سيد المعتمد في الليل احنا نبدو نحضر بالتحذيرات وهو يجي يبدأ بحذانا ومواكب كل شيء
0: يحرس معنا يحرس
1: بالحق الأمنيين أني قلت الأمنيين زادة بجميع أسلاكهم موجودين الحماية المدنية هو تضافر الجهود بتاع الناس كل باش نحاولوا نجحوا الدورة متاعنا هي الحمد لله عملنا
0: وناجحة سي معز العبيدي انتم تبارك الله تو فتوا 30 دورة ما نحكيوا على دورة 35 اليوم رسالتك للناس اللي انتم قربتوا لهم مجيدوهم والكل برمجة كما كنت تحكي والكل وحتى الأسعار نحكي ولا أسعار بسيطة معنا نحكي أغلى عرض هو للزيارة 15 دينار
1: هو الزيارة 15
0: مش غالي صافا محترم جدا
1: محترم
0: نوردو مثلا نعطينا زيارة 15 دينار نوردو 10,000 تيمو 5,000 عرض ولد الطلياني بالطبيعة نلقاوها ب 10 دينارات عبد الرحمن الشيخاوي ب 10 دينارات ياسين الصالحي ب 10 دينارات وأيضا عفيف سالم وأيمن غزيل ب 10 دينارات نحكيو لهنا على أسعار مهمة نختم لهنا معاك سي معز العبيدي المكلف بالإعلام مش المدير شنو هو بالطبيعة لهنا تحب تقول الأهالي فوشانة بالتحديد والناس الكل اللي تحب تجي الدعوة وجه لهم الدعوة على موزايك
1: والله الدعوة على موزايك الناس الكل تجو مرحبا بكم النقل موجود الأمن موجود الإعلاميين الصحافيين المواطنين الناس اللي طلبوني من الزهرة من حمام لم من سيدي حسين من برشا بلايس من الكرم مرحبا بكم لأنه احنا كي نقولوا نوردو 10,000 سلاح النوردو في كرتاج تقريبا 50 دينار في برشا بلايس بال 40 بال 50 دينار
0: صحيح
1: علاش احنا لأنه احنا هو مهرجان ماهوش ربحي احنا مهرجان ترفيهي ماهوش ربحي احنا حاجه على موجات موزايك وكل عام نعاود فيها فوشانا مسرح الصوله اعملوا مجهودكم واعملوا لنا مسرح رانا نستحقوا مسرح راهي فوشانا فيها اكثر من 120 الف سكن راهو اعطونا مسرح علاش ما يوليش غدوه احنا عروض دوليه
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله مرحبا بالناس كله الف شكر لكم بالحق اللي اتصلتوا بينا
0: فما حتى مزيان
1: وان شاء الله تزورونا ان شاء الله تجوا تحضروا معنا في عرض من العروض
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ولا في العروض تواكبوا العروض الدعوه موجهه ليك وموجهه اللي يخدموا في موزايك الكل وموجهه لجميع الاعلاميين والصحفيين مرحبا بكم فوشانة تستنى فيكم مرحبا بكل المواطنين
0: شكرا لك
1: شكرا مرة أخرى
0: عايش.
1: وتحية للأمنيين والبلدية والمعتمدية والناس اللي عاونت الكل شكرا
0: يعيشك
1: لكم
0: يعيشك
1: طبعني على الإطار
0: مثالش يا سي معز العبيدي نسلم عليك برشا نحكي على مهرجان فوشانة الصيفي امشي واحضروا بتبيع وإن شاء الله كل التوفيق لكل الفريق العامل والقائم على المهرجان احنا مازلنا مكملين معاكم باش نحكي على الراب بعد شوية

0: Actu Culture. كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 2 أوت الموعد باش يكون مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. ماريو بيوندي واحد من أبرز الأصوات الإيطالية في موسيقى السول والجاز. بصوته العميق والدافي نجح ماريو باش يكون هوية موسيقية خاصة به ويفرض اسمه على أهم المسارح العالمية. على امتداد أكثر من 20 عام ماريو بيوندي قدم أعمال ناجحة فيها فيوجن بين السول الأمريكية والروح الموسيقى الإيطالية. نهار الأحد 2 أوت في مسرح الحمامات سهريتكم باش تكون كلها إيقاع إحساس وبرشة موسيقى مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان وموزايك FM.
1: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.

0: سالفون اكزيل كانت هذه موسيقى تم كمل معكم حتى التسعة تو باش نمشيو للسبيت لو باش نحكيو على اول مهرجان دولي للراب.
1: اكتو كولتور
0: اليوم نحكيو على مهرجان لأول مرة باش يختار بتبيع مدينة سبيت لأنها تكون هي الفضاء بالنسبة ليه. نحكيو لهنا على مهرجان الدولي للراب. فرحان برشا باش تكون معنا مدير مهرجان في دورته الأولى حاتم الدليلي على موزيك فهم. مرحبا بك.
2: مرحبا مرحبا موزيك فهم. مرحبا بكم.
0: شنو حوالك سي حاتم؟
2: حاتم الدليلي مندوب جهوري شكون ثقافية ومدير مهرجان الراب الدولي في دورته الاولى ان شاء الله.
0: ممتاز برشا نحكيوا على برشا. فرحان انت على الدوره الاولى؟
2: والله فرحان مع الشباب اللي فرحنا
0: خلت التاريخ اول دوره انت المدير.
2: بصدق بصدق فرحنا الشباب اللي لانسينا البرنامج. الحقيقه توافدت علينا المكالمات والشغف انهم يحضروا مهرجان دولي للراب لاول مره في مدينه سبيطلة, مدينه التاريخ في ولايه قصرين. بطبيعه الحال مدينه التاريخ اختيار سبيطلة بون باش نسبقك ممكن نسبقك في الحديث. اختيار مدينه سبيطلة ربما عنده ميزه تاريخيه تراثيه تمزج ما بين التراث وما بين المواقع الاثر الموقع الاثري الفريد من نوعه في العالم وبين الموسيقى الحديثة والموسيقى التي يستمع إليها الشباب. وفي هذا المزيج بين هذا وذاك ربما سنكتشف أشياء جديدة إن شاء الله.
0: بيه خلينا ناخذ فكرة شوية على البرمجة وتنزيل نسرق بكتر التفاصيل عبش أقولها هاك معايا كان غلط صلح لي.
2: مرحبا مرحبا مرحبا.
0: الافتتاح هو نحكيه من 8 أوت حتكشي ل 14 أوت. البداية بشكل مع بلتي بالطبيعة نحكيه على 8 أوت العرض الأولاني لما نتزاروا نهار 9 أوت 10 أوت
2: عفوا بالنسبة 8 أوت هو بلتي وبالنسبة 9 أوت هو ديدين كانون. ديدين كانون الجزائري إن شاء الله صار خلط في الأسئلة الأجنبية.
0: باهي دونك ناخذ من عندك بلتي هو الأولاني بلتي الأولاني ديدين كانون ومن بعد
2: أرمستا نهار 10 نهار 11 لازارو المغربي نهار 12 جانجون
0: اوكي
2: نهار 13 اوت الثنائي اف بي كا والطاف ثنائي النسائي اللي باش يحضر ان شاء الله بمناسبه عيد المراه ان شاء الله. نهار الاختتام سيكون يوم 14 بنوردو.
0: ممتاز برشا. نسالك شويه على اسعار التذاكر كيفاش باش تكون بالنسبه للمهرجان؟
2: التذاكر ستكون في المتناول ما بين 15 دينار الى 30 دينار وستتوزع حسب الفنانين ان شاء الله.
0: باهي ممتاز. جست سؤال اخر بالنسبه لمهرجان سبيت الدولي للراب في دورته الاولى, هل نجم نقولوا سي حاتم وانت المدير بطبيعه القاء دعم المادي اللازم؟
2: الحقيقه هو في دوره تاسيسيه في هذه الدوره التاسيسيه نشكر اول حاجه نشكر وزاره الشؤون الثقافيه على هذا التدخل على هذه المساهمات اللي ساهمت فيها مؤسسات الراجع بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية. نشكر كذلك بطبيعة الحال في دعمها المادي واللوجستي وإلى غير ذلك. نشكر كذلك ولاية القصرين وعلى يد السمو السيد ولي القصرين لدعم لوجستي بلدية المكان بلدية سبيطلة كانت حاضرة ولا تزال حاضرة إن شاء الله. يعني على مستوى الدعم في دورتي الأولى الحقيقة ما فماش إشكال كبير إن شاء الله. نسعوا في دورات أخرى إنه نضخموا في الدعم.
0: ممتاز برشا سي حاتم. كانت تعطينا في الآخر كلمة خلينا نقولوا زادة دعوة للناس اللي تسمع فينا تحب تحضر لهنا, لكن قبل الدعوة هذه وقبل الانفيتاسيون نحب نعرف فماشي أسامي حبيتوا تجيبوهم وما نجمتوش لأسباب تاج تكون مختلفة
2: ممكن ما الحقيقه فهم بعض الاسماء اللي يمكن نستحضرها ربما لانهم عندهم التزامات اخرى في في في في في, في, في اماكن اخرى وربما زاد لبعض التوجه. احنا عملنا توجه انه نختاروا الممكن في دورتي الاولى التاسيسيه الممكن ماديا وحتى لوجستيا.
0: شكون الاسامي مثلا هم مش ديسبونيبل اللي يعبروا على فرحته حتى لي رابير لي رابير يبدو فرحانين بالراب
2: وبالجراب. الحقيقة هو ما سمى حتى واحد عبر على على على رفضه، ولكن لأسباب إما تخصه هو ولا تخص الستاف نتاعه ما نقدروش نسموه إن شاء الله في نحب نسير إشارة أكيد قبل ما نتواصلوا. هو هذا المهرجان هذا هو فرصة لأبناء الجهة كذلك، وهنا هو بتأكيد من السيدة الوزيرة ومن السيدة اللجنة اللي اختارت أن نحضروا المهرجان هذا، هي فرصة لأبناء الجهة من اللي رابير من سبيطلة من قصري من فريانة من تالا من ولاية القصرية ككل باش يشاركوا حتى هم في هذا المهرجان. سيكون لهم موعد كل قبل كل فنان، هناك اثنين من أبناء الجهة سيقدمون إبداعاتهم في هذا المجال، وسيكون لهم فرصة للظهور مع عمالقة مثل بلتي ومثل بالدين ومثل جميع الفنانين الموجودين في المهرجان.
0: ممتاز ممتاز. سلام عليك برشا حاتم الدليلي، أول مدير لأول دورة بتبيع. سلام عليك وبون كوراج ليك انت وليكيب الكل. إن شاء الله بتبيع المهرجان هذا مهرجان سبيت للدولي للراب، نذكر من 8 إلى 14 أوت. كل التوفيق بتبيع ونفرحوا زيادة، وإن شاء الله أكثر وأكثر الراب زيادة يكون موجود أكثر بحكم الناس قاعدة تسمع والناس قاعدة تتابع. لازم باش نكمل ونحكي باش نمشي شوية المهرجان كارتاج الدولي وحفلة بهدف نبيل، باش نحكي بأكثر تفاصيل على الحفل هذا بعد لحظات.
1: كورنيش ويكاند كل السبت واحد من 7 ل9 متاع الليل.
3: لحد 2 اوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فولا مورغامات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي
4: هي بابا
3: والفنان عبد الوهاب الحنيشي. عشاق النوبة المهرجان في فولا مورغامات. انفو اي ريزرفاسيون 22 09 09 09 تسكرتي.ان ولا على ابليكاسيون ايجا بمساهمة موزايك اف ام.
1: كورنيش ويكاند كل السبت واحد من 7 ل9 متاع الليل.
0: فرحانين برجع باش نحكيو بتبيعة زادة على كل التفاصيل اللي متعلقة بحفل غدوة. بتبيعة نحكيو على حفل ريان اللي باش يكون هو حفل خيري، كل المداخيل باش تمشي لقضية نبيلة، باش تمشي الهدف نبيل. التفاصيل الكل باش ناخذوها من عند هند الرئيس اللي معانا تو بالتليفون. فرحان برجع هند الرئيس باش يكون معانا بالتليفون. مرحبا.
5: عشيما شنحويلك سبا؟
0: الحمد لله. شنحويلك انت؟
5: سبا الحمد لله اليوم.
0: هاي منتي الحمد لله الحمد لله. مدام انتي لباس سبا؟
5: عايشك
0: الحمد لله الحمد لله. دونك باش نحكيو مدام هند يعني على حفل ريان اللي منذ انه تمت برمجته فما اليوم مش باش يتقاضى اجر، وانما زاد الحفل الكل مداخيل الكل باش تمشي لهدف نبيل. نحب التفاصيل من عندك انت.
5: اي فوالا. الوغ هي هو ريان يعطي الف صحه، خاطر كان شجاع تعدى من مرحله تشخيص مرض سرطان وبرا منه، دونك حاجه ياسر باهيه. دونك هو بالجست نتاعو سان جست دو كور بالجست نتاعو، دونك غدا باش يعمل لنا حفله مجانيه لكل المراجيح تمشي للجمعيه لا بروموسيون دي سان بالياتيف، اسوسياسيون تونيزيان دو بروموسيون دي سان بالياتيف، معناتها الجمعيه التونسيه للنهوض بالرعايه التلفيه. معناها احنا كيف يبدا مريض كيبدا عنده ان كانسير، والحمد لله ساعات يبرى سي اون ساكسيس ستوري، ساعات معناها ما يبراش يقعد المرض معاه كيما المرضي كرونيك. دونك احنا اوني لا باش نعاونوه باش نقفوا معاه علاج الالام وحاجات حتي نبعثوا فيه الأمل، نقفوا معاه بالقدام يعني en tant que médecin
0: يعني غدوة
5: مع le 2 août باش نبداو كلنا احنا نسندو الطبه والمش طبه نسكن حتيلو تونس كاملة. والله انا شنقول اول مره الانسانيه مع الفن، ياسر حلوه معناها الامل هذه بعثه نتاع امل فهمت المرضى الكل كنت هنا اوني بريزون احنا نسين دوكل معناها دوكم احنا الفلوس المرابيح وكل باش نعملوا بهم برشا حاجات قاعدين احنا نعملوا في تاو مستشفى صالح عزيز برشا تغيرات قاعات الانتظار حاجات نعملوا فيهم وكل وحشتنا الحق مربوح معناها فهمت دونك انا بالنسبه لي انا اللي باش يجي غدوه باش يشري تذكره زوج حتى كان ما يجيش يشري تذكره راهو فريمون باش يعاوننا باش يعاون مرضتنا
0: مهم برشا كما قلت يفضلكم
5: هي سيمبوليك سي بري سيمبوليك معناها
0: اكزاكتومون يعني نحكيو انه التذكره لهنا بتبيع انه اللي باش ياخذ تذكره راهو باش يساهم معناها بالقليل خاطر مع بعضنا احنا كل واحد كي نتلموا مع بعضنا كل واحد ان شاء الله بتبيع دعوه للناس الكل اللي غدوه تمشي للريان كما قلت لك بعد ما عجبتني الفازه انه حتى كما كش ماشي برا قوس تذكره راهي ماشيه لل معناها كوز نوبل
5: انا معناها نضمن اللي الفلوس المربوح الكل باش يمشي في حاجات ياسر باهية ياسر حلوة تشوفوا من بعد معناها سافا تخو في اوسي دو تو الموند
0: ان شاء الله
5: دونك يفضلكم جونتيمون يفضلكم خذوا تذكرة عن تذكرتي فما تذكرتي جو بونس حتى في كارتاج في الفستيفال دو كارتاج يبيعوا في التذاكر مي تذكرتي سي تخي سامبل انا بدي شي تذاكر انا بدي خلصت تذكرتي دونك سي بيان
0: ممتاز
5: دونك شجعت وخلاص تذكرتي تذكرت ناس اخرين معناتها اللي يحب يخلص تذكره ناس ما ينجموش يمشيو ينجموا يمشيو مثلا مرضى يحبوا يمشيو خاطر بالك شي برشا مرضى يحبوا يمشيو ويعاونوها
0: معناتها
5: اوكي
0: اوكي شكرا ليك شكرا ليك مدام هندرا تحيه ليك وان شاء الله بون كوراج بتبيع الخير ما يتخدموا فيها الكبيره هذه الكل بتبيع مشيو غدوه مهم جدا انه نعاونوا بتبيع باش انه تكون فما ديما المساله هذه نتاع انه نعاونوا على الاهداف النبيله هذه الكل احنا مازلنا مكملين معكم بتبيع هذه بتبيع كورنيش ويكاند بعد شوية باش نحكيو بودكاست ديب سبورت تولك مع إلياس بوكسيلا اللي باش يكون ضيفنا بعد لحظات أما زيدا باش تسمعوا ويجز أميرة
1: كورنيش ويكاند كل عرسبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل

0: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان.

0: Faidat, l'association tunisienne pour la promotion des soins palliatifs. الأحد 2 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس موزايكا فم.
1: كورنيش ويكاند كل نهار سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل
2: كالعادة وكيف كل نهار سبت بالطبيعة نحكيو على لي بودكاست في تونس وكل مرة نكتشفوا موندو من العوالم هذه الجديدة. نحكيو على خدمة كبيرة برشا قاعدة تخدم باش نحكيو على ديب سبورت تولك ذا بودكاستر ذا بودكاستر. فرحان برشا اليوم ضيفي باش يكون الياس بوقسيلة مقدم بودكاست ديب سبورت تولك. مرحبا.
3: مرحبا بك سكوحلي. مرحبا صديقي. مرحبا بكيف المستمعين. فرحان برشا اللي نكون معك. في العادة أنا نسأل اليوم نلقى روحي انفيتي دونك سافي بليزير
2: اليوم مطالب تجاوب.
3: اليوم نجاوبه
2: باهي برشا باش نحكيو معناها من الحب نتاع الباسكيت. المشروع انك تعاود تكتشف الرياضة من داخل معناها نحكيو لهنا. ونحب نسلم بالله قبل ما نبدأ على بليل ايزي تو جو هكا اسمه في يوتيوب تقريب كتب حوار كامل قال لي اسألوا على هذا قال لي شنو أكثر لحظة رياضية تونسية عمرك ما تنساها كل شيء نوعدك يا بليل هاوش نزلهم له الكل خلنا جوست خدمة ليندا معناها وخدمة زارة وخدمة الناس لهنا خلنا نوصلوها ساعي بليل به باش نحكيو على البودكاست هذا. بهيت نبداو من الأول كيفاش بدا شنو هو اللي خليك اليوم تقول نعمل بودكاست على سبور ونأكدوا على سبور مش على الكورة.
3: صحيح. بأول حاجة أنا ولد الباسكيت معناها منيش غريب على سبور ولد جمعية الحمامات لعب باسكيت في الكاتيجوري متاع ليجون الكل ذولي في الأديان متاع العائلة أخويا جوار متاع باسكيت لعب في الإكيب ناسيونال في ليجون كوزان متاعي ياسين بالقايد حارس في الإكيب ناسيونال في الهونت أخوها عبد الكريم بالقايد أنترينور جارديونيت في بورغين بطل الآسيا داويكا دونك شايف في الأديان
2: معناها عايشين فيه معناها الموندو هذا متاع الباسكيت أغرام في كلامكم في حديثكم حتى في الممارسة متاعو معناها كلكم تلعبوا باسكيت.
3: بالضبط نلعبوا باسكيت فما شكون يلعب الهونت ومن بعد ممكن فما ديكليك اللي صار لينا قصيت ساعة الباسكيت بعد ما خذيت الباك قريت في تونس عملت ليسونس متاعي ومن بعد مشيت البرتغال جيت البرتغال باش نعمل الماستر نتاعي.
2: الاختيار نتاع البرتغال كيفاش جاي معناها خاطر جاي ما نعرفوش توين سيقرا البرتغال احنا عندنا فرنسا كندا المانيا اذوما البرتغال الجديده كوجهه من الناس ما تعرفهاش يمكن.
3: والله صحيح هو تو قاعدين يزيدوا توينس لما حال يمشوا البرتغال اما علاش الاختيار خاطر مشيت في سيمستر نتاع ايشونج مشيت نعدي 6 شهور وقتها في البرتغال بزهري بيريود الكوفيد وقت قعدت معناها عملت شهرين ورسات لي روحت لتونس كملت سيمستر اون لين وكل شيء
2: اي
3: وقعدت جمعتين في اللوتيل
2: في بالي تحصرت غادي معناها
3: لا اوريزمون تحصرت في تونس
2: جبرب
3: روحوا بينا حاسيلو عجبتني برشا البلاد الحقيقه من نواحي الكل طقس العبيد كل شيء له زاد بالسبور غاديك تنرجعوا له بعد فقررت اني نرجع نعمل ماستير نتاعي غاديك كي رجعت عملت الماستير نتاعي خذيت سبورتس مانجمنت كاختصاص معناها وعلاش نو خدمت في الوقت هذاك كان الكوزان تاعي ياسين بالقايد يلعب مع سبورتينغ
2: اوكي
3: مع سبورتينغ في البرتغال خدمت على الهاندبول في البرتغال هو فسالك ممكن الفاكولتي عامله بارتناريا مع برشا حاجات فيدراسيون الفوت فيدراسيون الباسكيت ديزيكيب زاده بالضبط كي اخترت الهوند قعدوا بهتين معني قالوا لي عندنا درق قديش من عام اول مره واحد يختار هوند
2: يعني اول مره يجي واحد الهوند بالذمه معني اللي هو يمكنش في البرتغال خاطر ماهوش قداش نمرو الهوند في البرتغال
3: ممكن الفوت الاولاني فما الفوتسال بعد الباسكيت ممكن الهوند الرابع يجي الهوند الرابع ميمسي تو قاعده صايره ثوره كبيره في الهوند
2: صحيح.
3: في البرتغال قاعدين يتحسنوا فكنت قريب كنت قريب برشا معناها من الموندو نتاع الهوند بول نمشي نتفرج في الماتشوات غاديك ديما نتاع ياسين ومع سبورتينغ نشوفوا كيفاش يعيش فلاحظت انه فما برشا حاجات اللي نجمو نستغلوهم في تونس مانيش قاعدين نعطيو فيهم في اهميه كيما مثلا كي تمشي تفرج في ماتش تلقى ماتش هاندبول يعني احنا في اليوم ممكن في الباسكيت معناش لايف ستات تمشي ماتش هاندبول تلقى زوز ولا ثلاثه محلين اداء بالوقت يحكيو مع لونترينور معناها لي ديتاي الكل معناها يقراو لهم حسابهم في السبور فما بريباراتور مونتال وبريباراتور فيزيك وكل حسيت ان الحاجات هذوما مازالوا ناقصين عندنا في تونس ونجمو نوعيو بهم. فكرة البودكاست بالضبط كيفاش بديت. وقت فينال باسكيت 2023 مستير والكلوب، عندي صاحبي عزيز سلم عليه ولد الاتحاد المونستيري،
2: سلم عليه
3: عزيز ولد الاتحاد المونستيري، وعرفنا بعضنا من الباسكيت ديجا نحكيه ديما بعد الماتشوين. عملنا بيل متاع ساعتين من اللي بدينا نحكيه على الريزولتا وسكورينج والجوار ش عملوا، وصلنا دخلنا في المشاكل الأعمق متاع الباسكيت في تونس، من المشاكل الفورماسيون، من المشاكل البريباراسيون.
2: ماني بديت تليفون لحكي
3: بالضبط، بديت تليفون كي كملنا تليفون هيك قلت له اسمعني ذي جي بودكاست را، خاصة انه فما بزوان معنا نحكيه فوتبول ونفهم انه فما فيزيبيليتي اكثر في الفوت، فما رياضات الاخرين ما همش ماخذين حقهم،
2: ميم حتى في التلفزه، حتى في الاعلام الكلاسيكي والبرامج والراديو زيد، معناها ما فماش البرامج المتواجهه، يمكن شي غير الوطنيه نعرف يمكن برنامج هكا، ما هيش حاجه كبيره ما.
3: صحيح بالضبط،
2: خممت انت اكثر في بودكاست تقرب اكثر الرياضات هذيه بتبيع ونحكيو من داخل، حتى مش جوست مانيش قادر خاطر اللي يتفرج في ديب سبورتورك ما يلقاش كان كلام تاع تحليل وكل شيء، تحكيو على سيتواسيون كامله نتاع الرياضه هذيك ولا الاستركتوراسيون كامله نتاعها.
3: بالضبط هذيك هي الفكره بالضبط شنو صارت انه ديب ديب سبورتورك معناها باش تركز على كل ما هو بعيد على جوست اناليز نتاع ماتش وكيب ربحت ليكيب لوخلاش، ندخلوا هو ديجا الاسم معناها
2: بالضبط حاجه عميقه تدخل لما وراء السبور.
3: بالضبط هذاك اللي صار. فانشينيت وقت خويا حكيت له الموضوع، قعد في الدار جاني كولي فيه ميكرو وفيه كاميرا قال لي ابدا
2: بي برشا. دونك نحكيو هنا البدايه ديما تكون بالطريقه هذه، دونك من الاول شنو الحاجات اللي يمكن كانت لك صعيبه باش تعمل البودكاست هذه وتحافظ انك، خاطر اصعب حاجه نتصور المواظب معناها كل مره باش لازمك تعمل حلقات والكل، شنو الحاجات الصعيبه لقيتها من الاول؟
3: والله صحيح، هو اول حاجه انه الكونتوني بعيد كما نقولوا شويه على البوز وعلى كل شيء معناها، وثاني حاجه انه اونلاين، فالبدايات كانت صعيبه شويه خاطرني ممكن ما فهمتش كيفاش النجم نخدم في الأول بكونتوني اون ليني وفرد وقت نوصل المعلومة بالبي، خاطر نحب ولا نكره ديما كي يبدأ انترفيو اون بيرسون
2: في اللايف يكون أحسن مع بعضكم خير. أي
3: بالضبط، فكي كانت لاحظ في البودكاست عملت 3 أو 4 حلقات، بعد جيت قصة صغيرة وبعد رجعت. في الفترة هذيك عرفت انه فما حاجة لازم تتبدل اللي هي كانت المونتاج وطريقة تقديم الفيديوهات ولا الشورتس هذومك متاع الانستغرام، فخذيت وقتي باش نتعلم مونتاج، وكي رجعت من وقتها بديت تتحسن الأمور، حتى الأرقام بديت تتحسن. فهذاك ممكن التشالنج الأوليني.
2: هو توا نحكي وانت لليوم مثلا، اسكو انت وحدك معك كيب اسكو فما شكون يعاون فيك، كيفاش الخدمه اللي ما نعرفوهاش احنا في الديب سبورتور؟
3: صحيح، هو هذا ممكن كنت لاحظ نعمل في موين تاع حلقه في الشهر هكاك، خاطر كل شيء معناه نعمل فيه وحدي تقريبا، من المونتاج من كل شيء وحدي، فهذيك ممكن تشد وقت، خاصه اني انا معناه نخدم غاديكا في البرتغال، فمشكلة وقت. ممكن في الوقت الحالي زادا ما فماش دي سبونسور اللي يخليوك ممكن تنجم اوتسورسي ولا تقدم الخدمه هذيك البواد دو برود ولا اليوم.
2: خممت انت تدق البيبان مثلا تقول اليوم نمشي انا نحضر نعمل هكا بريزونطاسيون نشوف كلكو زانونسور اللي نجموا يعطيوني مثلا التمويلات اللازمه، خاطر ساعات في البودكاست يلوج حاجه بشي هو يكمل، راه والله لا يلوج على الربح، راه ريت واحد عام بودكاست يلوج على الفلوس، الناس كل تلوج على انه باش تكمل الاستمراريه هذيك. خممت تدق البيبان تكلم شكون نقول نقابل ناس نعمل دي رونديفو ولا؟
3: صحيح، ولا ديرنييرمون فما تجبد الموضوع وفما معناها شويه اتصالات، مازال ما فما حط شيء رسمي.
2: هذا كيما ميركاتو في تونس،
3: مازال فما حط شيء رسمي.
2: الجور في المطار يقول مازال فما شيء رسمي. يدي صححت ليه مازال
3: ما صححت شيء. أما نتصور في المستقبل معناها باش تكون لازمة، خاصة أنه تنجم معناها تعاوني أمور وقت أني نقدم ماتير ما خير. والكاليتي معناها نتاع لي زانفيتي زاد ان شاء الله في الحلقات الجايين يكونوا معناها فما اسامي زاد كبيره برشا.
2: انت في وسط اسامي الكل اللي جبتهم من برشا رياضات، زاد ما نحكيش على رياضه واحده، انا الحلقه الاقرب ليك انت اللي حسيت روحك عملت حلقه طايره؟
3: اوه صعيب هذا السؤال،
2: مش معناها راه الاخرين غايبين، لا اما انت لا حاجه حسيتها حلقه بعد ما كملت صورت قلت هذه ملا حلقه اللي تحكي فيها برشا، بتتر جبت فيها حاجات اللي يمكن ما توقعتش.
3: والله شن نعطيك حلقة في البي، خليني بعد على الباسكيت خاطر بحكم عاطفة وكل شيء،
2: نحيو العاطفة على جنب،
3: نحيو العاطفة على الباسكيت، ممسي الكلهم معناها نحبهم برشا لزانفيتي وقراب لي خاصة متاع الباسكيت. وليد بوذيف، وليد بوذييف في الفري دايفنج الغطس
2: الحر.
3: الحر. الحقيقة معناها تعرفت على إنسان قمة في التواضع أول حاجة، كومبيتون. الفينومين اللي يصيروا في البدن في الغطس معناها في الغطس معناها تعرفت على عالم كامل. فرد وقت مسينا الكوتي بيرفورمانس وتتويجات وكل شيء، وفرد وقت تعرفنا على رياضة جديدة اللي ما نتصورش برشا عباد تعرفها، وخاصة الفينومين اللي يصيروا في البدن معناها حاجات كيفاش مثلا البدن يتأقلم مع البريسيون،
2: ودجا حتى القلب ما يدقش كيفنا.
3: دقات القلب تطيح برشا، وقبل حتى الطب قالك تنجمش تهبط أكثر من 50 متر. فحلقة الحقيقة ذيك نحبها برشا. وفما لوغران دكتور كريم شميري نحب الحق نقدم له تحية كبيرة برشا. كيف دكتور كريم شميري ممكن كان ما جيش عنا مزروبين بالوقت، لأن عملنا 5 سوايع ولا 6 سوايع. قمة علمية عالمية وإنسانية، نراه إنسان معناها تبارك الله عليه، وما يشدش المعلومة حتى بعد الحلقة كي كملنا قعدنا وكونتاكت، ويعطيني في نصايح ويقترح عليا حاجات، وكي تسألوا أي سؤال ما يرجعكش، ويحب السبور، عنده قيم كبيرة برشا في السبور، فنسلم عليه برشا. واش تحطني في موقف صعيب؟ طب ما نحبش
2: ننسى. لا الكل بالعكس، انا خاطر شفنا تفرجت انا بيدي شفت حاجات، انا خاطر اول ما اكتشفت من الانستغرام كانوا يخرجوا لي ريل وقتها كانوا مقصوصين، والكل نشوف هكا موند واخر نظره اخرى. شنو هو الفيدباك اللي جاوك لليوم مثلا؟ شنو يقولوا لك العباد، سواء اللونتوراج نتاعك، العائله والاصحاب، ولا الناس اللي تبعوا معناها للكوميونيتي؟ نجموا يقولوا شنو يقولوا لك، شنو الحاجه اللي بيتيتر تحسها انها كان عندها الامباكت الصحيح من عند البودكاست؟
3: والله هو معناها الحقيقة فيدباك بصفة عامة في المجمل فيدباك بوزيتيف معناها، لكن خاصة من عند العائلة والانتوراج معناها ديما يحبوني نقدم سوكي سير. فممكن في المستقبل فما حاجات، فما بعض الاقتراحات كيما مثلا انه ندخلوا اللغة الانجليزية، نعملوا حلقات مثلا باللغة الانجليزية اللي تنجم ترجع بالمنفعة على الرياضة التونسية، خاطر مش بالضرورة معناها اكسبيريونس في تونس صارت. كيما نرجع البرتغال مثلا، ثورة اللي صارت في الهند مع باولو بيريرا نجم نستنفعوا منها، فما ديزانفيتي اللي نجم نقدموا الإضافة.
2: ما نمشي ميسيرش في سؤال، مادام انت حكيت على تقول نعمل حلقة بالانجلي علاش ليه، فما بيل قال لك اسكو تنجم تخرج من الرياضة معناها مثلا في تونس تدخل في حاجات البر، بحكم قال لي انت موجود في البرتغال غادي كان تصور سهل التنقل بين البلدان، تنجم اسكو تقول يوم انا نستحق اني نجم نسافر لبلاصة وكذا نقابل ناس اخرين نجم يكونوا مش توانسة حتى؟
3: اي صحيح، تحية لبيليل. الحقيقة سؤال مهم خممت فيه هنا أصلا معناها بخلاف البودكاست زادة، فما ليدي متاع التوسع أنه نعمل حاجة أخرى. كنت فما فكرة مثال متاع الفلوغينج، نمشي نعمل فلوغ. ديجا صورت فلوغ مع مكرم برمضان، تحية لي في البرتغال في الفينال، يا بنفيكا راهو ربحها 4 مرات ورا بعضهم سناك، يلا سجلت بودكاست خسرت.
2: وبنفيكا في بالها بالموضوع هذا ولا
3: قال ما تهبطوا ما نهبطوا شيء. ف معناها جيت الفكرة هذيك، فما معناها كيما قلت لك تولي كيما بلاتفورم يعني مو جوست بودكاست، نجم حتى اكتواليتي شوية،
2: نجم تخدم مثلا ما نعرفش، انا باش ناخذ اكزامبل مش في الرياض، نجم ونشوفوك نهار اخر كيما يوغوتيك خيبت مثلا اللي اخدم على ملوبدا وحده ويفسر من بعد تولت ايكيب كامله، ولا يحكي في كل شيء تقريب، ولا عنده حتى حلقات طويله خاطر ملوبدا بدي كبسول صغار. نجم اليوم انت كان تلقى الفرصه تولي هذه خدمتك بالحق، خاطر انا ديما في البودكاست سواء اللي يجيو لهنا في موزايك والا اللي نقابلهم ولا حتى من اصحابي صناع المحتوى الكل يقول لي والله عندي خدمه اخرى، خديك خدمتي للباز والبودكاست عم فيه غرام والكل. انت كيفاش تراها الحكايه هذه؟
3: ايه هو ديما معناها حكايه وقت وريسورس.
2: انت مستعد غدوه تلقى لي ريسورس مثلا نقول نعيج نبسطها على الاخر باش حتى اللي يسمع، انا اليوم تقول لي باش ناخذ قرض ونمول مشروعي هذا وباش نعمل بيرو وباش نعمل لما نعمل استوديو نخدم، اسكو مستعد انك نهار تاخذ الخطوه هذه؟
3: بيان سور، كي تحس روحك في نيفو وصلت وحاضر اكيد علاش لا، معني خاطر هذيك بريتو الغرام نتاعك معني السبور. ما نتصورش واحد مغروم بالسبور ويحب السبور يلعب سبور ما يحبش يكمل في السبور، فالفكره اكيد معني ما تروح
2: معني. كان نحكيو زاد لهنا انه بالنسبه للرياضات انت لو ماكسيموم قاعد تنوع، تو شنو هو الرياضه اللي مازلت ما حكيتش عليها وماذا بيك تحكي عليها؟ فماشي هكا سبور في مخك اللي قلت هذا مازال ما حكيتش عليه لازم نعمل له حلقه؟
3: فما برشا، فما الرجبي، فما رجبي، فما الفولي مازلت ما حكيتش عليه، زاد الطايره مازلت، فما برشا دي سبور معني لي سبور انديفيديوال خاصه، خاطر بالحق عندنا ديزاتليت يعملوا الكيف
2: اكزاكتومون
3: مش ماخذين حقهم. جست نحل بارونتيز ممكن اللي بصفه عامه الاتليت هو زاد ساعات يظهر في التصويره مي ديريرا وفما خدمه كبيره تصير من لونترينور من الطبيب من البريباراتور مونتال بريباراتور فيزيك دونك اذا كان نجم نسميهم جنود الخفاء زاد يستحقوا انهم ياخذوا بلاصه معنا.
2: بالضبط. وخاطر هنا حتى نمشي معاك اكثر في التفاصيل خاطر الناس مثلا تتفرج بار اكزومبل في السباحه بتونس تقريبا عندها برشا نجاحات لهنا مع الاجيال المختلفه الكل في بالهم يهبط يعوم وكهو فهمت صحيح. معناها يقعد هكاك فما ناس زاد يمكن في البودكاست هذايا وصلح لي كان غلط الناس تفهم مش معناها انت خاطر الناس توا اللي يعرفوا الكوتش نتاع الفوت شنو يعمل خدمته عندهم تيلي او ثقف ما يعرفش الكوتش نتاع الناتاسيون شنو يعمل شنو يقول لك اسكو فما تكتيك في الناتاسيون اسكو شنو هي الخدمه الفيزيك شنو هي الخدمه المونتال هذا هو اللي انت تلوج عليه انه في كل سبور تحفر شنو فما التالي هذه هي الخدمه نتاعك الاساسيه معناها
3: بالضبط.
2: اكثر حاجه استغربتها مثلا كانت مفاجاه ليك معلومه كي سمعت على تحضير في سبور حاجه معينه طقس معين تعمل قبل كومبيتيسيون
3: ساعة انت حكيت على زونترينور نتاع ناتاسيون تحيه الجبران تويلي اونترينور
2: يسلموا
3: عليه الحفنيو يسلموا عليه. اكثر حاجه جاتني غريبه في حلقه وليد بوضيف تعرفت على سبور اسمه ريغبي هو ريغبي تحت الماء معناها هو كان يعمل في بريباراسيون معناها باش يشد نفسه وكل شيء يجي صاحبه قال له فما سبور اسمه ريغبي تحت الماء معناها فما كيما البانو معناها نتاع مش بانو سطل ولا حاجه والعبيد تبدا في تحت الماء عندها الكوره كيما الريغبي نفس القوانين بريسك نتاع ريغبي دونك هذيك حاجه اللي فاجئتني برشا الحقيقه
2: معناها لي حاجه بيزار على حق انا بدي معناها نتصور معناها انا نعرف ووتر بولو سافا نعرف الاخر في الجزء الاولمبيك زاد ساعات كي نبدا نتفرج ما ماهيش حاجه ركبي تحت الماء اللي هذا نعاود نقول انه راه ديب سبورت ولكن هو قاعد تلوج تكتشف الرياضه من داخل شنو جديد اللي جاي تنجم انت تعرفه تاو خاطر قلت لي الهدف نتاعك تكون فما منصه علاش لي اما البلاتفورم هذه قبلها هي وين تو تحب تقدم شنو حاجه تحب تبدلها تو اكورتيرم
3: ولا سؤالك باهي خاطر اكورتيرم ممكن نحاول انه نستغل وقتي في تونس ساعة نسجل معناها حلقات اون بيرسون اكثر بمسيره اون لين ساعات يكون اوبورتونيتي يكون ضيفك في الدوحه ولا في
2: بالضبط
3: في كولومبيا كيما وليد بوضيف في البرتغال تنجم تسجل فيسا نتصور ديما الانتراكسيون معناها مع العبد اون بيرسون ديما تكون خير مثلا المرويحه هذه نحاول نسجل 3-4 حلقات خلي عندي ماتير وخلي لون ليني معناها كي ما فهمش فرصة اني نعملها اون بيرسون.
2: ممتاز برشا كوراج ليك نسلم عليك برشا الياس بوغسيلة بتبيع فرحاني مياس اللي انت كنت موجود حضرنا اليوم نسلم عليك برشا برشا يبون كوراج في خدمة تخدم فيها وان شاء الله نهار اخر تكون انفيتي زادة مرة اخرى لهنا في موزايك ونحكيو على البلاتفورم
3: ان شاء الله صديق
2: ان شاء الله يعطيك الصحه ميرسي بوكو احنا مازلنا مكملين معاكم هذه كل شيء كانت بعد لحظات الاخبار الممتازه باش تكون عند مراد ريد ساحل حجامه مراد نسلموا عليه وبتبيعه ديما حجم راس الشهر ما نعرفش علاش انتم ما ادري مني انا حاجه زي ما نعرف ليش ما نجمش نقول شنو هي اسالوه في الكومنتير تو يجاوبكم بعد شويه ضيفنا باش يكون الاعلامي فواز بنت مسك مازلنا معاكم انا راجعين
1: The Podcaster. كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7-9 متاع الليل
4: كاليبسو
1: Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien de Nouraï et El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تدعو المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تسخر به من تنوع بيولوجي. وأكدت اليوم السبت أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن آلاف الكائنات الحية من بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. وشددت في إطار حملة توعوية الصحية بمناسبة الموسم الصيفي على ضرورة الالتزام بميثاق المصطفى الوعي، والذي يتضمن مجموعة من التوصيات الرامية إلى الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على الوسط الساحلي. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تعزز انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. وتوفر هذه الشركات للطلبة إمكانيات قضاء سداسي دراسي بالمؤسسات الشريكة والاستفادة من برامج الشهادات المزدوجة وإنجاز تربصات ومشاريع بحث، فضلا عن المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي بين الأساتذة الباحثين وتعزيز التعاون العلمي الدولي. وتضم شبكة شركاء المدرسة عددا من أبرز مؤسسات تكوين المهندسين بفرنسا، من بينها مدارس تابعة لمعاهد غرينوبل وبوردو وتولوز الوطنية، متعدد التقنيات والمدرسة المركزية بمارسيليا وجامعة باريس 8 وجامعة التكنولوجيا بتروا، إلى جانب مؤسستين للتعليم العالي بالصين. شركة النقل بتونس تنطلق بداية من يوم الاثنين 3 أوت في استغلال خط حافلة جديدة يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات الحرفاء من متساكني المنطقة وتقريب خدمات النقل العمومي وتيسير تنقلاتهم. ويمتد الخط الجديد على مسافة 14 كيلومترا ذهابا و20 كيلومترا إيابا مع اعتماد تعريفة موحدة قدرها دينار واحدة. في أخبار العالم، سفارات الولايات المتحدة في عدد من دول المنطقة تصدر اليوم السبت تحذيرات متزامنة لرعاياها، دعتهم فيها إلى توخي مزيد من الحذر واليقظة والاستعداد لاحتمال اضطراب حركة السفر والنظر في مغادرة المنطقة إذا تصاعدت التوترات. فقد دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى التفكير في المغادرة أو الاستعداد لها إذا حدث تصعيد. حدث المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد اليوم السبت مع إعلان أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حمولتها أكثر من 100,000 طن، بالتزامن مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية صادفت سفينة حاويات روسية خاضعة للعقوبات وغرقتها، في حين أعلن رئيس شركة روساتوم النووية الروسية أليكسي ليخاشوف أن مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا سفينة الحاويات يانينا على بعد نحو 130 ميلا من ميناء نوفورسيسكا، مما أدى إلى غرقها. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سلاح وزياد في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل، سلاح الدين الساكوهي، موزايك فام.

0: هذه زيارة يعني جايتك بتخيل بتبيع باش نحكيوا احنا اليوم باكثر تفاصيل بعد شوية مع اعلام يتحبوه حبيتوه نحكيوا على التجارب وذكرياته وبداياته مانيش نقول على اسمه باش تعرفوا بعد شوية اللي فاتهم رسم بتبيع تعرفوا بعد شوية هذا كل بعد لحظات
1: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجة واحدة من 31 جويليا ل 2 اوت سانشاين جربا اوف باش تحفل للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك و موزايك اف ام
2: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل
0: كل عادة كما عودناكم ديما في كورنيش ويكاند عنا الانفيتي
2: كورنيش الانفيتي دو جور
0: اسم تربط عن جيل كامل بالعالم المختلف بالحضور ببرنامج زادة تعرفوه اللي بقى في ذاكرة المشاهد التونسي نحكيه على الناس نسمة لكنورة التصوير هذه اللي يعرفوه الجمهور فما قصة أخرى قصة الطفل الطالب مصمم الأزياء الإعلامي المنشط ممثل زادة منتج اختار في السنوات الأخيرة أنه يكون بعيد على الكاميرا أكثر من أنه يكون قدامها فرحان ياسر أنه بشكون أحذانا اليوم الإعلامي فواز بنت مسك مرحبا
3: مرحبا بي عايزك ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون
0: مرحبا
3: الصحه
0: ان شاء الله بتبيع احنا اللي نكونوا فرحانين بوجودك لهنا احذانا والحقيقه قبل حتى ما نبدا ونسال ولا نقول اي حاجه ديما نحشم انه يكون فما صوت اذاعي قدير كيف كنت انا نقول لك اسكو العباد تسمع في نفس الصوت ولا
3: صوت
0: ميرسي
3: ميرسي تري بيان
0: دونك فرحانين برشا باش نكون احذانا اليوم سي فواز بنت مسك باش نحكيوا على برشا تفاصيل باش نرجعوا لبرشا حاجات عنا زاد فقرات باش نكتشفوا معك انت من الاسئله نتاعنا باش نرجعوا للارشيف عنا زاد ريبريك في الاخر باش نكون هكا نحاول نكتشفوا اكثر فواز من داخل لكن قبل نبداو بالجمله الشهيره يقول لك وين فواز ساعات فما ناس هذا تسمعها الجمله يقول لك يا اخي فواز مازال يخدم فواز قاعد يعمل الاسئله هذه سبحان الله كانه التلفزه هي فقط العنوان الوحيد للخدمه بالنسبه للاعلام
3: صحيح انا في الراديو انا ود الراديو
0: بالضبط بدايه من غد
3: بديت في الراديو ورجعت للراديو تو بديت في اخ تي سي راديو دوليه هذيك راديو دونك اخ تي سي ورجعت تو بعد دورتهم كما يقولوا
0: برشا
3: شليله ومليله كما يقولوا رجعت للراديو ايبيدا دونك جي في جي بوكلي لا بوكل فينالمون
0: معناها ما الحب ولا الحبيب الاول هذيك هي
3: جو كخوا فما حاجه هكا فما حاجه كيما هكا
0: معناها درت ورجعت غادي لنفس البلاصه اللي بديت منها
3: سي فغي سي ايتونون مي سي كوم سا بديت في اخ تي سي معناتها باغازار يفو دير
0: من البدايات
3: ما كنتش حاجة مبرمجة بالكل أنا كنت اتوديون في باريس وروحت لتونس بور دي فاكونس وهكي بون باغازار كلموني قالوا لي اسمع فما بلاصة في معناتها ان بوست في ار تي سي دانيماتور فاكون تحبش تخدم معنا ما تحبش تجرب قلت لهم عمري ما عملت راهو راديو بون
0: ما تعرفش معناها
3: فريمون بور موا سيتي با دو تو ملاف البروجيت نتاعي لا حتى شيء
0: شنو اللي شافوه وقتها في فواز بنت مسك باش عرضوا عليه البوست هذا
3: والله ما نعرفش بليك شي خاطر وقتها نتكلم بالفرنسيس برشا ما نعرفش بوتيت اولا بوتيت صوتي زاد ما نعرفش عجبهم انا عديت
0: اكيد اكيد
3: عديت تيست دو فوا فما تيست دو فوا عملته وقتها وفي الجامعة هذيك كلموني قالوا لي انت راك معناتها نحبوا عليك ونحبوك تخدم معنا دايوغ قعدت نمشي على باريس معناتها البروغرام تاع حياتي كل تبدل قعدت نعمل ديزالي غوتور بين باريس وتونس
0: كيفاش كنت تخدم اول البرنامج قدمته وقت تذكروه شنو
3: هي نفكروا بيان سور اول برنامج مع العشيه معناتها سيتي لابري ميدي فما ايميسيون هي اون ديريكت اسمها fréquence continue في RTC. Bon, on a dit برشا موسيقى bien entendu.

0: ليه؟ لكن اكيد فما حاجه خليتك باش تكمل 20 سنه كاملة.
1: عجبتني وفات الحكي معناتها
0: تو سامبلومون
1: فوالا من الاول معناتها ضرت لي حاجه صعيبه برشا ومن بعد استنست وفات كيما عبد يتعلم بسكليت راه يسوق بسكليت من بعد تولي حاجه طبيعية. عاديه جدا وطبيعيه معناتها أتيل بوان اللي ولات انديسبونسابل في حياتي معناتها ما عادش نجم نعيش من غير ما خاصة الراديو
0: بالضبط
1: ولات حاجة معناتها يلزمها تكون موجودة في حياتي.
0: باهي باش نحكيو على الدراسة. أنت قلت قريت في باريس، شنو عطاتك باريس بخلاف الشهادة؟
1: والله شنو اللي عطاتني باريس؟
0: شنو بدلت فيك؟
1: بون نوع من الثقافة نجمو نقولوا معناتها زدت بالقرايه نتاعي فوديغ زدت وليت نعرف معناتها لا ليتيراتور فرونسيز والمسرح والسينما معناتها دخلت في الميليو هذاك سيتو عطاتني ثقافه معينه نجم نقولوا.
0: اسكو فواز دي مشي من الاول مشي اختار بتبيعه باش يكون في باريس كيف رجع معناها رجع نفس الشخص سواء في الإيجابي أو في السلبي؟ خاطر نعرف دراسة تجربة الدراسة في الخارج نحكي والغربة معناها ما نتصورش حاجة تكون سهلة بالنسبة لك، ولا أنت كنت تتعامل معها طبيعي؟
1: أنا الغربة ما عجبتنيش معناتها، معناتها أنا لو فاتي عايش في فرنسا مش حاجة اللي معناتها عجبتني وحبيت نقعد في فرنسا، ديما معناتها نحب نمشي ونجي، معناتها ديما قعدت معناتها تونس قعدت معناتها معايا فهمت
0: شنو هو الليان هذا كان تحكي لنا عليه اكثر مع تونس
1: فيسيرال معناتها حاجه واحد في في في جيشه في روحه معناتها تونس ما عمرها ما نجمت معناتها تبعد عليا فهمت اتيل بوان اللي كنت نخدم نعمل ديزكترا معناتها بعد القرايه باش ندبر حق البيي باش نجي او موان ان ويكاند وقت القرايه انا كنقاشي كفضاء ولا حاجه يلزمني نهبط لتونس كي ما نجمش نهبط لتونس وصلت نمشي للولي باش نشوف طياره تونسير تهبط باغ اكزومبل شفت معناتها قداش كنت ياسر معناتها تونس كنت ياسر كبشه فيا معناتها جو بوفي با ريستي في فرنسا واول اوكازيون جاتني رجعت
0: أكيد كانت فما عروض غادي كنتش تخدم كنتش تستقر لكن ديما قعدت في بالك أنه نرجع لتونس
1: بيان سور خاطر اتوديون وعندنا غادي في فرنسا وقت واحد اتوديون بيان سور يولي عنده كوميونوتي تولي معناتها تعيش كيما كل اتوديون معناتها فهمت وفما اوبورتونيتي باش تقعد غادي وتستقر في البلاد هذيك وتكون حياتك غادي معناتها فهمت
0: بي مهم برشا اليوم نحكيو على فواز اللي بتبيع بعد الدراسة يرجع لتونس حبت لتونس ديما تقعد موجودة لكن هات نحكيو على فواز مصمم الأزياء اليوم كن إلى حد الآن معناه نحكيو أنه برشا ثم بلوزيغ كاسكيت موجودين ديما أما هذه تصميم الازياء وينه تو من كل هذا خاطر الناس تقريبا تحسوا ان الاعلام والراديو والتلفزه كانوا مسيطرين اكثر وهم هما الظاهرين بالطبيعه
1: مسمى ازياء تو اونتر حطيتها فيوز شويه حطيتها اونتر بارونتيز في حياتي على خاطر وفيت انا عملت بعد الباك عملت دو لونغ زيتود يقولوا فهمت معناتها ليتيراتور فرونسيز اتسيتيرا على خاطر الدار ما كانتش معناتها بوغو موش خدمه هذا مصمم ازياء معناتها ما تنجمش
0: انت كي قلت لهم راني انا باش نختص وباش نقرا القرايه هذه وباش نخدمها
1: ماهيش قرايه بالنسبه لهم فهمت هذاك اغرام مثلا ما ماهيش قرايه ما تنجمش انت معناتها بالنسبه لهم ماهيش مشروع نتاع باش تعيش بيه اتسيتيرا دوك كي رجعت لتونس وخدمت في الراديو كان عندي برشا وقت فراغ تعرف الراديو ما نخدموش برشا معناتها نخدمو عندنا وقت فراغ
0: الخفيف اي امور
1: حاجات اخرى
0: مش الكل المخرج يخدم برشا مثلا
1: تعرفش مالي شويه معناتها
0: مش كي التوقيت الاداري للناس مستنسل
1: عندك مساحه كي تنجم تتصرف فيها وقتها تقيت في مكتب في اسموت في تونس وعملت فورماسيون تاع 3 سنين كاملين و

0: حققت حلمي كوا انتر بارونتيز وخدمت معنا.
1: وشنو مثلا اللي الناس تحب تفهم اكثر معناها تزيد تفسر لنا اكثر شنو الموندو هذا نتاع تصميم الازياء من عند فواز تبيع انت كيفاش كنت فيه شنو عملت بالضبط فورميت ناس خدمت في حاجات شنو خدمت بالضبط
0: وفيت انا بعد قريت عملت الفورماسيون كي نجحت معناتها مو فما هو كيما يعني كونكور بعد في الاخر نجحت لي شوية معناتها لوريا معناتها نتاع البروموسيون هذيك
1: اي مصمم بالفم والملا
0: تو سويت ابخي ناس ما كلمتني في التليفون فعلا ناس يتخدم في ناس ما كلموني قالوا لنا عندنا مشروع نتاع ستار اكاديمي مغرب
1: اوكي
0: ورانا جبنا معناتها ستيليست من فرنسا جابوا ستيليست من فرنسا تابع ستار اكاديمي مي ما مشيتش مع التوانسة مع الفيزيونومي نتاع التوانسة دونك ما عجبهمش الخدمة نتاع ستيليست الفرنسيس اللي جابوها قالوا لي اسمع اسكو سا تانتيريس باش تخدم في البروجي هذا قلت لهم بي
1: هذا قبل ناس نسمة
0: اي قبل ناس نسمة
1: قبل ناس نسمة اتصال الاولاني من قناة نسمة كان باش يكون مصمم ازياء خاص بستراك مغرب وقتها اللي كان موجود
0: تذكتهم.
1: في قناة نسمة اي بي هارلو مشيت تاخذ
0: دونك مشيت عملت اونتروتيان مع البرودكتور وقتها فرنسا ويزد ماي فرانشيز هي معناتها
1: بالضبط
0: دونك عملت لونتروتيان مع البرودكتور قال لي اوكي سا مارش انا سا مفا معناتها اللي قلت معناتها اللي قلت عليه انا سا مفا وبديت نخدم فهمت اي سا مارشي معناتها الريزولتا ايتي بون معناتها
1: مشيت وات نجم نقولوا خدمتك كانت ممتازه في ستراك مغرب اما نورمالمون اللي تبدا خدمته ممتازه في تصميم الازياء يزيد يترقى مثلا يقول لك انا تصميم الازياء باش نحكم تو في نسمه الكل مش تزور التقديم
0: ليه وفيت
1: هذيك علاش نحب التحويله هذيك
0: بس التحويله اي بون هو بعد لو فيت ستار اكاديمي ايتي كيستيون باش باش نسمه تعمل تخلق ديبارتمون نتاع وول دروبينغ نقولوا بالانجليزي معناتها اللبسه معناتها
1: اوكي
0: بدينا نخدموا على الحكايه دي ومن بعد نسمه سكرت ان مومون ومن بعد عاودت حلت نسمه كي كلمني نبيل القربي وقتها في بالي باش يقول لي اجا نعاودوا نرجعوا
1: الديبارتمون
0: باكوت ما قاليش الكلام هذاك قال لي راه وحشنا بيك نحبك انت تقدم ليميسيون فار نتاع نسمه اللي هي نسمه
1: كيفاش كان انت في لحظتها كي جاك العرض هذا كيفاش خممت
0: قلت وين اصلا لا ما انتريس با دو تو قلت وين ما انت مش دو تو في
1: اسكو مش من اهتماماتك ولا ما كنتش ترى روحك غادي
0: دابور انا ما راش في روحي غادي وما همش اهتماماتي ما انت فهمت كدي غدالني بها معناتها البروبوزيسيون هذه دونك خفت انا لا فيريتي معناتها ماهيش حاجه كلي مش سهله فهمت يقول لك انت باش تولي كيفاش نقولوها
1: وجه القناه
0: الوجه بتاع القناه بورت درابو دو لا شين
1: اهم برنامج وقتها كان ناس نسمه في نسمه وحتى في البرامج التونسيه يعني في الوقت هذاك كان برنامج مهم خفت بوتيتر
0: وي خفت برشا لا فيريتي وقلت من الاول من بعد شد صحيح وبون جو مسي دي اوكي وكيف كيف دوك صدمت عليها الحكايه اي بي بون
1: هي كلها صدف تو معناها كان نجم من الار تي سي الناس نسمه
0: هل الصدفه لازمني نخدم معناتها لازمني سبيسياليتي اللي لازمني نخدم بها معناتها القرايه اللي قريتها عمري ما استعملتها معناتها
1: نجم نقول اليوم عنوان
0: نورمالمون راني بروف دو فرونسي انا فهمت
1: مثلا معناها هذاك ما مشيتش فيه انت
0: لا با دو تو
1: دونك اليوم نجم نقول ناخذوا عنوان احنا فواز بنت مسك يعرف يستغل الصدف اللي يجيه
0: يمكن فما تايمينغ زاد راهو بوتيتر فما تايمينغ انا نعمل بحاجه اسمها معناتها وقت معين يجي فما بروبوزيسيون تجيك في وقت معين اللي انت بوتيتر وي تقول اي فهمت فما حاجه اسمها تايمينغ وصدف بيان سور صدف اي وي وبالك شي جرأه شويه زاد فما جرأه تقول اوكي جي في تو نصدمو
1: نشوفو اش تعطي
0: نشوفو اش تعطي ونورمالمون باش تعطي حاجه به
1: مازلنا باش نحكيو مليح على ناس نسمة على السكسي نتاع ناس نسمة وشنو بالطبيعة اللي كان موجود وقتها. لكن قبل هيك باش نرجع بيك بالتويلي شوية ونحكيو على خلينا نساو تصميم الأزياء، التقديم الإذاعي، التقديم التلفزي، تدريس الفرنسية، الصدف ستارك ماغرين
0: هذا كل شيء. على الصغر بتاعي.
1: على الصغر نتاعك. نرجعوا للصغر و طفولتك شنو تفكر منها فواز؟ كيفاش كانت طفولتك؟
0: والله طفولة سمباتيك لا فيريتي. بعد كنت نضحك برشا، كنت ليتي من بارتي من الطفولة نتاعي سمباتيك. ومن بعد شوية مقلقة شوية خاطر جي بيردي مي بارون تري تري جون.
1: الله
0: يرحمه. اي عايشك. دونك اما الطفولة فريمون باهية تعديت سمباتيك على الاخر معناتها. برشا ضحك وبرشا برشا محبة وبرشا دلال وبرشا كومبليسيتي وبرشا برشا خروج وبرشا تفرهيد.
1: كان فما شخص في طفولتك أثر وانت اليوم في الوقت هذا في 2026 فواز يقول الشخص هذاك كان عنده عليه فضل كبير باش نكون أنا فواز اليوم؟
0: مماتي يمكن. مماتي
1: الجدة كان عندها الفضل الكبير.
0: الجدة عندها فضل كبير على خطر كانت سمباتيك وكانت تقرأ برشا، تقرأ كتب وغرمتني بالقراية بالكتب زيادة. كنا نمشيو عنا طقوس نعملوها مع بعضنا. نمشيو كان قبل في لفايات فما كلي بدلوا لكتبة معناتها فما لي بوكينيست يسميوهم. تهز لكتبة وتبدلهم مع كتبة جدد، فهمت؟ مش جدد ومقدم اما بليش فلوس معناتها. ناخذوا دونك انا هي تاخذ الكتب نتاعها ولا ناخذ الكتب نتاعي. وكانت هذيك الخرجه ياسر حلوه معناتها سمباتيك على الاخر خاطر بعد البوكينيست نعملوا دوره نمشيو بالفيدير، وقبل بالفيدير نتعداو الباتيسري ديكالو ناخذوا جاتو حاسيلو
1: بروغرام بيرمون لافايت
0: فوالا عشيه كامله معناتها هكا تتبنى على الكتب وعلى الطبيعه وبرشا ضحك ومحبه وممتو.
1: شنو خذيت منها مماتك اللي كانت موجوده وظاهر انه لحظات فارقه كانت في حياتك معاها؟
0: برشا حاجات معناتها مراه متفتحه برشا على متفتحه العباد وتحب الناس وتحب تكتشف حاجات و تي تري كوريوز ما غامير. كنت تحب تعطي رايه في ما تتعلق على حاجات مع الاخبار على فهمت. كنت فايقه للدنيا وفات حاجه حلوه برشا
1: حاجه ممتازه برشا حاجه بيه برشا
0: معناتها مش ما عنديش ايماج تاع الميم المراه الكبيره اللي قاعده في قاعدة على بنك ومش هذي بديتو مش هذي. هو مع تماماتي كانت مرأة ياسر عندها برشا انرجي وكانت تحرك برشا وكانت فهمت مع تمنقلقوش مع كنا بالكل.
1: وهذا بتبيع لي من الحاجات اللي صنعت اليوم فواز بنت مسك.
0: وعندها جرأة كانت مع تماماتي كانت مرأة جريئة مع عندها
1: مقارنة جرأة. بالوقت ذاك بالعصر ذاك
0: بالعصر ذاك وبالوقت ذاك وقتها هي عندها جرأة وتصدم على مشاريع وحاجات وفهمت.
1: والله كلام محلي برشا ناس وتسترجع في ذكرياتها مع جداتها خاطر ديما عندها أثر كبير. احنا بعد لحظات نورمال مو بشي اسكو فوز بنت مسك بش يفتح الصندوق الأسود يجاوبنا على أسئلة في الصندوق الأسود. هذا اللي بش نعرفوه بعد لحظات.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار 3-4 أوت الموعد بيش يكون مع الفنانة

0: غسان يمين هو فنان لبناني جمع بين الغناء التأليف الموسيقي والعزف على البيانو. المرة هذه في عرضه مني إلى أزنافور، غسان يمين باش يعاود يحيي واحد من أكبر رموز الأغنية الفرنسية والعالمية، شارل أزنافور. لكن ماهيش باش تكون مجرد إعادة لغني، أما باش تكون قراءة جديدة تحترم روح الأعمال الأصلية وتقدمها برؤية موسيقية معاصرة، وهذا الكل بمرافقة الأوركسترا الأوروبية. غسان يمين نجح باش يبني مسيرة تجمع بين الإبداع والبحث الموسيقي، وفي كل مرة كان حارس كونه يجمع بين التراث والتجديد. نهار 3-4 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنان اللبناني غسان يمين. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة Orange, UBCI, Gat Assurance, Medelis, Tunisair, Anikal Rasmi Lel Maharajen et Mosaic FM.
1: Corniche Weekend, Kounar Sept Wahad, Mes Saba, Le Tassam Ta'alil.
2: الإعلامي فوز بنت مزق ضيفنا تجمع تابع الحوار. انتم ما فكرة بكم، السلام عليكم. زاد على الشين يوتيوب موزايك اف ام، زاد على الباش فيسبوك موزايك اف ام. احنا مازلنا مكملين، وكما قلت لكم باش نمشيو الاول فقراتنا في الحوار هذا نحكيو على الصندوق الاسود.
1: الصندوق الاسود،
2: في الصندوق الاسود هذا باش يكون فما مجموعه من الاسئله. هو صندوق صغرون ما يخافش، يقول لك يوجد في النهر ما يوجد في البحر. دونك باش تحل لنا الصندوق هذا، في كل مره باش تجبد سؤال من بين الاسئله اللي موجودين هذوما وتقراهم لنا وتجاوبنا عليهم بكل صراحه وبالجراه اللي تعلمتها من مماتك. هذيك احنا ماذا بين الجراه هذيك في عقلك. دونك احنا في الفقره هذه تنجموا تابعونا، زاد اسئلتكم ورحب بها على الباج فيسبوك نتاعنا وزاد على شين يوتيوب موزايك فم.
3: مدين لهذا الشخص،
2: دونك مدين
3: لهذا
2: الشخص في خلينا نمشيو في الكوتي تعرفناها في الشخصي. مامتك، خلينا في البروفيسيونيل.
3: مش واحد برشا، راه مش واحد برك عاش في التلفزه. بون نجم نقول في التلفزه نبيل القروي
2: باه، وفي الاذاعه
3: اول واحد وفات جي وقتها قال لي في اختصاصي ويجا وقابل المدير هو سامي بازا. ماش كان تفكروه سامي بازا؟
2: ما الاسم ينعرف.
3: سامي بازا كان يخدم انيماتور في اختصاصي وتوا عايش في الاردن. دونك هو كان معناتها لاست كما نقولوا احنا، كان الانترميديير باش انا دخلت الاختصاصي. كان نجم نقول مدين ماش
2: ساعات يقول لك في البدايات فواز انه ماهيش سهله بدايات كيما فما ناس تكون مدين لهم، ناس تمن بيك تعطيك الفرصه. فما ديما العراقيل تو، يمكن الاعلام تاع وقتنا تو كل شيء ظاهر ساعات بالفيسبوك ترى، ثم يقول لك عملوا لي باج بالذمه، عملوا لي دي كومونتير بالذمه. اسكو كان فما هذا قبل، ولا الجمله نتاع يحصل على اعلام قبل كان سافا صحيحه ولا غلط، وانت عصرت معناها وتعرف بين قبل وتوا تعرف شنو فما بالضبط من الناس اللي تعرف.
3: لكن صعيبه برشا راهو الاعلام قبل تو اسهل لمونافي، معناتها بالعكس تو فما برشا دي سيبور تو يخليك تطلع، معناتها يهزك يا دي سيبور يهزوك. قبل كنت ميكرو هكا وعندك ميكرو وعندك انت شنو اللي باش تقول، وعندك حتى باغ اكزومبل باش تعدي موزيكا تري كومبليكي، خاطر لازم تشريها وحدك
2: وتسافر لها ساعات
3: وتسافر لها موزيك وتشري لها وحدك و 33 تور وكاسيتات وسيديات حاسيل.
2: المنافسه كيفاش كانت في الوقت هذاك بين المنشطين؟ نعرف وما نحكيوش على برشا اذاعات في وقتها،
3: فماش
2: لكن وقت كانوا فما برشا منشطين، معناها فما ناس كانت تخدم. كيفاش كان شكل هالمنافسه هذه؟
3: والله كل واحد دابوغ يخلق ستيل روحه، معناتها فهمت دونك اللي سي باش يلامبوز ستيل نتاعو ويخدم على باش الستيل هذاك يولي هو معناتها السيناتور نتاعو، فهمت دونك بالموسيقى بكل شيء بالخدمه بالانترفيو. دونك الكونكورنس قبل كان شكون يجيب معناتها اخر اغنيه خرجت ورابيدمون، فهمت
2: مثلا نقولوا نحن برينس ولا مايكل خرجوا غنى،
3: شكون يجيب له؟ تكون انت عندك ليكسكلوزيفيتي
2: فهمت؟ عملت مرة حاجة هيك انت سافرت بالذمة هيك بالجبت
3: ونتمون ليه على... علاش على خاطر فما شكون اكثر مني معناتها عنده
2: موارد
3: موارد اكثر مني. علاش هيك البوزويتا باغ اكزومبل هيك البوزويتا كان عنده ديريكتومون مع لامباساد دامريك, عنده كونتاكت مع لامباساد دامريك, تبعث له ديريكتومون لغنية. دونك حتى حد من نجم كان قبل يغلب
2: اللهم عندك دي كونتاكت للميزون بلانش
3: ولا
2: فهمتش تفوتوا معنا
3: ولا تعرف الموال اللي يبيدوا معنا شخصيا. با كونتخ بتيتر في الفاريتي فرانسيز ولا في لا شانسون فرانسيز يمكن فما كونكورونس نجم تنجم معناتها
2: باهي حلو هكا كي نسمعوا كونكورونس كونكورونس تثري المشهد ما تفسدش المود ما نشوفوش حاجات خايبة. وهذه بتبيع الحاجة اللي يمكن الناس ساعات تتحسر عليها على قبل. كملوا في صندوق الأسود مع سؤال آخر تعبك شوية بالبنات اليوم
3: قبل ما فماش اوديونس وما فماش ما تفهمت ما فماش حاجات تجم تعرف مثلا انت
2: شكون الأول ولا شكون أحسن واحد
3: فهمت ما تعرفش. دوك سيتي ارتيزانال وفات أكبر ندم في حياتي. انا انسان من دمش راو بالحق معناتها خاطر يعني عبد يندم ما نجمش بدل حد شيء معناتها سي ستيريل كم سنتيمون.
2: ينجم يقول لك فما حاجه يا ريتني ما عملتها يا ريتني ما قلتها يا ريتني ولا حاجه يا ريتني عملتها
3: معاش دي روغري يمكن
2: مش لازم الندم اللي حطم الشخص يقعد عايش فيه نجم يكون زاد الندم
3: دي رومور اي ما دي روغري اللي فهمت شنو دي رومور اي
2: اوكي
3: قول ما كانيش بوتيتر عملت هكا ولا تكلمت مع فلان هكا ولا قلت فلان هكا ولا بوتيتر ما عادش انا عملتك الحاجه هذيك. اما الندم الكبير اللي يخوف هذاك لا ما فرانشمون لا دي رومور وي
2: تتحمل مسؤوليتك مثلا ديما تقول انا اختياراتي نتحملها معناها 100%
3: بيان سور معناتها يلزمك أمون أبي معناتها عبد يوم لذرة وكان يقول أنا مثلا حياتي منعش أنا دمرتها مثلا كعملتك الحاجة دي ولا حياتي كانت تجم تكون خير كان ما عملتش الحاجة دي سيتي غيب راه باش تعيش بها هذيك السنتيمون هذيك. دوك منعش بتتخ سيتي انستان شوربي باش عبد ما يتيحش في في البيج هذيك نتاع الندم الندم الكبير نحكيوا
2: بي
3: دونك انا ما ندمتش على حتى حاجه
2: ما ندمتش امورك واضحه
3: كان باش يعاودوا معناتها باش نعاود هي بيدها يظني باش نعاودها
2: باش تعاود حياتك هي بيدها نفس الشيء نفس الاختيارات
3: اكزاكتومون سادي غير انا نعرف اللي انا اللي ما حبيتوش وكله نعرف شنو اللي ما نحبش واللي ما حبيتوش ما عملتوش. دوك ما فهمتش علاش ما باش نندم معناتها فهمت
2: به دونك الندم هذا ونلغيوه من قاموس
3: نلغيوه
2: فواز بنت مسك به
3: مازال فما
2: مازال فما زوز اخرين نورمالمون اسئله باش نمشيو فيهم بشويه بشويه
3: اوكي حلم لم احققه
2: هذا ما غير ندم نشوف في حاجه ثم حاجه حلمت بها حبيت تحققها وما حققتهاش اللي هي
3: مازال ترى التو
2: التو
3: ويمكن نحققها
2: يمكن تحققها اللي هي
3: نحب نعمل فيلم نحب نخرج فيلم نكتب انا كاتبه وفا كاتب بزومان
2: فكرة موجودة
3: الفكرة والوعد شوية سينوبسيس ونحب نحقق الحلم هذا نحب نعمل فيلم.
2: اسكو بديت تلوش الثانية للفيلم هذا بديت تقول اي الجانب هاي تاو في اخذ برودكشن انتي وانتي هتحكي خاطر كمخرج حب تكون نهاية نبدأ بشوية بشوية شنو الجانر بتاع الفيلم؟
3: والله الجانر يحكي على إنسان معروف فهمت؟
2: إنسان معروف معنا نحكي على الفيلم بيوبيك معنا
3: بشكل exactly سي سي سي بيوبيك
2: صار في تونس
3: أي
2: معروف برشا
3: اي معروف
2: نحاول نزيد نقرب باش نعمل كيما اكينا تورا عرفت نحاول نقرب بشويه بشويه
3: اي بدي انا
2: فين عام
3: نجم نقول لك نجم نقول لك اما انت لسه
4: فين عامل فيلم هذا خممتيه؟ خلي فين حقبه معينه تقريبا؟
3: معناتها تحكي على انا حقبه
4: الزمنيه ليبر
3: الزمنيه اوكي هاي. التسعينات
4: في فتره التسعينات في البدايه شخصيه ثقافيه سياسيه
3: لا
4: بيت
3: لا سؤال واحد ما مش
4: سؤال واحد
3: قول لي
4: سياسيه
3: لا
4: ثقافيه
3: لا
4: رياضية
3: أي.
4: شخصية رياضية به في الكرة
3: أي.
4: هل هو حي موجود بيناتنا؟
3: لا
4: لا
3: سير عاد
4: تحكي على واحد كانت وفيته خارج تونس لاعب تونسي نحكيه على عقيد ما علاش
3: خارج تونس؟
4: أنا نسأل
3: لا لا
4: اسكو أي ولا مجاوبني عاد أي ولا
3: لا
4: دونك هو ما عاش عايش معك
3: لا ما توفيش خارج تونس
4: اي ما معناها يعني لكن هو متوفي ان شاء الله ربي
3: يرحمه
4: من هو هذا اللاعب؟
3: شيء ما طلعتش
4: شيء انت كتبت
3: فيه نقول لك بلها
4: هادي برخيص
3: هادي برخيص
4: علاش هادي بالذات؟
3: والله يجي نقول لك انا
4: بلها نعرفه اللي هو وفاته كانت نجم نقولوا صدمه على ربي يرحمه وينعمه وكان تقريب في وقت ذاك وقت اللي الكرة كان محبوب من الناس الكل معناه هو لعب في الترجي الرياضي التونسي لكن زيد نحكيه على بلها كانت قيمته الكروية في تونس الكل الناس كل تحبه الناس كل تقدره علاش بلها بالذات
3: بلها علاش على خطر بالنسبة لي أنا بلها بيرسوناج رومانيسك يسميه معناتها ما كانش باش يكون بلها كما كما كما احنا توا نعرفوه وبكل قيمة هذه ككل هو بلا عاش البرة عاش في مارسي وجال وقت وقت يدخل الاسبرانس عاش قلتك فما التايمينج مهم جدا في حياة إنسان وقتها يلوجوا على على واحد تويت فهمتني وبلها ما كانش معناتها فوتبالور كبير ما كانش يلعب شويه هكا ما كان بيتو باسكيت راه فهمت
4: بي
3: كي شافوا شيبوب قال هذايا نحبوا حبوا يعدي تيست ضحكوا ما كذي بريباراتور ولي تكنيسيان قالوا لي ها ما تعرفوش
4: واش تعرفوت
3: اي با عدى تيست بون ايتي با توب راهو في التيست هذاك عما شد فيه صحيح سيبو قال لا لا خلي هذيك هذيك هذيك يزمني واحد هكا انت اي سي كوم سا كي كومونسي سا كارير ليسبيرون
4: اللي هو قعد في قلوب التوانسه الكل
3: اي بعد الراجل عمل تلمون جرينتا وتلمون خدم اللي الراجل معناتها ترشق ترشيقه واحده il est devenu l'un des plus grands footballeurs de l'Espagne في تونس في الهيستوار دو فوتبول تونيزيان
4: وشوا انه فيلم يكون على بالها اليوم بخلاف الكارير نتاعو الكل شنو هو اخر خاطر الافلام جينيرالمون البيوبيك ما تحكيش كان على مثلا في حالة الرياضي ما تحكيش كان على الرياضي فقط
3: فما جوانب اخرى انا خذيت الكوتي رومانيسك نتاع البيرسوناج معناتها ذول اللي كانوا الانسان هذايا معناتها استبق الموت نتاعو راه الموت نتاعو ودونك كأنه في المونتال نتاعو خدم على كل بيريود هذيك الصغيره فينالمون باش يتحرق من المشيرات كل فهمت دوك ا مون افي السيد هذايا عنده طاقه تلمون كبيره اللي خليته يحرق روحه بروحه معناتها فهمت
4: ربي يرحمه وينعمه ونحكيه على واحد من أساطير الكرة التونسية بلها بتبيع فكرة حلوة كان نلقاو الفيلم هذي
3: هي الفكرة راي بديت أنا
4: نداء للمنجي الناس اللي تم ها وعنا المخرج وعنا الفكرة وعنا كل شيء
3: وكتيبة وكل شيء
4: ونستناو بتبيع بشراو الفيلم هذي أكيد
3: وفيت الفكرة هي بديت
4: بحكم اللي هو ابن الترجي ما خممش تتصل مثلا بالترجي الرياضي التونسي تقول لهم راني عندي فكرة الفيلم هذي نجموش نخدمه مع بعضنا اون كولابوراسيون علاش لا
3: هي اون دوزيام بارتي هذاك ما لازم قبل تلقى برودكتور اللي يمن بالمشروع
4: كي تحط الترجي فلوس
3: اي
4: هذاك تقول لك انا تو نحط فلوس في جيب لي انت الفكره وكل شيء تنحط اسكو تنجم تخمم هكا علاش لا نجم يكون هذا مشروع خاطر نجم يكون سينما رياضي
3: هو هكيك هو باش يمشي هكيك هو فينا ما باش يمشي سينما رياضي
4: ان شاء الله نشوفه
3: هو توا اللي بلوكي في السينما سورتو خاطر السيركوي تراديسيونيل نتاعنا صعيب شويه معناتها فهمت
4: صحيح
3: ولا
4: ان شاء الله نشوفوا الفيلم هذا على قريب احنا مازلنا مش نكملوا باش نرجعوا معاك الارشيف الواحد من انجح البرامج بعد شويه اللي كانت موجوده في تاريخ تونس نحكي على برنامج فينومين نجم نقولوا ظاهره كانت موجوده كيما برشا بون مش برشا فما قلائل وما فهمت انت نعرفهم مع فواز بعد اليوم البرامج اللي راهم هما الطيارات هذا الكل بعد لحظات
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان

0: l'IFEIDET, l'association tunisienne pour la promotion des soins palliatifs. الأحد 2 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: كورنيش ويكاند كل عرس واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
2: بتبيع مكملين معاكم حوارنا مع فوز بنت ماسك. تابعونا بتبيع على فيسبوك وزيد على يوتيوب موزايك كافيم. نمشيو توت سويت باش هكا نحاولوا ندخلوا في اعماق الاعماق متاع واحد من انجح البرامج التونسية من خلال الارشيف.
1: الارشيف
2: ما نجموش نحصروا ناس نسمة في تصور. انا اخترت 3 بالزهر، قلت باش ما نظلم حد. وبشوفوا معنا توازي فوازهم ديجا موجودين قدامي، بشوفنا بالتصويرة بالتصويرة تعلقنا عليها، وزاد بشي شوفوهم المشاهدين ونحاول نصفوهم زاد المستمعين وين ما كانوا موجودين. تفضل سي فواز. دونك باش نبداو بالتصويرة الأولانية.
3: هذه صوص المعالج.
2: صوص المعالج انت هاوك عاتي بظهر نورمال مو
3: اي
2: وفي البروفة هذه.
3: لا لا با دي تو،
2: غادي نتحضروا.
3: لا با دي تو
2: مال.
3: لا لا هذه اون ديريكت،
2: هذه في الديريكت.
3: اي اون ديريكت انا ندور خاطر الباب ورايق
2: حتى
3: ندور باش زعما نستقبل ونقوم لها. وهذه بيرسوناج عملته ساوس صحفيه، وفي صحفيه تخدم في جريده كلي على قدها معناتها، وديما ريفيرونس نتاعها الريداكتور ان شيف. كيفاش نقولوا الريداكتور؟
2: رئيس تحرير.
3: رئيس تحرير ديما سي عبد الجليل رئيس تحرير قال يقول ندري شنو. سي عبد الجليل قال قول انشد السؤال هذا، معناتها كلي ناقصه شويه هي، فهمت؟ صحفيه ناقصه شويه وداخله بعضها وساعات طولت في اسامي الانفيتي. تجي دوك تابلت هي تدخل الاستوديو باش تعمل معناتها الانترفيو للانفيتي نتاعي، فهمت؟
2: دونك نحكيو هنا حتى ساوسن اللي كانت وحده من النجم نقولوا ايكيب بلغه الكوره، كان فما فريق كامل الناس نسمه، وكان مانيش غلط صلح لي. فكره الكرونيكور ما كانتش موجوده قبل. قبل ناس نسمه، خاطر قبل ناس نسمه كان برنامج ضيف يجي معاه مختص ولا مجموعه من الضيوف هما اللي اثروا الحلقه. لكن فكره كرونيكور فيكس فقرات تدخل كيفاش عشتها هذه كل فواز معنى الفكرة والخدمة والكل اللي هو كان نجاح كبير انه التوانسة كان الكل تتفرج في ناس ناس.
3: والله يجي نقول لك هو قبل كما قلت انت ما فماش الكونسيبت هذي متاع انيماتور في تونس. ان توكا
2: نحكيو في تونس، نحكيو في تونس
3: الكونسيبت انيماتور اي كرونيكور. دوك احنا كي خدمنا برشا راهو قبل معناتها ما نبث، فهمتي؟ قبل ديريكت ولاني خدمنا برشا، عملنا دي سيمولاسيون قبل ما نعملوا ساعه دي سيمولاسيون و دي زيميسيون زيرو ايتترا. كل عطينا ايدنتيتي لكل كرونيكور، كل كرونيكور عنده دور معين، فهمت؟ باش ما تبداش فما دوبلون، ما تبداش كلام هكاك في الهواء. كل واحد عنده معناتها بروفيل معين، فهمت؟ Et entre autres, معناتها فما دي كوميديان زادا en plus même les chroniqueurs اللي قاعدين معايا في الاستوديو. كان فما دي كوميديان، فما ساوسن كوميديان، وفما مهاش تورو كوميديان، وفما فؤاد ومحمد فؤاد يتاي محمد الداش هذوما وعلي المرابط، كلهم كانوا سون دي كوميديان اللي يدخلوا يعملوا كما سكتشوات ويعملوا دي هابنينج اتترا.
2: تم التصوير الثاني ديجا ما يشتورو نورمالمون.
3: هذه ما يشتورو. دوك علاش قلت لك فما دي رول دي بروفيل ما يشتورو، حبيناها ستاندارديست كال كاريكاتور شويه، ستاندارديست كاريكاتور ساتير ياسر هكا تلبس الالوان وكلامها هكا هكا تضحك معناتها وتطلب ديما المدير تقول له راهو اسمع جاو مخر اليوم فهمت. حبيناها كلها كستاندارديست كاريكاتور معناتها
2: اي معناها لعبته على الصوره مضخمه شويه. ثم تصويره ثالثه زاد اللي فيها ليكيب الكل تقريبا نلقاو فما نجم نلقاوها بطبيعه موجوده
3: فؤادي تيم اي فؤادي تيم كوثر بوتراج الله يرحمها
2: الله يرحمها
3: سوسن معالج مهاش تورو محمد الداش وعلي مرابط.
2: ما زلت تفكر كيفاش كنت تقدم كل حلقة؟ مش بلي راهو ينجم يكون
3: فانا كيفاش انا
2: مش في محله لكن نورمال مو حاجة ذي ما تتنساش.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم يزولي معاش معاش معناتها عندي
2: نحاولوا احنا وعالكامل
3: ما عنديش جيميك ما عنديش جيميك
2: ليلى انت دخلتك وقتك شنو تذكر منها؟ مهمة معنى ديما لتاك يقول لي كل إنسان أيه. عنده
3: يظلي أهلا وسهلا مرحبا بكم يظلي تفرجوا في ناس اسمع من حتى التسعة حاجة كان نسيت والله.
2: شنو هو أحسن
3: عندي
2: ذكرى
3: برومبتور عندك بيضو.
2: أيه. أيه
3: عندي برومبتور
2: أحسن ذكرى عندك في برنامج ناس ناس
3: عملت دي انترفيو بوالور كمان فما حاجات بوالور تعديو بالقدير معنا بيرلوسكوني بوالور بالنسبة لي أنا.
2: شنو حاجة اللي شفتها في بيرلوسكوني احنا يمكن ما نعرفوهش؟ احنا نعرفوه في الانترفيو نعرفوه في الدوكيومنتير اللي تخدمت عليه زاد الانكيت اللي تعملت عليه نعرفوه السياسي ورئيس النادي متاع ميلان لكن شنو انت لقائك به بيرلوسكوني كيفاش كان وقت؟
3: والله بيرلوسكوني سي ان بوليتيك معناتها سي ان شيف دو غوفرنمون معناتها فهمت دوك وين عندي ايميسيون دو ديفيرتيسمون فهمت فما ديكالاج دونك كيفاش خلي بيرلوسكوني سامباتيك ماهوش بوليتيك يجاوب على سؤالات سامبل معناتها ماهيش انا شكون فوتبالور تاعك اللي انت المفضل ماهيش دي شوز كوم سا فهمت.
2: اسكو خفت منه بيرلوسكوني خاطر ماهوش شخصيه عاديه؟
3: لا ما خفتش منه لا فيريتي تعرف علاش على خاطر دابور سيتي با اون ديريكت ماهيش اون ديريكت بكل فهمت
2: دونك
3: مسجله
2: خدمت مرتاح.
3: وثانيا عملنا له كيما البياج راهو بيرلوسكوني هو ما كانش باش يعمل الحصه هذيك بالكل هو جاء نسمه على خاطر الشركه نتاعو عندها معناتها الاكسيونير
2: حصه مساهمه
3: اي حصه او مساهمه في في في نسمه اي دونك جاء باش يسلم علينا زعما فهمت. يومين طول تفهمنا احنا وقتها مع ليكيب باش يدخل الاستوديو نفكروا عليه المنديف
2: يعني
3: يقعد في الواحد ونشعلوا لي كاميرا ايت ديجا اون اول ما
2: عملت فخ
3: اي عملت فخ وانا لابس وكل شيء باللوغيات وبالميكرو وكل شيء ومعايا كوثر وقتها وماها
2: كان ينجم يرفضوا ما رفضش اي
3: كان ينجم يرفض بي بون كوم اون ايتي با اون ديريكت ماهيش ما تقلقش بون يرفض تتلوح الحكايه
2: شنو حكيتوا بخف حوار حاجه ما نعرفوهاش احنا؟
3: لا حتى شيء فرانشمون حتى شيء بون استدعانا لايطاليا
2: مش كل يوم تقابل بيرلوسكوني مثلا ولا شخصيه كيف؟
3: استدعانا لايطاليا خلنا
2: كي مشيت ولا
3: كي تجي ايطاليا كلموني
2: ومشيت ولا
3: لا مشيت لا فيريتي بانو
2: كلمه وتتقال معنا عرفت
3: ها تل هاي طول بلي طول كي تجي ايطاليا كلمني لا لا سيتي اغريابل باسكو وقتها خارج من معناتها لقاء مع رئيس الدوله على ليبوك مع بن علي وجيت وعبت الاسكورت كلها جيت دونك سيتي ان بو امبرسيونون معناتها فهمت مي با بلوس سينو العبد معناتها نورمال يجاوب على سؤالات وكا
2: اما خاطر الفرصه انك ساعات تحاور اسامي معين مثلا مش كان برلوسكوني بالطبيعه لكن تحسها تتقيد في السي في حاجات كيف هكا
3: والله انا
2: فما اوكي الجانب التواضع نعرفه الناس الكل تخدم ما فما راهو اسامي كي تقول انا جبت فلان راه مش سهله
3: مش هو اللي يمكن نحب القيد وانا في السي في نتاعي فيريتي معناتها
2: شنو تقيد في السي في نتاعك؟
3: نقيد جاك فيرجيس مثلا في السي في نتاعي جاك فيرجيس افوكا وميليتان وبرو بالستينيان وحسيلو سي ان بيرسوناج اكستراوردينير جاك فيرجيس وكي تنجح انت في الحوار مع واحد كيما هذا كيما جاك فيرجيس ثم معناتها فريمون خلطت الحاجه توب على خاطر جاك بيرجيس إلي معروف عليه يجم يقلب لك انترفيو كاملة معناتها وقت يحس اللي السؤال مش مخدوم بالكدا ولا حاجة ما عندوش حتى مشكل باش يقول لك تو هذا سؤال تسألوه لي مثلا ولا ظهر اللي انت ما حضرتش ولا فهمت
2: الناس هذوما صحيح يخوفوا لكن يعلموا زاد تعلم منهم
3: اي ما يخوفوك في وقتها معناتها
2: في وقتها
3: انت في اون ديريكت تصور انت تغات لو كوش مع جاك فيرجيس ما استيث
2: اليوم في المسيره اللي مازالت متواصله تغيظك انه الناس ساعات نقرا في لي كومونتير تنسال مع الناس اللي تتبع فما شكون يقول هاو رجع فواز وفواز عمره ما غاب مازال يخدم
3: اي ما غبتش اي بون غران بوبليك سي نورمال فما عباد توا مثلا تسمع موزايك وتسمع اقل اختيسي فهمت معناتها سي تو سي كوم سا ما نتقلقش انا كيقولوا لي انت وينك انا موجود انا موجود فما دي بيريود وين ما خدمتش فيهم سي فري بعد شويه فما دي بيريود خدمت فيهم
2: كان نقولوا في كلمه بركه من كاريرك الاعلاميه الكل شنو تحب الناس تتفكر من فواز شنو تحب تقعد تتفكر
3: والله يتفكر نحب تقعد تتفكر باغ اكزومبل لو ستيل الستيل نتاع انا معناتها نحبذ شكون الانترفيو مش الانترفيو اللي فيه مواجهه مع الانفيتي هذي ستيل هذاك انا لا فيريتي مش تاعي فهمت
2: ما تحبذوش
3: ما نحبذوش انا جو بريفير لا بيان سيونس يقولك بالفرنسيس
2: ممتاز وصلتني تاو للربريك الاخرانيه اللي بنعملوها بكل سرعه اللي هي اسمها العشاء الاخير
1: العشاء الاخير
2: الربريك هذه فواز باش نحاولوا الماكسيموم نكتشفوا حاجه كي وتتخيلوا معنا لما يكون فما العشاء الاخير هي لوحه بالطبيعه نذكر للمثقفين والمثقفات اللي تبعوا فينا نعرفوا اما احنا اخذينها بكل بساطه هات نبداو لو يكون عندك عشاء اخير اول حاجه مع شكون يكون نجم يكون حتى شخصيه تاريخيه تختار اللي تحب مع عبد تعرفوا انت على مستوى الشخصي شخصيه تاريخيه اللي تحب انت عشاء اخير اخر بلا باش تاكل تحيتك بعد عمرت بالتبع ام هو قانون
3: مسيش شخصيه تاريخيه بورقيبه هاي
2: مع بورقيبه
3: مع الحبيب بورقيبه هاي
2: علاش بورقيبه
3: على خاطر دابور سي ان بيرسوناج اكستراوردينير بورقيبه مانت
2: بي دونك عشاء فواز بنت مسك الحبيب بورقيبه العشاء وين تفضل انه يكون عندك شي بلاصه هكا تخمم فيها نقرب لك اسكو انت تحب البلايص هكا القدم تحب على البحر تحب هكا في بلاصه هكا مثلا اوفيسيال اكثر
3: لا اوفيسيال مي على البحر وي
2: وين تقعد انت بورقيبة على البحر
3: اي على البحر
2: بي على البحر شنو تتصور تاكلو اكيد القصر على البحر غادي
3: الحوت ان
2: بلاد ماشي حوت من السوفنير حوت ماكله من السوفنير نتاعك تحب تلقى لو العشاء الاخير نتذكر العشاء
3: الاخير
2: هي. حاجه حلوه حاجه مالحه
3: ما تفونه مش تفنن انا الحذر
2: مدفون اعطيني ثلاثه مواضيع تجب تحكي فيهم مع بورقيب
3: نحكي على تونس تونس في القرن الماضي نحكي على الشبيبة هي معناتها الاستعمار كيفاش قاوم الاستعمار وكيفاش كانت الامبيونس
2: لو فما سؤال شخصي تحب تساله نذكر انه العشاء الاخير تش تعمل تحب
3: سؤال
2: حاجه تحب تساله
3: اي بورقيبه كان يحب برشا الشعر وال كان يحب الشعر وكان يحب المسرح بورقيبه كان يتفرج برشا في مسرحيات وعمل تياترو في كارتاج في القطر.
2: ولنعرف ممثل محبيبة مسيكة وعمل دور
3: وممثل محبيبة مسيكة وفي فرنسا زاد يقولي عمل هكا
2: دونك هذا العشاء الأخير
3: ايه
2: بي فواز متمسك فرحان برشا اللي كنت موجود معاك
3: ان شاء الله
2: تكون فرحان زاد انت نفرحوا برشا بوجودك حدنا في موزايك اف ام احنا هكا نكونوا كملنا الحوار كامل تلقاه موجود على يوتيوب موزايك اف ام والحقيقه حوار ما نحبوش نشوف الحقيقه كنا فرحانين برشا بالحديث معاك بعد لحظات الياس الغربي باش يكون موجود معاكم في جولدن ميوزيك مقبل هذا مولا الدريدي نعاود نقول له سهر حجامه اللي باش يكون موجود لتقديم الاخبار الوطنيه والعالميه تحياتي ليك مولاد احنا ملتقينا غدوه في كورنيش ويكاند جديده
1: كورنيش ويكاند كل نهار سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو موارد البحر الأسود الروسية بعد تصاعد الاضطرابات التشغيلية في عدد من المنشآت الحيوية المرتبطة بتصدير الحبوب على خلفية الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة وصواريخ. وتعد مواني نوفورسيسك وتمان من أبرز مراكز تصدير الحبوب الروسية، حيث تمر عبرها كميات كبيرة من القمح الموجهة إلى الأسواق الخارجية، ما يجعل أي تعطل في نشاطها عاملا مؤثرا في حركة التجارة العالمية وأسعار المواد الغذائية. وتعد تونس من الدول التي تتابع عن كثب تطورات البحر الأسود بالنظر إلى اعتمادها الكبير على التوريد لتغطية حاجياتها من حبوب. فوفق تقديرات موسم 2025-2026 تحتاج تونس إلى توريد كميات هامة من الحبوب لتغطية الاستهلاك الوطني في ظل محدودية الانتاج المحلي وتذبذب المحاصيل بسبب الظروف المناخية. وخلال سنة 2025 أصبحت روسيا أحد أهم مزودي تونس بالحبوب، حيث وفرت حوالي 50% من واردات الحبوب التونسية، ما يعكس الوزن المتزايد للسوق الروسية في استراتيجية التوريد التونسية. كما تشير تقديرات موسم 2026-2027 إلى أن تونس ستحتاج إلى توريد حوالي 1.85 مليون طن من القمح، إضافة إلى نحو 370 ألف طن من الشعير لتغطية حاجياتها وإعادة تكوين المخزونات الاستراتيجية. مصالح بلدية سوسة تنفذ اليوم السبت جملة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء الراجعة بالنظر، تمثلت بالخصوص في رفع المصبات العشوائية ومسح الأراضي البيضاء وإزالة مختلف الفضلات بهدف تحسين المشهد البيئي والمحافظة على نظافة المحيط، وذلك في إطار حملة جهوية للنظافة وخطة للعناية بالبيئة وتحسين مؤشرات النظافة. من جهة أخرى، أكدت بلدية سوسة في بلاغ أصدرته اليوم أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة، وأنها ستواصل بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والرقابية تطبيق القانون بكل صرامة على جميع المخالفين، حفاظا على الصحة العامة واحتراما لحق المواطنين في بيئة سليمة. يأتي هذا البلاغ على أثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد أحد أصحاب محلات بيع الدواجن إلقاء فواضل نشاطه بجانب الحاويات، حيث تفاعلت مصالح البلدية مع الموضوع وتمكنت بالتنسيق مع مصالح الأمن من التعرف على هويته وتحرير محضر في شأنه من أجل ارتكاب جريمة بيئية مع استكمال كافة الإجراءات القانونية المستوجبة. وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعقدون الثلاثاء القادم اجتماعا عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى سبتة. وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة إكس إن دبلن ستدعو إلى اجتماع لمجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لمناقشة التطورات في سبتة. وتقدر السلطات الإسبانية أن نحو 50,000 شخص عبروا إلى سبتة برا وأحرا منذ يوم الخميس في موجة غير مسبوقة عند أحد الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. وقالت إسبانيا أن أكثر من 48,000 منهم عادوا إلى المغرب في غضون 48 ساعة من دون وقوع حوادث كبيرة. مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة حماية البيئة ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية تصدر تحذيرا مشتركا من استهداف قراصنة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بوقوع هجمات إلكترونية على 7 شركات مياه وصرف صحي الأقل منذ 27 من يوليو الماضي، مما أدى إلى تراجع جودة الخدمات والتحول إلى التشغيل اليدوي في بعض المنشآت وإصدار إشعارات للسكان بغلي المياه. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس
0: جولدن ميوزيك.
3: ميوزك كل سبت واحد من 9 للعشرة متاع الليل. إلياس الغربي
4: أهلا وسهلا. جولدن ميوزك على مزيكا فام 9 متاع الليل، الموسيقى الذهبية، موسيقى الذكريات، النوستالجي، نذكركم في لحظة، في خرجة، في صحبة. لهنا على مدة ساعة من زمان نون ستوب. عسلامة خالد، شكرا ليك اللي موجود معايا. هي تعطيني عملاق من عمالقة الطرب في لبنان والعالم العربي. تعاون مع عديد الملحنين الرحباني زكي نصيف في المنوهبي وإلا عفيف رضوان. غادرنا في 11 أكتوبر 2013 عن عمر ناهز 92 سنة. وديع الصافي على موزيكا فام، مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع. كما قلت لكم الساعة راهي ذهبية، ساعة من زمان من 9 إلى 10 متاع الليل كل سبت وكل أحد. شكرا لكم اللي موجودين معانا. هذا وديع الصافي، شيقول تعرفوها مليح، الليل يا ليلى على موزيك افهمي.

طريقة سلامة الناس الكل، مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع ساعة من زمان. موزيكا معكم انتوما وين ما كنتوا في كامل تراب الجمهورية. وديع الصافي يرحمه يحكي على نسمات، نسمات اللي تنجم تجي في الصيف وين ما كنتوا 100%. أنا برشا ما نقوله على صيفياتنا وعلى شطوتنا وعلى، لكن تونس ربيعتها طبيعة خارقة العادة، ردوبانا على الطبيعة اللي جاتنا، على هالهدية اللي عنا، على خاطر اللي قاعدين نشوفوا فيه في بعض المناطق الحقيقة يوجع شوية. يلا أكاهو يزي نمشي ونبدلوا الموسيقى خالد. يلا فليتوود ماك دريمز الأحلام 1977 يا جماعة، ما العام 77 هذا، 78 تذكروا الأرجنتين، أعوام خارقة العادة شوية آخر. 1983 Every Breath You Take من عند The Police. سيب دينا في قلب الموضوع.

Golden Music. فليتوود ماك 1977، الأغنية كتبت في 10 دقائق من عند ستيف نيكس. Every breath you take من عند بوليس، البعض يعتبرها أغنية حب. لا لا، يردوا بالكم أغنية هوس بعد نهاية العلاقة.

نغمة 1983 عاش كان سرحتو شوية مع هذا الغناية ولا لا مي ان توكا من احسن لي سوكسي نتاع الثمانينات من عند ذا بوليس Every Breath You Take جاي سبتمبر يا جماعة اما من بعد اوت دونك توا الحقيقة وقت الشيخة وقت البحر ارتاحوا بحبحوا افرحوا بالناس اللي تحبوهم قولوا لهم انتم تحبوهم مهم راهو الحب في الحياة ها شوية راحة شارجوا البطاريات وتسمعوا جولدن ميوزك على مزيكا كافي مقتل اسمه Earth, Wind and Fire يهزوكم بشهر الحقيقة أنا نحب ياسر مدخل للخريف سبتمبر

0: Earth, Wind & Fire مزيكا فام سبتمبر عسلامة مرحبا شكرا لكم على الاستماع شوية آخر عدنان حوات من العشرة متاع الليل في موسيقى إلكترونية خارقة العادة الحقيقة تحية لعدنان على خاطر قاعد يقترح علينا في موسيقى متميزة جدا انتم إذا كان اخترت المزيكا فام سبت وحد باش تلقاو ساعتكم هذه يعني نوستوب من 9 إلى 10 متاع الليل موعد مع الموسيقى الذهبية ومن بعد الموسيقى الإلكترونية الموسيقى على خاطر صيف على خاطر الجريم تاع الصيف على خاطر معكم في سمر 2026 على مزيكا فام مع كل برامجنا لكن السبت والأحد كما قلت لكم الموسيقى تكون ذهبية شوي آخر تنهزكم العالم آخر تنهزكم السيد نحبه ياسر بعد الفاصل تمعايا تسمعوا زياد رحباني جوزيف سقر مربى الدلال غنية نحبها ياسر تسمعوها بعد لحظات الموعد زادة باش يكون مع زوكرو باش يكون مع برشا جوران جوران وغيرها من الموسيقى اللي تستنى فينا أخذوا معنا رجعين
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش نهار الأربعاء 5 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية جاكاراندا كول سنتر تراجيدي عمل مسرحي تونسي جديد من إخراج نزار السعيدي نص ودراماتورجيا عبد الحليم المسعودي وإنتاج المسرح التونسي الشاب جاكاراندا مهيش مجرد مسرحية أما هي مراية الجيل عاش بين الأحلام المؤجلة والأسئلة اللي ملقاتش إجابات من داخل فضاء يبدو عادي مركز نداءات العرض يفتح ملف تذاكرة الهوية والانتظار ويطرح أسئلة عميقة حول الإنسان الوطن وإمكانيات بداية جديدة نهار الأربعاء 5 أوت في مسرح الحمامات مسرحية جاكاراندا كول سنتر تراجيدي باش يكون عرض يجمع بين قوة النص جمالية الصورة المسرحية وأداء مجموعة من الممثلين الشباب في تجربة باش تخلي الجمهور يفكر وتخلي زادة يتفاعل تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام
2: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل
0: مربى الدلال على موزايك فام جوزيف ساقر مع شكون مع زياد رحباني في داما سبعينات ثمانينات كيفاش غنية تنجم تكون ملتزمة ساخرة وتخليك تفكر في الواقع تفكر في الماضي في المستقبل صورة فوتوغرافية على الثمانينات جوزيف ساقر زياد رحباني مربى الدلال مربى

0: ميوزيك.
1: إن شاء الله بناتنا الكل يتربيوا في دليل بوهم يا إن شاء الله، ويخرجوا من دار بوهم عروسات مكرمين، ويمشيوا وين يحبوا هما يعيشوا أحسن عيشة، عروسات ولا مش عروسات كما يحبوا هما، كل واحد وخياراته وانتوكا. لكن دليل البو الحقيقة لازم منه. شنو نقترح عليكم؟ 2001 كولاب، شكون كان يقول أنها تنجم تهزنا غادي؟ كوزي تشيليستي.

لقاء البرنس دوغاي ولقاء مع الإيطالي زوكيرو، صوته الخشين، صوته الدافي، صوت الصول الإيطالية عطا كوزي تشاليستي على موزايكا فام. عليها الأغنية الحقيقة ذكرتنا بذكريات كبيرة في 2001. سايمون لبون هو اللي اختار أنه الأغنية هذه تكون موجودة في ألبوم The Wedding Album سنة 1993. الأغنية ما كانتش مش تتحط في الألبوم، آخر وقت تزادت، والأغنية اسمها Come Undone، نغمة 1993 على موزايكا فام.

0: كماندان على موزيك اف ام جوران جوران سايمون لوبون صوته الخاص جدا ربع ساعة قبل العشرة نتاع الليل جاء الوقت أن نبدلوا نغمة
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة نتاع الليل
0: وهكا اخترنا أن الموسيقى تتبدل من مود المود من عالم العالم وانتوما جيل جديد زاد اللي قاعد يسمع ويسمع برشا في موزيكا فم قاعد يكتشف ساعات ومش على موزيكا كاو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي يكفي انك تتفرج شوية باش تلقى توا جيل جديد يعمل ريفيوز والرياكشن الحاجات كيما هكا اللي باش نسمعوهم توا واللي في اللادين نتاع التوانسة الكل واللي كنا نجمو نسمعوها بطبيعة الحال من عند مولاها من عند اللي خليها تعرف في العالم مجمع العربي والتوانسة الكل عند التوانسة الكل بطبيعة الحال نحكي على هدي جويني الغنية نسموها كنا نجمو نسموها من عند حسيبة رشدي لكن نسموها من عند محمد منير تحت الياسمين في الليل

للمتوانسة في أي بلاصة في العالم، حط لهم النغمة هذه واسمع الغناء، حاجة تقرب شوية للنشيد الوطني. وقت اللي نحكيه على تحت الياسمينة في الليل هدي جويني، اقترحنا عليكم أغنيات ريبريزا لهنا. محمد منير غناها الغناية، هات نشوف القروابي مثلا عند بيونة اش يعطي البارح. محلاها بيونة يرحمها، ومحلى الانرجي متاحها. جولدن ميوزك على مزيكا فام.

0: ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متعليل.
1: سحر الإذاعة يعمل هكا، يهز من بيونا لساتردي نايت فيفر وقت اللي يجيو البي جيز ويغنيونا لهنا نغمة 77 ستاين لايف على موزيكا. فمرحبا جولدن ميوزيك.

3 BPM على الغنية هذه التيمبو بتاعها عالي ويخليكم تشطحوا معها شوية ويخليها تجيب معها غنية زادة إيكونيك. أها هيت خالد هزنا 1977 هزنا الغنية من الأول ما تعرفتش برشا لكن من بعد وقت اللي جاء الكليب الناس الكل بهتت على خاطر الكليب في وقتها كان سابق عصره برشا وخلى الغنية تتعرف على مجمع نوتامون غاسا MTV في وقت من الأوقات. ثلاثة دقائق تفصل على العشرة نتاع الليل الموسيقى على موزايكا فام فين لهنا في جولدن ميوزك ساعة من زمان نون ستوب اسمه معايا مليح مليح مليح تيك اون مي نغمة 1985 في الأمان.

0: موزيك راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى يؤكد خلال زيارة ميدانية أدى أمس الجمعة إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غارة دماء من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الآجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. جاءت الزيارة في إطار متابعة المشاريع المائية الكبرى والحرص على تنفيذها وفق الرزنامة المحددة، حيث تمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع وممثلي الشركة الصينية المكلفة بالأشغال ومجمع مكاتب الدراسات المكلف بمتابعة ومراقبة التنفيذ وفق بلاغ للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة. ويعد سد الرغاي من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبية نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشربة ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. في أخبار العالم، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين أن قادة الحرس الثوري وضعوا سرا خلال وقف اطلاق النار القصير خططا مع قادة الميليشيات الحليفة لكيفية توسيع نطاق الحرب وزيادة كلفته على واشنطن. وأضاف أن الهجمات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط التي استهدف فيها حلفاء الولايات المتحدة تأتي ضمن الخطة السرية التدريجية التي تقضي باستخدام حلفاء إيران لتصعيد الهجمات إذا كثفت واشنطن عملياتها العسكرية. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا تقول أن الاتصال انقطع بسفينة الصيد الإيرانية شاهين 2 وطاقمها المؤلف من 17 فردا بينهم بحار باكستاني بعد مغادرتها ميناء كنارك في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران في 5 مايو الماضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى وسط ترقب حذر لاحتمال انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط وتقديرات في تل أبيب بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات أقرب من أي وقت مضى إلى شن هجوم واسع على إيران. وأفادت صحيفتا هارتس ويدعو تحرانوت الإسرائيليتان بأن الجيش رفع حالة تأهب تحسبا لشن هجوم الأمريكي على إيران، في حين ذكرت يدعو تحرانوت أنه لم تطرأ حتى الآن تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. مسؤول قضائي يصرح لوكالة فرانس بريس بأنه تم نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى السجن اليوم السبت بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات. وقال المسؤول أن سلامة الذي أصيب بوعكة صحية أثناء توجهه إلى المحكمة لمواجهة تهم الاختلاس والإثراء غير المشروع أدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين الموجودين فيها بأمر من نائب العام التمييزي. بالنسبة للتوقعات الجوية، اليوم غد الأحد 2 أوت تقص عامة قليل السحب ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع إمكانية ظهور

0: رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر هادي إلى قليل اضطراب، والحرارة في استقرار نسبية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام 3W.

0: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: سبورت اكسبريس، مرحبا بكم. البداية بالترجي الذي لتونسي لتفق رسميا مع متوسط الميدان من البيرو خيسوس كاستيو 26 عام من نادي اونيفرسيتاريو في البيرو، يوصل غدوة لتونس للقيام بالفحوصات الطبية واتمام اجراءات تعاقده مع الترجي التونسي. نواصل مع الترجي لدعم الإطار الفني نتاعو بزوز مختصين في الاعداد الذهني، هما خليل بوزيان ويوسف أرناس. النجم الساحلي اعلن انتداب جديد لمتوسط الميدان الدفاعي السنغالي عثمان دياكيتي 23 عام بعقد لمدة 3 مواسم. من جهة اخرى تم الاتفاق مع متوسط الميدان النيجيري امبروز اللي سبق له لعب في ترجي جرجيس وكان عم ناول للعب في نادي الخور القطري. نادي حمام نلف اعلن 3 انتدابات جديدة للمدافع بهاء السلامي اللي سبق له لعب في النجم الساحلي، كيف المهاجم محمد علي الماجي اللي قادم من نادي محيط قرقنة وهيثم المحمدي متوسط الميدان الهجومي، كلهم أمضوا عقد بموسم واحد. نجم المتلوي أغلق ملف مستحقات مدربه السابق توفيق زعبوب، وبالتالي يمكن الفريق تأهيل المنتدبين الجدد والحصول على رخصة المشاركة في البطولة. 19 أوت هو موعد الجلسة العامة الانتخابية لترجي جرجيس. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت زي كفام بني.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
5: هالو كلابرز،
6: This is Mix Shake.
7: Hello Mix Shakers, summer Saturday sur Mosaic FM du bout à page nocturne en perspective. High BPMs and no mercy jusqu'à minuit, c'est parti avec ce track qui colle à l'actualité, signé AJK, High Voltage.

0: You're tuned to the best radio in town.
1: Mosaic FM.
2: راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية تسند إلى كل من شركة تونس لطرقات السيارة والشركة التونسية كهرباء والغاز والشركة الجوية لنقل بنزرتن خلال حفل انتظم الجمعة بمقر مكتب منظمة الصحة العالمي بتونس في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والخطة الوطنية الرامية إلى الرفع من مستوى السلامة على الطرقات. كما منحت جائزة المسؤولين المجتمعية في مجال السلامة المرورية إلى شركة البحيرة للاستثمار تقديرا لجهودها في دعم المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلامة المرورية داخل المؤسسات. وأشرفت على حفل إطلاق الجائزة رئيسة الديوان وزيرة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عفاف الشاشي الطياري بحضور رئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية لينا عزة شبيب وفق بلاغ نشره الاتحاد العربي للسلامة المرورية اليوم السبت. وأكدت رئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية في كلمتها أن حوادث الطرق لم تعد مجرد أرقام بل أصبحت تمثل مأساة إنسانية واقتصادية واجتماعية، مشيرة إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2023 أظهر أن إقليم شرق المتوسط يسجل نحو 11% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم بمعدل يقارب 16 وفاة لكل 100,000 نسمة، وهو ثاني أعلى معدل بين أقل المنظمة. 67 مهاجرين أقل ليلقون مصرعهم خلال محاولتهم العبور من المغرب نحو جيبي سرتا وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني السبت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع بات شبه طبيعي ولمنع المهاجرين من اجتياز الحدود بين المغرب وسبتا سباحة أقامت السلطات الإسبانية حاجزا مطاطيا يمتد على 500 متر في البحر المتوسط وفق ما كشفت مدريد اليوم. عدة مناطق في اليونان تشهد السبت حرائق غابات أججتها رياح قوية، فيما يواصل أكثر من 300 رجل إطفاء مكافحة حريق هائل في منطقة بيوتي، وتستمر السلطات في إجلاء السكان من عدة مناطق. أما في فرنسا وإسبانيا فقد تجددت الحرائق في إقليمي فار وليون، ما تسبب في إجلاء أكثر من 2000 شخص في الإقليم الفرنسي، وما تزال الجهود متواصلة لاحتواء الحرائق في البلدين رغم تحسن الأوضاع في عدد من المناطق التي كانت قد أخليت سابقا، إضافة لرفع القيود في مناطق أخرى. الخارجية الإيرانية تحذر من تداعيات استمرار ما وصفته بالعدوان الأمريكي الوحشي، فيما أكد محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني استعداد بلاده لأسوأ السيناريوهات خلال العامين المقبلين. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها السبت استمرار الضربات الدفاعية للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن الحصار البحري الأمريكي واعتداءات واشنطن على مواطنيها داخل وخارج إيران يشكلان انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. مستوطنون يحرقون اليوم السبت مركبة تعود لفلسطينيين وخط شعارات عنصرية على جدران منزل في بلدة صوريف شمال غربي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. السلطات النيبالية تفرض حظر تجول جزئيا واتخذت إجراءات أمنية مشددة في بلدات عدة جنوب شرقي البلاد عقب موجة من المواجهات الطائفية بين هندوس ومسلمين أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 شخصا وسط مساعي حكومية لاحتواء التوترات ومنع تجدد أعمال العنف. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حواد في ميكس شايك مع أجمل تحيات مراد دريدي.
2: الأولى في تونس.
4: Hello clubbers.
5: This is Mix Shake.

0: Armin van Buuren, D-Shake, Adam Beyer qui contribuent avec leur ADN musical. Ça donne ce beau blending et ce titre simple et révélateur, Techno Trance.
1: This is Mix Shake.
0: Merci d'avoir été des nôtres, Ziel merci, Khaled merci. On se retrouve demain pour calmer nos esprits. Sunday Mix Shake, 22h minuit, Mosaïque FM, good night.
1: Mix Shake.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. موسم حصاد الحبوب في تونس يوشك على نهايته ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10,752,000 قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار، ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية شهر جانفي 2027، ما سيساهم في تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولارا. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يؤكد عودة نسق عرض المياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات نسق الإنتاج بصفة مسترسلة، وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الفارطة بعد تضرر معداتها بسبب انقطاع الكهرباء. ومزاح يرجح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع المقبل، مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول يؤكد تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مبينا أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 نحو 839 مليون دينار، من 825 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، مع استمرار القطاع الصناعي في تصدر القطاعات الجاذبة للاستثمار. ومجول يدعو رجال الأعمال والكفاءات التونسية بالخارج إلى الإسهام في دفع الاستثمار وتعزيز جاذبية تونس، معتبرا أنهم يمثلون أفضل سفراء للبلاد وقادرون على استقطاب المستثمرين الأجانب والإسهام في تحقيق تنمية وطنية مستدامة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يدعو إلى إرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل، إضافة إلى مواصلة العمل على وضع آليات حديثة ومبتكرة ملائمة للحاجيات المستجدة لسوق الشغل الوطنية والدولية، مؤكدا أن التحكم في نسبة البطالة وأعداد موارد بشرية تستجيب لحاجيات سوق الشغل يتطلب اعتماد مقاربات متجددة. رئيسة الجمعية التونسية لطب القلب وجراحة القلب والشرايين ليليا زخمة تبين أن تونسيا واحدا على ثلاثة يعاني من ارتفاع ضغط الدم، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين تونسي، ولا يعلم الثلثان منهم أنهم مصابون بهذا المرض الذي وصفته بالصامتة. سبتة ومليلية مدينتان على السواحل الشمالية لإفريقيا متصلتان بالبر المغربي جغرافيا، لكنهما تتمتعان بالحكم الذاتي تحت السيادة الإسبانية وتشهدان نزاعا جيوسياسيا وتاريخيا بين المغرب وإسبانيا. تعود جذور قضية سبتة ومليلية إلى قرون من الصراع، ومع مرور الوقت تطورت من نزاع ذي جذور تاريخية إلى خلاف سياسي ودبلوماسي مستمر، فضلا عن واقع جيوسياسي تنشط فيه عمليات التهريب والهجرة والتجارة غير النظامية، مما فرض تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا لمواجهة هذه المشكلات. شهدت مدينة سبتة في شهر جويلية الماضي واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في تاريخها، بعدما تدفق إليها نحو 60,000 مهاجر، توفي ما لا يقل عن 67 منهم أثناء العبور في الأيام القليلة، مما تسبب في أزمة دولية ودفع السلطات الإسبانية لإعلان حالة طوارئ إنسانية واجتماعية واستدعاء الجيش لدعم قوة الأمن في ضبط الحدود. وعززت السلطات المغربية إجراءات الحدودية، مما أسفر عن عودة أكثر من 48,000 منهم. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.